قاتلوا. قال إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما. إمام الله قال أنا أخليك إبراهيم إمام. رجعنا كهنوتيين. الله بيقول أنا إبراهيم قصبا عنك والذي خلقك خلقه قصبا عنك وهذا ملكه. قال إني جاعلك لن أنا بيقول إني أنا الله بيقول أنا أخليك للناس إمام. ما قال لا رئيس ولا شيء. إني جاعلك للناس إماما. إمام هذا حاجة كبيرة. طيب الله قال في القرآن أيضا قاتلوا أئمة الكفر. أوف كيف يعني مع الكفر أئمة ومعهم سادة. قصدي علي عبد الله صالح ليش بيشعر بعقدة النار؟ هو سيد وأنا سيد. هذا سيد بيحمل قضايا الأمة الكبرى قضايا الإسلام. هذا سيد بيحمل قضايا إبستين. عرفتوا كيف؟ ولا ذي شي نزل نفسه ينزلها. نواصل لام عين ميم عين شين ألف. ألف ريال عبد الكريم صالح علي زاهر الزبيح. ألف ريال عين ياء ميم ألف. 500 ريال نصر الله عبد الخالق جبران محمد الذويد. 5000 ريال ألف ألف عين ألف. 1800 ريال علي محمد علي العوش. 500 ريال بنية من الله يلهمكم تكونوا تنزلوا تسجيل الحلقة كامل كل خميس. الوعي هذا هو الوقود للأسبوع كامل. محبكم غانم عبد الله معيد المعصار. 1000 ريال بإذن الله.

0: علي محمد علي العوش 500 ريال، أحمد عبد الملك الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية يا الله تقبل 500 ريال، وليد محمد علي ناجي الحاضري 500 ريال، عين عين يا ألف ألف 193 ريال، رفاد صالح محمد علي البهلولي 250 ريال، باسم الطفلة براء الفصيح 100 ريال، فا ألف هاء ميم ألف للقوة الصاروخية 5000 ريال. من منفقة أختنا عريب أنت معنا وفي البال، يلا يلا يلا احنا شي نسمع كم الساعة يلا يلا يلا يلا. من منفقة في سبيل الله 15000 ريال، من مجاهد في سبيل الله 7000 ريال، عين حاء ألف حاء ألف 200 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد الملك يحيى علي علي العجيري للجهات الست يعني إضافة إلى الأجسام التصنيع الإعلام الحربي ونعم بك 600 ريال، فا قاف القوة صاروخية 500 ريال، احنا العفافيش بيقولون يزيد لنا مراعين مري ما يقول 2 مليون 7 مليون، لا هذاك ايام منتخب الناشئين ايام محمد عبد ربه القاضي ومجلس النواب لما كنتوا تتبرعوا لهم وسط المباراة منتخب الامل كل شوي تبع 15 مليون 20 مليون، وهذاك في 13 من حق الشعب سقفوا لهم ولمعوا نفوسكم بهم. والله انه جاء محمد عبد الله القاضي، محمد عبد الله القاضي وانا في صف اول ثانوي لما جاء منتخب الامل، دام منتخب الامل بكله منتخب الامل ذلك عبدو علي، وكنا يمثلون بالتلفزيون فاكهه المونديال، دام لا داخل الفصل ايام انتخابات مجلس النواب دام كلهم قالوا انتخبوا الاستاذ محمد عبد الله القاضي المؤتمر الشعبي العام، يعني داهم تولهم زلات وما سلموش لهم واتهم لوز لا كل فصل دخلهم، والله مدخلونا عند الأول ثانوي عازب ننتخبهم في ايش من حقاره ولما قدوا وقت الانفاق في سبيل الله انفقوا في سبيل الله انفقوا جاهدوا في سبيل الله باموالهم 100 500 200 قلعت لك كذلك المياه هذا قلعت كذلك وطرحت بين عيون علي عبد الله صالح، طرحت بين عيونه وبين عيون أمريكا وتل أبيب والسعودي والإماراتي، ربطتكم خلت ما ربطكم ما تسع كلب هذا المئة والخمس المئة هذا تمام. ولو أنت بتقرأ قرآن يا قليل الدين يا قليل الأصل ما تفكر هذا التفكير ولا قال الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بيتطوع والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا قرآن، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عظيم، يعني الله تسخر منه أرحم الراحم أسخر منك وأجهز لك عذاب ما قد عرفته، أقسم بالله العظيم إنه ما بتقولوا 50000 كذا هذا كريم اللي بنتفاجئ بها أنا 100 200 50 ريال 500 600 للأقسام الستة، هذا اللي بتفاجئني، ما بنتفاجئش من 50000 ولا 100000 ولا مليون ما بنتفاجئش، ليش يعني هذا ميسور او ربما انه كريم ما بيش مع الله يتاب كلها تمام، لكن الذي بتيميه ولا 50 ولا 500 فلان بدي اسمه رباعي فلان فلان فلان فلان قوه القوه قسما بالله العظيم انهم بيشاور غن عيوني، اقسم لكم بالله انهم بيشاور غن عيوني من الفخر، يعني كيف نفسية هذا؟ لا اتصلنا لا غصبنا لا رغم التحريض رغم الإرجاف رغم الناس حراف ويتي مية ويتي 500 ويتي 200 يقول لك الأقسام الستة حرام أنها عظمة، واللي بيتي 50000 ولا 100000 مثلا أذكر أضرب لكم مثلا الله يفتح علي، والله ما بيني وبين إلا كل احترام، والله ما بيني وبين إلا كل احترام، التاجر مثلا حسن الكبوس شايل كابوس عشرة عمر بيعلم في الام بي سي الدقيقة ب40000 كما أبلغنا $40,000 في الدقيقة في الام بي سي حق عدوك $42,000 من أجلي بالثلث 60 ثانية شايل كابوس عشرة عمر $40,000 أنا ما أقدر أعرف شنو، الله يدي رزقه وأنا أدي راسي عليه ولا أنا في فضله ولا أشتي من الشي، مثلا أردنا مرة عليه أنه أعلن في إذاعة سام إحنا مثل غيره مش إنه ما بلتنا عند أنيمان ما يرضى يعلن عندك في إذاعة سام ولا في إذاعة صنعاء الله وتموت، يعلن في إذاعة أصالة في إذاعة الإصلاح هو إخواني هم ميول إخواني إصلاحي هم لكن بكرفته إصلاحي بكرفته طبعا انا ما اعرف منه الا كل خير. وعلقاني يقول لي الله المستعان ما غلطش، انت تاجر، انت رمز من رموز تجاره اليمن، خليني اقول لكم اقول للناس كيف الوضع. ما طلعت لا انت في راسي دحين نضربك مثلا، ما نفع مثلا. انا ما اقدر اعرف حسن الكابوس مع انه الله يدي رزقه يعني من اثرياء العالم العربي، ما اعرف شنو ينفق في هذه الحمله. يقول احنا بننفق سكته، يعني انت تلميه هذا ال100 ريال هذا انت بيض وجهك، معناش داري مجهول منفق في زبل 100 ريال يمني وانت مش معقول. اقصد تقولوا بالتجار بينفقوا معانا وبعضهم بيسمعونا الان واحبة وما يضوش نعلن بس بعض الحين مبالغ منفق في سبيل الله ما يعرض ما يرضاش. اولا بيقول لك هي لله، ثاني شيء مثلا عمي يحيى حب مثلا عمي يحيى الحباري من هؤلاء التجار بعضهم وبيسمعنا الان بعضهم ما ما ما ما ينعلنش بس من نهائيا، هكذا قناعته انها لله وبس. وبيعجبني بعضهم ايضا للطريقه اخرى، هذا بيعجبني طريقته وبعضهم بيعجبني طريقه اخرى. مر يعلم اسمه مر ما يعلنش. مثلا عمي يحيى الحباري تاجر من كبار تجار اليمن، مريتني مبلغ كبير يقول لك لا تعلنش لله لله يا حمود هذا يلا تمام. ومرة نقول اعلن نقول تعال مجدايت نعلن يعني واضحه. لكن بنقول لكم بعض لما يقولوا اخي المئة الريال هذا والخمسين الالف الخمسين ولا المئة الالف هذا ما عديهاش تاجر متحصل على كابوس، بديها لمواطن عادي ولا تاجر ما هوش بخيل يعني بتاجر بقدره بتاجر بقدره. وما بدنا دحين قصتكم ان احنا بدنا هي الانفاق لله، والله ما في بطوننا حاجه، ناكل لا في بطون السعودي والصواريخ وطائرات مسيره ولا امريكي ولا اسرائيلي، عاد شي عزم انها وكرم ما بش. حي على خير اليمن. ألف صاد غين ألف 300 ريال، شهاب علي علي حمود الجلال 100 ريال، حملة انفاق القوة الصاروخية والتصنيع العسكري 1091 ريال، منفقة في سبيل الله 15000 ريال، مجاهد في سبيل الله 7000 ريال، عين حاء ألف حاء ألف 200 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد الملك يحيى علي علي العجيري للجهات الست 600 ريال، فاء قاف ألف للقوة الصاروخية 500 ريال، شهاب علي حمود شهاب علي علي حمود الجلال 100 ريال، حملة انفاق القوة الصاروخية والتصنيع العسكري 1091 ريال، علي عبد مفتن الورقي 2000 ريال، يحيى عبد الله أحمد المطري 5000 ريال، محمد عبد الوهاب عبد الله الشرفي 1000 ريال، حسن محمد جار الله حسن النمس 300 ريال، إلى روح والدي رحمه الله وحفظا لوالدتي يا الله تقبل 2000 ريال، الألف ميم حاء ميم انفاق في سبيل الله 9000 ريال. طبعا هذا التسجيل حق إعلان مبالغ الإنفاق حينزل بكرة العصر في قناة تليجرام إذاعة سام، على تليجرام اسمها إذاعة سام هدود الانتصار، والثانية إذاعة سام برامج وترويجات، وبنشاركها في حسابي على تليجرام معي قناة خاصة حكي حكي حكي تمثلوني أنا اسمها حمود محمد شرف اليمن. في التليجرام حنشر ذي التسجيل لكل حد لأنه بيدروا أنه وصل الإنفاق. اسمعوا التسجيل حق الإعلان. من مود للشيش والمعسلات من محمد صالح الأهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا رب يا الله، سلام وتحية إلى المجاهد مع الله. إذا لغك السلام يا المجاهد مع الله من محمد صالح الأهنومي، وينفق 500 ريال يا الله تقبل. أنصار عبد الغني فرحان أنعم 8000 ريال، من مجاهد من جبهة تعز 5000 ريال، ها حا ميم ميم ألف 100 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال، مقابل انفاق القوى الصاروخية بدون ذكر الاسم من فاعل خير 2000 ريال، علي إبراهيم عبد الله أحمد الذرة 2500 ريال، انفاق القوى الصاروخية والطيران المسير مناصفة بينهما من أبو علي هاجر 20000 ريال، باء ميم عين صاد ألف 200 ريال، أمير محمد محمد حمود السواري 500 ريال، تسليم هاشم أحمد هاشم الدارعي 2000 أو 500 ريال، فاء عين ألف 2800 ريال، ياسين أحمد عبد السيف الفقيه 100 ريال، ألف نون فاء ألف قاف لام لام صاد ألف القوة الصاروخية أو بيقول إنفاق القوة الصاروخية 10,000 ريال. عين ميم ألف ميم ألف 200 ريال. هاشم أحمد لطفة التيلمي صاروخية 200 ريال. هاشم أحمد لطفة التيلمي طيران مسير 200 ريال. شين عين ميم ألف 4,000 ريال. علي سعيد سالم صالح الحميري 10,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. جيم قاف ميم عين 1,500 ريال. عبد اللطيف أحمد علي الحتير 3,500 ريال. عين ضاد ألف ميم ألف ألف 2,000 ريال. الصادق محمد علي عبد الوهاب الوشلي 3,000 ريال. عبد الرحمن عبد الله أبو بكر عيدروس المحضار 150 ريال. محمد عبد الله صالح الجمل القوة الصاروخية 2,000 ريال. محمد أحمد غالب المؤيد 2,000 ريال. صخر محمد علي أحمد غانم 100 ريال. علي محمد أحمد علي محمد علي علي محمد أحمد علي التلاية 250 ريال. القوة الصاروخية 1,000 ريال.
1: حياة الخانة والذل من ضهوي مع لحفي البر ولا البحر.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 1,000 ريال. بشرى أحمد محمد المحاقري 2,000 ريال. علي أحمد علي أحمد المدني 1,200 ريال. باء ميم عين صاد ألف 100 ريال. فاء قاف ألف 260 ريال. علي عبد محمد سويد حاشدي 100 ريال. حاء عين حاء ألف 1,000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية يا الله تقبل 500 ريال. انفاق بنية النصر والشفاء لكل مريض وأخص وأخص بنتي الرضيعة الشريفة خديجة محمد الكبسي 1,000 ريال. يا الله يا الله يا الله. صاد ألف عين ألف عين ألف 1,000 ريال. ألف صاد غين ألف 2,100 ريال. حمدي عيسى مسعد 2,000 ريال. شريف ضيف الله عيضة زايد 2,500 ريال. ميم كاف ألف عين ألف 10,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. ما أحضر بعض بينفق مرتين وثلاث في الأسبوع. من حسن عاطف للصاروخية 1,000 ريال. من نساء غيل مغدف مديرية خمر محافظة عمران بمناسبة مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. صندوق الإنفاق لاحظوا لاحظوا من غير المغدف مديرية خمر محافظة عمران. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لاحظوا خلوا بعض المشايخ يحاولوا يجهلوا الناس بالذات في عمران محافظة عمران. فإذا بأبناء عمران ومديرياتها رجالا ونساء في مقدمة الصفوف انفاقا وحشدا وجبات وكل شيء. من نساء غيل مغدف مديرية خمر محافظة صنعاء محافظة عمران ومن عمران ومن صنعاء. من نساء غيل مغدف مديرية خمر محافظة عمران بمناسبة مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من صندوق الانفاق 83 بل 87,000 ريال. صلاة تنضح صلاة صلوات الله عليه وعلى آله 87,000 ريال. يا الله تقبل. حسين عبد الله حجر والله ونعم حسين محامي إذاعة سام. حسين عبد الله حجر باسم أحفاده حسين وأمير وإلياس وكيان 2,000 ريال. يا الله تقبل. عبد اللطيف عبد الجليل أحمد اللاحجي 1,000 ريال. عين ميم ميم ألف 100 ريال. احنا بنعلن لكم قرية جاء من الخميس الماضي لذي الخميس والحمل عدى الخميس القادم انتوا تبصروا كم اعظم باذن الله. الناس في وعي الناس يشتوا يغنموا يغنموا الغنومه الغنوم سعمه يزاحم واحد عند الحجر الاسود عند الركن اليماني عند الكعبه يزاحم واحد يشتي حج يشتي يعتمر يشتي يصلي في صفره وهذا يزاحم يشتي ينفك. عين ميم ميم 1,100 ريال. اسامه محمد حمود عبده النواب 1,000 ريال. علي محمد ناجي احمد الوعاء 500 ريال. شهاب عبد الملك عبد الله عامر 300 ريال. منفق في سبيل الله عبر الأخ عبد الرحمن المتوكل للصاروخية 50,000 ريال. من سمير عبد الواحد مسعد أحمد كرات 2,000 ريال. عين ميم ميم ألف 2,000 ريال. أشرف أحمد محمد عيون 700 ريال. مرشد أحمد حسين التركي لمتكاتفون 4,000 ريال. أبشر نوصلها للأستاذ محمد قاضي وبرنامج متكاتفون أبشر بعزك. شرقي حمود يحيى زعبل أو زعبل 10,000 ريال. ومن رشيد سالم علي جابر الغري للقوة الصاروخية 500 ريال عبد الرحمن محمد محسن الفقيه انفاقم في سبيل الله 10,000 ريال، عبد الله محمد محسن صالح العنجري للصاروخية والمسير 5,000 ريال، لام عين ميم عين شين 1,500 ريال، عبد الله محمد حيدر أحمد الوصابي 428 ريال، هنا علي إسماعيل مطهر المرتضى 10,000 ريال، لنية إن أن يغفر لي ربي ما تقدم مني 1,000 ريال منا ومنك جميعا يا الله. عين ميم حاء 1,000 3,000 ريال، يحيى الهلاني 100 ريال، نذر انفاق للقوة الصاروخية والمسير من مجاهد في سبيل الله 11,000 ريال، جبران صالح علي أحمد رسام 2,000 ريال، يوسف محمد يحيى محمد الشرفي 2,000 ريال، انفاق في سبيل الله بدون ذكر أي بيانات 3,000 ريال، محمد خالد يحيى مذكور 30 ريال، انتصار يحيى ناصر الوشلي 700 ريال، يا ميم حاء 1,000 ريال، عماد عبد القدوس محمد علي الروافي 2,000 ريال، من زوايا للهدايا من إبراهيم فهد الهادي 2,000 ريال، محمد ثابت قاسم علي السماوي 5,000 ريال، محمد عبد الله محمد القاري 1,200 ريال، ميم ألف ميم عين ألف ألف ريال ألف ميم ألف ميم عين 1,000 ريال، أسامة زيد عبد القادر الداري 100 ريال، ألاء محمد علي محمد الشامي 450 ريال، عين عين ألف ألف 4,050 ريال، محمد هاشم محمد الحملي 1,000 ريال، الحسن محمد حسين حسين المغربي في الإنفاق في سبيل الله دعما القوة الصاروخية اليمنية، الطيران المسير اليمني، القوة البحرية اليمنية، القوة الجوية اليمنية، دائرة التصنيع العسكري اليمنية، الإعلام الحربي اليمني 1,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، فاء ألف عين نون ألف 1,000 ريال، غين ألف ميم صاد دال دعم سلاح الجو المسير 1,000 ريال، من منفق في سبيل الله 30,000 ريال. إنصاف علي أحمد، إنصاف أحمد علي الشامي 5,000 ريال، محمد علي عياش 2,000 ريال، عبد الرحمن محمد عبد الله الزين 500 ريال، طه أحمد يحيى الغرباني 4,000 ريال، علي حسين أحمد حسين العزي 800 ريال، ناصر عبد الله علي ناصر 300 ريال، عمر عبد العزيز حسن قباس 1,000 ريال، عبد الله يحيى محمد الصرمي في سبيل الله للصاروخية وسلاح الطيران وسلاح الطيران المسير والبحرية 2,000 ريال، من الشهيد أسامة نبيل إسماعيل العنسي، يا الله تقبل تقبل الله منكم يا أبو الشهيد ومن الشهيد 2,000 ريال، من منفقة في سبيل الله، وسامحني يا أبو الشهيد أمس اتصلتني وأنا في عمل خرجت آخر الليل من بسرعة اتصالات ما عاد قدرت اتصل آخر الليل، واليوم بكرنا عمل سامحني، من منفقة في سبيل الله 1,000 ريال بس.

ريال. علي منصور فرحان فرحان وهفان 130 ريال. ميم عين 2000 لحساب دائرة التصنيع العسكري 3000 ريال. ألف ميم عين ألف 4000 ريال. ألف ميم عين ألف لحساب فلسطين 3000 ريال. شوفوا احنا حساب فلسطين معهم حساب في البريد 50000 اعتقد رقم الحساب. شوفوا احنا الفلسطيني ما بنقدرش نوصل هلا صواريخ ومسيرات. اكون صادق معكم اللي بعضهم بيقول اشتيها اوصلها لغزه، انا ما اقدرش اوصلها لغزه. بها الاستاذ حسن الحمران مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب السياسي الانصار الله، معهم مكتب رسمي في حتى جنب خيمه فلسطين، وهم بيديروا المكتب جمعا مع ممثلي الفصائل الفلسطينيه، واي شيء اللي بيسلموه المسؤولين الفصائل الفلسطينيه هذا. فقصينا عشان بري ذمتنا، انا ايش ادخل هذا الحق بين الصواريخ والطيران مسير نار وشرار لفلسطين، نصره لفلسطين 3000 ريال. الف ميم عين الف لحساب الطيران المسير 4000 ريال. من ضيف الله محمد علي الباز 600 ريال. من الف ميم عين للقوه البحريه 3000 ريال. ألف ميم عين لحساب القوة الجوية 3000 ريال. مازن هادي مفرح عيسى 5000 ريال. ريما عبد الرحيم محسن الرحبي 500 ريال. إدريس علي عبد الله حسن أبو منصر 1000 ريال. عادل حسين صالح المزلم دعم القوة الصاروخية والتصنيع العسكري 500 ريال. من محمد بنية النصر وبأن الله يحفظ قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 1900 ريال. محمد علي حسن النزيلي للقوة الصاروخية والطيران الجو المسير 3000 ريال. من علي محمد ناجي أحمد الوعاء 1000 ريال. ها ألف ميم ها 200 ريال. أبو محمد البشيري الله يتقبل 2000 ريال. منفق في سبيل الله 3000 ريال. حوريا محمد أحمد الداعي 3000 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 2900 ريال. ميم شين ميم عين ألف 1800 ريال. محمد عبد الملك زيد السدمي انفاك في سبيل الله 3000 ريال. باء ميم عين صاد 100 ريال. علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال. محمد عبد الإله محمد المنصور انفاقا في سبيل الله 5000 ريال. إسماعيل محمد أحمد الوشري انفاق الصاروخية 1000 ريال. شين عين عين ألف 1000 ريال. زوايا للهدايا مرة ثانية إبراهيم فهد الهادي 2600 ريال. المودع عبد الله 4900 ريال. هاشم زيد عبد الرحمن يحيى الغفاري 3000 ريال. بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال. ماجد علي السلطان 500 ريال. منفق في سبيل الله للتوازن الردع 1000 ريال. عدنان سليم صالح علي فرج 1000 ريال.

من حفيدة حسين عبد الله حجر محامي إذاعة سام من بيان بنت محمد. يا الله تقبل 2000 ريال من عدنان سليم صالح علي فرج. 100 ريال بنية الشفاء العاجل من الحاج استشفاء. والله العظيم أنها في محلها وارحم الراحمين، هو المتقبل وهو الشافي وهو المعافي. بنية الشفاء العاجل من الحاج المرحوم، لا نية من الحاج المرحوم حمود علي الكرشمي، بنية الشفاء العاجل لذريته وأهله 20,000 ريال. ميم عين ميم عين ألف 1,000 ريال. عبد الرحمن محمد محسن الفقيه 11,000 ريال. عبد المجيد أحمد ناصر حسين الحاشي 3,000 ريال. ألف فاء ميم شين ألف 1,045 ريال. طه محمد عبد الرحمن عامر 1,300 ريال. فاء فاء قاف ألف 450 ريال. عين ميم ميم ألف 1,000 ريال. حمزة إسماعيل محمد الوشري 300 ريال. حسين أحمد حسين عبد الله العزي انفاق الطيران المسير 2,000 ريال. أديب زين علي يحيى المؤيد 10,000 ريال. عين عين ألف ألف 1,000 ريال. دعم القوة الصاروخية 1,000 ريال. ما شاء الله الكشف هذا، ما شاء الله هذا أسبوع مرضي يكملوا عريب. والله ما عذر من طلع حلقة إشراعي. ألف عين حاء ميم عين 5,000 ريال. ألف عين ألف عين ألف 6,000 ريال. محمد علي عبد الله أحسن الحاج للصاروخية 10,000 ريال. للطيران المسير 1,000 ريال. إنفاق في سبيل الله لدائرة التصنيع العسكري 1,500 ريال. من إسراء وعلياء ومحمد الكثيري دعم لسلاح الجو المسير نصرهم الله 5,000 ريال. إنفاق القوة الصاروخية والطيران المسير 2,000 ريال. رفات صالح محمد علي البهلولي 5,000 ريال. أقول ليش بتقرأون كلهم؟ عفيدر العدو في الداخل والخارج، إنه ما بيصفط ما تحاولوا تضبطوا الشعب تكرروا هذا الشعب. والله العظيم من أسبوع لأسبوع أعظم في الإنفاق في المسيرات في الولاء في الأخلاص في الجهاد في التضحية في الصبر في صمل الصمل الجمهورية أيضا أكثر إخلاصا وأكثر ذبانية. الصميل الجمهوري من إنفاق القوة الصاروخية والطيران مسير 2,000 ريال. رفاهات صالح محمد علي البهلولي 500 ريال. شين ميم شين ألف حاء ألف 5,000 ريال. علي عبد الله حسن محمد غازي 1,000 ريال. فأحمد فوزي عبد القادر علي القادري 300 ريال. نصر الله يوسف علي أحمد الهاشمي 3,000 ريال. محمد علي إسماعيل الشامي في سبيل الله تقبل الله تقبل منا إنك يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 500 ريال. عبد القادر محمد عبد الله علي المحتسب 2,000 ريال. عين عين ألف عين ميم 250 ريال. مريم زين العابدين 500 ريال. أيمن عبد الله محمد الوضري الوضري أو الوضري 2,000 ريال. أم أحمد عبد الله 5,000 ريال. أم أحمد موسى 2,000 ريال. عبد الله الحمزي 3,000 ريال. تقي الربوعي وصالح الكويس 1,000 ريال. الحسن والبتول 5,000 ريال. محمد إسماعيل حسن إسماعيل 5,000 ريال. فاعل خير 3,000 ريال. القوة الصاروخية 4,000 ريال. أخت الجريح 1,500 ريال. منفق في سبيل الله 5,000 ريال. محمد المحاقري 1,000 ريال. أم يوسف المحاقري 5,000 ريال. أمة الله الغباري وأمة الله النود أو النود 500 ريال. هاشم المسوري 5,000 ريال. فاعل خير 10,000 ريال. عبد الله السخيمي 3,000 ريال. محمد أبو طالب 2,000 ريال. غرام لطف زيد علي الحوثي 3,000 ريال. ربانية لطف ربانية لطف زيد علي الحوثي 3,000 ريال. حسين إسحاق أبو الوفاء 3,000 ريال. محمد فؤاد 5,000 ريال. المرحوم عباس علي حميد الدين 2,000 ريال. المرحوم عبد الرحمن علي حميد الدين 2,000 ريال. عائلة عباس علي حميد الدين 2,000 ريال. أم راجي عباس حميد الدين 2,000 ريال. محمد إسماعيل حسن إسماعيل 5,000 ريال. جدة عبد الحكيم إسماعيل المؤيد 7,000 ريال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 2,000 ريال. منفق في سبيل الله 2,000 ريال. منفق في سبيل الله 5,000 ريال. من وسيم حناش 1,000 ريال. محمد يحيى محمد يحيى العماري الريامي 5,000 ريال. من من منفقة فيس أو من زينيا ألف لام 100 ريال. من أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحراجي القوة الصاروخية يا الله تقبل 500 ريال. من رقم آخر 4,210,000 ريال. محمد عبد الله علي الغيلي 400 ريال. حاء نون ألف حاء ألف ألف في سبيل الله 1,000 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 5,000 ريال. كهلان ذياب منصور ردمان 500 ريال. أحمد يحيى أحمد الوادعي منها 1,000 ريال من زوجته 5,000 ريال تقبل الله منكما. أحمد علي محسن حميد للطيران 500 ريال. ميم عين ميم ميم قف 1,000 5,000 ريال. غين عين ميم ميم 1,000 5,000 ريال. خالد أحمد صلاح مدلوع
100 ريال، محمد بشير 3000 ريال، من حمود محمد شرف بنية رسول الله ونية عمي محسن القرعفي 5000 ريال، محمد عبد الجليل، محمد عبد الجليل عبد الرحمن عبد الغني للمسارات الخمسة 3000 ريال، بشار يحيى، يحيى عبد الله زياد، بتلاحظوا قد انفك هذا بشار يدي المرة السادسة هذا الأسبوع أو أكثر، بشار يحيى، يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مود للشيش والمعسلات محمد صلاح الهنومي المرة الثانية 1000 ريال، أحمد الحسن، محمد أحمد النعمي 100 ريال، مبارك علي حسين، محمد الخولاني 100 ريال، مجاهد في سبيل الله 5000 ريال، نون عين ميم عين ألف 1000 ريال، أسامة محمد أحمد الشامي 700 ريال، سليم أحمد، يحيى سليمان 1000 ريال، عين ميم ميم أو عين ميم عين عين ألف دعم للصاروخية 500 ريال، محمد ردمان راس محمد ردمان ناصر الرعود 500 ريال، أكمر أكرم قدام قدام لا أفعل نشف المياه طلع.

0: من أكرم علي يحيى تقي 2000 ريال ميم كاف زين ألف 5000 ريال عادل إسماعيل أحمد المشكي إنفاك في سبيل الله 5000 ريال
1: الله كبت عمل عبد الله الحيفي الأستاذ عبد الله كبت عمل
0: كان إحنا في دورة عسكرية بعدها قالون نمشي نزحف مش زحف على أيدينا ورجلنا يعني على رؤوس أصابع رجلنا ورؤوس أصابع أيدينا وإحنا ممددين هكذا في الأرض قالوا مشيت النمر قلنا كيف ورانا المؤهل بدأنا نزحف متعبة وأنت ممتد في الهواء ولا حاجة من الأرض ممتد وبرأس صابع يديك ورأس صابع رجلك بحيث أنه يقوي لك عضلات الظهر ولا كنا نزحف بين التراب هذا كان معي صاحب عرفته في الدورة رعاه الله اسمه محمد حميد وبيخطى جنبي ما كنت عرفتش انا اول مره اعرفه من ذلك الموقف جلست تضحك لما قال المؤهل معاه قلت ما تسمع ما قال ما عاد صرت خطا قضيه النمر انا مشي خطا من جنبي ودو تاعب احنا بنزحف في الميدان بيحاكي روحه قال يوم انا ايش دارين النمر بيتعب هكذا الله يرعاك يا نمر الله يرعاك انا ما ايش دارين نسرع الطلب بيتعب هكذا ما شاء الله العظيم من ميم كاف زين ألف 2000 ريال عادل إسماعيل أحمد الموشكي في سبيل الله 5000 ريال من محمد علي أحمد الرقيمي دعم القوة الصاروخية 20000 ريال محمد علي يحيى محمد المطاع 2000 ريال علي حسين أحمد حسين العزي 10000 ريال أحمد محمد صالح عبد الله العرار إنفاك في سبيل الله 1000 ريال طه محمد علي حميد 5000 ريال عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 4900 ريال إنفاق للمسير 15000 ريال عبد المجيد عبد الله مطهر صالح الحمزي 1000 ريال من عبد القدوس خسروف 1000 ريال من حمود عبد الله شرف الدين الى روح والده للصاروخيه والمسير 10000 ريال من لام عين عين عين 1500 ريال من وائل هاشم الحملي 2000 ريال من احمد حسين هبه 1000 ريال من الطفل الياس خالد الزنداني وعمر خالد الزنداني 100 ريال ومن ميم ميم ميم قاف 100 ريال يا محب النبي صلي عليه 200 ريال من ابو دنيا التحملي احمد علي ابو دنيا 3000 ريال من غلام مراد محمد صالح سريع 4700 ريال من أحمد العواضي للصاروخية 4000 ريال من الفقير إلى الله إلى الناس الأشد فقرة 2000 ريال من هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 5000 ريال من عبد الملك عبده الكحلاني 5000 ريال من أحمد محمد يحيى أحمد اليساني 8700 ريال من محمد عبد الله يحيى الشيبة 16000 ريال من حسين مبارك محمد أحمد العولقي 15000 ريال من واحد بنية الحفظ للسيد القائد وطلب غفران ربه ونسأل الله الثبات والتوفيق لنا جميعا الصاروخية والمسير 5000 ريال من عبد السلام حسن محمد شملي 2400 ريال محمد غانم قاسم الطل 7000 ريال محمد نبيل علي محمد الذرة 7000 ريال منفق في سبيل الله 20000 ريال عائلة محمد عبد الكريم الحوثي 20000 ريال أمان محمد أحمد الوشلي 10000 ريال علي عبد الرحمن حميد المؤيد أو حميد المؤيد 10000 ريال من عبد الكريم عبد الله سعيد مقبل 9000 ريال من فاعل خير إلى نية صاحبه 5000 ريال من عبد الله محمد حسين هاشم 5000 ريال عائلة عبد القادر محمد المنصور 10000 ريال من أولاد الأسير علي عز الدين العزي 3000 ريال من هدى علي حسين الضفري 3000 ريال من زياد حمود هادي مسعد فاين 3000 ريال من واحد مشهور الهوية 2800 ريال أنت ما أنت مشهور الهوية أنت عند الله معلوم الهوية قال أبو حرب المنصير رضوان الله عليه قال أنا بالجبهة بنبتر مجاهدين عدم صغار لكن ما شاء الله قال والله لو يقولوا لي أسلم الواحد منهم عدوا فيه 5 سنين ما ما ما ما أرد لك كلمة قال بيسطروا مواقف عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة قال إذا ما تصورت في الأرض بيصورها الله عنده بيصورها الله عنده طالع وهذا ما هوش هذا عند الله ما هوش مجهول وحتى اللي بيقول فاعل خير ما هوش مجهول بس العدو السعودي يدري ان الناس حتى لو ذكر اسمه مطلوب قال ان قال الله انفقوا سرا وعلانيه العلانيه تعلن والسر سر هذا تعلن علانيه في مواضع مثل هذا اعلن انا فلان ابن فلان انفق وانا مجاهد في سبيل الله
1: خلي العدو يعني يموت. كان تخيل وانت مرتزق اللي بتسمع هذا، ما هو هذا الجن. لو انا بسمع انا مثلا انفاك ما ينفقوش المرتزقه والخونه والاصلاحيين والعفافيش والصعود ما ينفقوش، ومع الباطل بدور ما يلهاط. احنا ثقافتنا ثقافه عطاء، بدي نفسك بدي مالك، والله المعوض عز ونصر وكرامه ورزق وصحه وكله. خلاص ماشي هذا يلهاط. لو سمعنا مثلا في قناه العفافيش ومبيف ما ينفقوش، حتى تقولوا لا تلوهمش، اتحداهم لا يقولوا، يقولوا تبرع لا يقولوا انفاك تبرع، يلا تحداهم. انا لا تفرقع كبدي بس كيف يفرقعوها، اتحداهم لانهم مو حق فايتهم فايدين. بس من فاعل خير لانية صاحبها 5000 ريال، ومن عبد الله محمد حسين هاشم 5000 ريال، من علي فرحان علي حسين حسن 5000 ريال، من محمد صالح صالح الفقيع 10000 ريال، من علي فرحان علي حسين حسن 5000 ريال، محمد صالح صالح الفقيه 2000 ريال، محمد يحيى محمد سعيد الغني 1000 ريال، عفوا 10000 ريال، من محمد من شهاب صالح علي صالح المعصار 5000 ريال، في سبيل الله انفاقا في سبيل الله للجهات الخمس، للجهات الخمس من أم الشهيد على 50000 ريال. أشوف بناها شهيد فلدت كبتها، ما هي 50000، ما هي صلاة الدنيا كلها عندها وعادي تنبك. هذا اللي قال الذين جاهدوا بأموالهم أنفسهم، هذا اللي قال يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا اللي قال يعني طبتم فادخلوها فنعم عقب الدار، هذا اللي قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب، هذا الذي يقول الله فيهم هكذا. من عزت عزت إبراهيم محمد علي 5000 ريال، من أسرة الشهيد إبراهيم علي محمد إبراهيم ياسين 2500 ريال، من مهام للشحن والتخليص الجمركي 25000 ريال. مهام للشحن هذا ما أوفى، أنا عرفت من خلال الإذاعة ممفك مهام للشحن غصبا عن التحالف والعدوان بتواضعه بكرمه مشاغله وينفك ما من أحمد إسماعيل حمود الحملي 5000 ريال، من عبد الملك السدمي لخير اليمن 1000 ريال، من منفقات في سبيل الله لا روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الصاروخية والطير المسير، من مدرسة الكوثر خولان مديرية جحانة عبر ياسين أحمد محمد الحضري 12000 ريال. يا الله تقبل، ما أكرم ما أكرم هؤلاء هؤلاء هؤلاء. لما يقولوا زينبيات فعلا زينبيات، زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب أخت الإمام الحسن والحسين، شجاعتها بكرمها بتضحياتها، هذا لمر علي منه. هذا بسلكوا في الشيء يكررونه يقولوا زينبيات، ما تشي تقول ما تشي تقول. الإيفانكيات مثلا يا ملعون يا ملعون، الإيفانكيات الإبستينيات هذا أنتو أنتو ومن هن أمثالكم. أما هؤلاء ما هن لا زينبيات فاطميات، تبشر روح فاطمة بنت محمد بن عبد الله في أخلاقها في قيمها في شرفها في عفتها في طهارتها في بذلها في عطائها في تربيتها لأبنائها في أسرتها، تبشر زينب بنت علي بن أبي طالب، تبشر سكينة بنت الحسين رقية بنت الحسين، ما تشتي ما أولا قدوتن. خديجة بنت خويلد أم فاطمة الزهراء هذا لا قدوتن. إن قرنا إن قرينا إلى المقرن ينسب، وما تشتي يقول ما تشتي تقول ينسبني لمن لمن أي فنانة. هذا لا محمديات فاطميات زينبيات علويات هؤلاء نسوان اليمن. من زوايا للهدايا من إبراهيم فهد المهدي 5000 ريال، من حسين البشير 1950 ريال، لليد الطولة 3000 ريال، من عين يا عين 100 ريال، سين عين حاء انفاق 13000 ريال، من قاف عين ميم 2000 ريال، من سين عين صاد عين 1000 ريال، من محمد عبده محمد العبادي 5000 ريال، من أم زينب القوة الصاروخية 2500 ريال. تبقى لدي اسمين هنا نقراهن الآن. يلا

ومن هنا من منبر التعبئة والجهاد والبذل والعطاء والإنفاق، منبر إذاعة سام، صوت ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، صوت ثورة القرآن الكريم في الشعب والأمة، هنا هنا هنا إذاعة سام اف ام، هنا واجمع شعورهم، وهنا بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله قاسم الجبارين ومبير الظالمين ونكال المجرمين وناصر المستضعفين. تقول أخواتنا في رسالتهن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه العظيمة، الحمد لله على أعظم نعمة وأجلها، يوم أشرق نور المصطفى فتبددت حلك الجاهلية وتنفست عرى الهدى في البشرية، فصلى الله على النور الأتم والنبي الأعظم وآله مصابيح الظلم.

إذن هذه الرسالة وضعنا أو عرفنا بأنفسهن في نهاية الرسالة، لكن أفضل أنا أطلع في البداية عشان تدروا من الرسالة وممن القافلة عبر إذاعة سام، صوت الثورة، صوت المسيرة، صوت الجهاد والتعبئة والصمود والتضحيات والبذل والعطاء، صادر عن هذا البيان اللي هتسمعوه، صادر عن مجاهدات الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة صنعاء، صادر عن مجاهدات الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله قاسم الجبارين ومنذر الظالمين ونكال المجرمين وناصر المستضعفين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه العظيمة، الحمد لله على أعظم نعمة وأجلها، يوم أشرق نور المصطفى فتبددت حلك الجاهلية وتنفست عرى الهدى في البشرية، فصلى الله على النور الأتم والنبي الأعظم وآله مصابيح الظلم. فمن مشكات هذا النور الساطع ونفس الرحمن النابع نعتز بشوامخ الاعتزاز، ونتقدم بأسمى آيات الابتهاج مباركات لعملياتنا العسكرية والصاروخية المباركة، تلك العمليات التي جعلت من يمن الصمود معقلا للأحرار ومددا لكل المستضعفين. رجال بددوا الصمت والخذلان وأعادوا بحكمتهم الإيمان، وصنعوا من صور الألم والحصار والعدوان شهبا بالستية مسددة ومسيرات بالحق مؤيدة، دكت حصون الاستكبار والضلال وأذاقت الطغاة النكال، وفرضت الحصار بالحصار والمطار بالمطار لتشفي صدور قوم المؤمنين، فبوركت السواعد الصابرة والرايات الظافرة. وفي مقامنا هذا نؤكد لرسول الله في شهر ميلاده إننا على العهد مقيمات ولنهجه تابعات، لا ننكس ولا نميل حتى يأذن الله بنصره وفتحه المبين. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بيان وقافلة صادران عن مجاهدات الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة صنعاء، 747,000 ريال. يا الله تقبل.

0: أما من مما تدمع له العين أيضا منفقة في سبيل الله، منفقة في سبيل الله، تدورنات دوار. شوف بعض الناس يدور دوار الناس اللي عند الدولة، هذا يدور دوار الناس الذي أتسلم لهم الإنفاق. مرأة، ما أقول لكم شنها الغنية هذه الذي معها، يعني مرأة ما بالله ولا يعني قلت أنا الوضع الأمني ما قديب، تصلي برقم واحد عزيز وقريب وحبيب ومجاهد عظيم من عنده، قال ايوه السلام عليكم اخ حمود كيف الحال، عندي فلانه. قلت نعم بلغوني يشيل القنينه، ما عرفت الامانه. قال انت قريب؟ قلت حولك. قال اقبل. قلنا يا لبه اوصل هذه المجاهده فلانه وهذا انفاقها. انا مرأيتي ما دام جيت بنفسها متعنيه 50,000 100,000 500,000 أو حتى 1,000 تفضلوا هذا الإنفاق. كم هذا؟ هذا 3,445,000 إنفاقا في سبيل الله الأقسام التصنيع العسكرية الخمسة عبر حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هذا البذل؟ ما هذا العطاء؟ ما هذا السخاء؟ أما يقول واحد يبني لآخرته فعلا ومه ولدنيا، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا العزة، هذا الكرامة، ثقافة بذل، ثقافة عطاء، ثقافة تضحية. والله 3,445,000 ريال، 3,445,000 ريال إنفاقا في سبيل الله عبر حملة الإنفاق الشعبية، ونحن نعلن عنها الآن ليسمعها العالم، ليعلم الأمريكي والصهيوني والبريطاني والسعودي والإماراتي وأذيالهم أن شعب تقدم نساؤه أغلى ما تمتلك فلذات أكبادها، تدي أموالها مدخراتها في سبيل الله، في سبيل الله، هذه هي التجارة الرابحة مع الله. ولهذا ينصرنا الله، ولهذا يسدد الله ضرباتنا ورمياتنا وصواريخنا وطياراتنا، ويسدد رجالنا في البر في البحر في الجو بهذا السخاء. هذا المرأة، هذا المرأة 3,445,000 من أسرة عادية. أتقول لي منين وقعت لها؟ يا أخي تحويشة عمرها، تحويشة عمرها، وأقولها لكم صراحة تحويشة عمرها، تديها إنفاق في سبيل الله. لا حد أيلومها لو مدتش أو حد يقول لها للم من نفسها. ما أكرم هذه النفوس، ما أعظمها ما أجلها، ما أعظمها ما أجلها. حتى لو ما تقول لهم يعني لو تخلوا ديناها، قال لا تسطنا عن سبيل الله، لا تسطنا عن سبيل الله، هذا إحنا نشتي نتاجر مع الله في سبيل الله. وأنفقت 3,445,000 للقوة الصاروخية اليمنية، لسلاح الجو المسير اليمني، الطيران المسير، القوة البحرية والدفاع والدفاع الساحلي، القوة الجوية والدفاع الجوي، لهيئة التصنيع العسكري اليمنية. ولهذا يقول لنا الإخوة في أقسام التصنيع، قالوا أقسم بالله أننا نتبارك بما يأتي من إنفاق من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن عبر إذاعة سم. قالوا بنلمس بركة عجيبة في عملياتنا، مش بس الصاروخي اللي قالوا لنا هكذا، والطيران المسير والبحرية والجوية وهيئة التصنيع العسكرية. أقسم لكم بالله أنهم دائما كلما نتواصل بهم يقولوا لنا أقسم بالله أن احنا بنلمس بركة في هذا الحملة. مدري كل ما نستلم وقالوا نخصص في ما بش ما تقول نفقات عادي، ما بالله في الوجع الذي يوجع العدو، قال نلمس في البركة في عملياتنا بركة عجيبة. طبيعة المسوى هذا البركة، لأن هؤلاء اللي بينفقوا لا بنخصم من رأس كشف مرتباتهم، ولا بنغصبهم، ولا بنتابع، ولا من نفسهم، ما بنرسل الرسائل على السيل. عبر الحوالات المالية بترسلوها لعندنا باسم محمد إسماعيل، اسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل 773066700، وبنفس الرقم إلى محفظة جيب، من محفظة جيب أو من أي محفظة أخرى إلى ذي الرقم 773066700، محفظة جيب 773066700، أو في البريد اليمني حساب رقم 65، حساب الحملة حي على خير اليمن 65. يا الله تقبل من أختنا الكريمة المجاهدة ومن كل من سبق، من 100 ريال والخمسين ريال إلى إنفاق أختنا في هذا الأسبوع، دتها اليوم سلمتها لنا طبعا 3,445,000. يا الله تقبل، يا الله تقبل، وحي على خير اليمن.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 773066700،
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: ولهذا مستمرين في حملة الإنفاق الشعبية. طبعاً أنا لحظة أفتح أستعمل رسالة الأخت أريب. عريب عريب رسلت لي. يا سيدة عريب السلام عليكم، أنا أخاطبك الآن على الهواء، على الهواء مباشرة. أولا سامحيني أستاذ عبد الله كما ما جاش بتتص علي، بنحس أنه شيء ناقص، يعني إحنا كل خميس 12 سنة. وثاني شيء أنا اللمني بدأ الحالة، يعني الشوشرة هذا وبيخطبطوه في الميدان وينهزموا ويندسعوا ويندسعوا ويندسعوا، ورجع يقول له 26 سبتمبر قادم تمام. فكان لابد من انه نفتح عيون الناس، يفتحوا عيونهم. هؤلاء السفهان معي يشوهوا صمودنا من الحين، كل واحد جهز صميله. كانت لابد 26 سبتمبر بيخلوا، وهم شويه سراسره. فانا اسف يا اختي عريب لانه عندنا من هذا العاهات، فاخذ من وقتي كثيرا يعني ومن وقتش، لكن قبل الفجر يجيبوا تراتيل تسابيح صح قبل الأذان. ولهذا سنستمع إلى رسالتك لأنها من أصدق ما سنسمعه من التسابيح والتراتيل. أقسم بالله شهادة يا دكتورة عريب، وذا بيسمعوني الناس جمعة، قالوا أنت بتحبها. بين أحبش وأموت فيش يا عريب. ليش؟ لأنه لا يحب إلا الصادقون. لا يعني ما إنسان بفضلته الطاهر ما يحب للصادقين. من مثله عريب في الدنيا بكلها، فتحت نوافذ التواصل مع اليمن. أقسم بالله العظيم أنها من أكبر من كسر الحصار على اليمن عريب أبو صالحة، وعرفت لو تبصروا الجهد اللي بتبذله، وصلت صوتنا مظلوميتنا رسائلنا إلى كل العالم، إلى أحرار العالم، عرب وأجانب مسلمين ومسيحيين وكفار في العالم بكله. قالت لهم في العالم في اليمن عدوان. أنا أتكلم عن الناشطين، في مستوى الناشطين في العالم ما فيش حد مثل عريب أوصلت مظلوميتنا، في مستوى القادم ما فيش حد مثل السيد حسن أوصل مظلوميتنا. أنا أدري أن شهادتي هذه تبعات البعض قد يزعل، أنا بنقول ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ما حد مثل عريب أبو صالحة. أما في مستوى المواساة، في مستوى المواساة ما حد مثل زهراء قبيسي وعريب أبو صالحة ومحمد سلطاني وإبراهيم سنجاب واسانا بشكل مستمر. بعضهم بيجي رسالة عابرة وفي السنة مرتين، هذا لا معك 24 ساعة. حملة التغريدة اللي بنطلقها عريب أبو صالحة أقسم بالله العظيم ما بتوقف، بتعممها للعالم وتشتغل. خطاب السيد ما بتوقف، بتشتغل 24 ساعة. قررنا مرة نرسل لها هدية، قلنا نعينها يعلم الله كيف ظروفها، ردتها مرتين دبل، قالت مرة ثانية تفعلوها أزعل منكم عمري. قالت أنا مجاهدة معكم في سبيل الله. ولهذا سنستمع إلى تراتي لك الآن، أنا ما أخرج من الاستوديو إلا بعد أذان الفجر لنستمع إلى رسالتك يا سيدة عريب. الله يحفظك ويرعاش ويرحم هشام زوجك العظيم العظيم العظيم بعظمتك. الله يعني يجمعنا في مستقر رحمته ويبشرنا بالنصر الكبير. عريب أبو صالحة،
4: سام اف ام،
5: فلسطين
4: من سمع.
6: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن أعراسنا تغيظهم. عنوان رسالة الليلة على إذاعة سام اف ام، برنامج وجمع شاورهم عبر منصتي الخاصة فلسطين من صنعاء. وبدي أعود بالذاكرة هنا إلى 22 إبريل 2018، وبدي أسألكم قبل أن أبدأ الحكاية، هل تذكرون سميح؟ سميح ذاك الطفل الأسمر اللي احتضن والده؟ أكيد ما نسيناه ولا رح ننساه. سميح صاحب التيشيرت الأخضر أو البلوزة الخضراء، اللي استشهد أبوه في عرس بغارة جوية استهدفت الغارة حفل زفاف في مديرية بني قيس بمحافظة حجة. سميح اللي احتضن جثمان أبوه وهو شهيد وكان يصرخ ويبكي في مشهد مؤثر جدا ويرفض فراقه. أقسم بالذي خلق السماوات بلا عمد، إنه أمام عيوني الآن لغاية اللحظة، وحتى أموت ما نسيته أبدا هذا المشهد. هذا العدو الصهيوني السعودي الأمريكي يتعمد استهداف أعراسنا، أمس باليمن واليوم في إيران وغزة. في إيران استهدفت غارة جوية أمريكية منزلاً كان يضم حفل زفاف بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، وذلك كان الاستهداف في وقت متأخر من ليل الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، يعني قبل يومين. وكان الاستهداف خلال موجة من الضربات العنيفة على مكان العرس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 مدنيين وإصابة نحو 67 آخرين بجروح، معظمهم من النساء والأطفال. وانقلب العرس إلى مأتم. هون بدي أسأل سؤال، لماذا يستهدف العدو أفراحنا؟ هل يقلب أفراحنا أحزان؟ يعني ما بده يانا نفرح؟ أم أن أعراسنا تزعجهم لأسباب أخرى؟ أم يريدون أن يقلب الشعوب على قيادتها على أساس أن القيادة هي السبب في اللي بيحصل، وهي اللي خربت أفراحنا بالدخول في معركة غير متكافئة مع أمريكا وإسرائيل؟ الاستنتاج اللي بدي أوصل له وأطلع فيه، إيش ما كانت الأسباب العدو واحد، والمعلم واحد، والمخطط واحد، بس اختلفت اللغة، والهدف أيضا واحد. من اليمن إلى إيران إلى عرس غزة، أعراس العرابيد تحولت إلى مجزرة، وامرأة بجيش واجهت قوة خاصة صهيونية حتى ارتقت شهيدة في 2 سبتمبر 2026، يعني بعد عرس إيران بيوم. والحكاية إن زوجة المعتقل العرابيد أم محمد سماح كانت تستعد لفرح ابنها عبيدة، تجهز الحناء وتعد نفسها لليلة طالما انتظرتها، لكن حين وقع الحدث تركت أم العريس الحناء جانبا وحملت السلاح وخرجت لتشتبك إلى جانب زوجها وحبيبها وشريك حياتها حتى ارتقت شهيدة. هكذا كانت النهاية، بدل أن تزف ابنها زفت هي إلى مثواها الأخير. الفلسطينية سماح العرابيد باختصار هي زوجة المعتقل الضابط في جهاز الأمن الداخلي في حماس معين العرابيد، اللي تصدت برفقة 2 من أبنائها لقوة إسرائيلية صهيونية خاصة اقتحمت منزل العائلة غرب مدينة غزة في محاولة لتوفير غطاء لانسحاب زوجها من المكان. وكانت القوة الإسرائيلية الصهيونية تريد اعتقال القائد معين العرابيد حياً. اشتبكت سماح معهم برفقة 2 من ابنائها اللذين يصيبا بجروح خطيرة، وذلك بهدف كما ذكرت تغطية انسحاب زوجها من المكان قبل أن تستشهد بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف أصاب أنحاء متفرقة من جسدها، وأسفرت المواجهة عن استشهادها وإصابة ابنيها بجروح خطيرة وحرجة، فيما اعتقل زوجها وعدد من مرافقيه. هكذا افتدت أم محمد العرابيد زوجها وجابهت القوة الإسرائيلية الصهيونية، وأضحت نموذجا للمرأة التي كسرت هيبة الاحتلال. أعراسنا في فلسطين أضحت كما اليمن وإيران مجازر. أيضا في مثل هذه الأيام بدنا نستذكر أحداث أخرى مشابهة، ومثل ما نسينا سميح ما رح ننسى الطفل بثينة. بثينة اللي استشهد أفراد عائلتها جميعا فجر يوم الجمعة 25 أغسطس 2017، واللي وقع هذا الحادث المأساوي جراء غارة جوية استهدفت المجمع السكني الذي تقطنه العائلة في عطان جنوب غرب العاصمة صنعاء، ونتج عن القصف استشهاد 16 شخصا من بينهم والدة بثينة وشقاؤها الخمسة وعمها وخالها، بينما نجت بثينة بعجوبة حين كانت نايمة جنب أمها وأخواتها في أمان الله لتكون هي الناجية الوحيدة من أسرتها. هذه بثينة عين الإنسانية، واللي حفظ العالم صورتها. أيضا في مثل هذه الأيام بدنا نستذكر استشهاد الطاقم الوزاري اليمني في حكومة صنعاء، وذلك مساء يوم الخميس 28 أغسطس من العام الماضي 2025، حيث وقع الحادث إثر غارة جوية صهيونية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء أثناء عقد الحكومة لورشة عمل اعتيادية لتقييم أدائها السنوي، وأسفر القصف عن استشهاد الشهيد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب ناصر الرهوي، الشهيد جمال أحمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين، والشهيد هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، والشهيد القاضي مجاهد أحمد عبد الله علي وزير العدل وحقوق الإنسان، والشهيد معين هاشم أحمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والشهيد الدكتور رضوان علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والشهيد الدكتور علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه، والشهيد الدكتور علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة، الشهيد سمير محمد أحمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والشهيد الدكتور محمد علي أحمد المولد وزير الشباب والرياضة، الطاقم الإداري، الشهداء المرافق لرئاسة الوزراء الشهداء محمد قاسم الكبسي مدير مكتب رئاسة الوزراء، والشهيد زاهد محمد العمدي سكرتير مجلس الوزراء، طاقم وزاري كامل استشهد في مثل هذه الأيام في معركة إسناد غزة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ومن الحكومة اليمنية إلى الإعلام اليمني المسيرة مستمرة والشهادة مستمرة على طريق القدس، حيث المجزرة اللي ارتكبها العدو الصهيوني بحق طواقم صحيفتي 26 سبتمبر واليمن في صنعاء كثاني دموية في تاريخ الصحافة العالمية، واللي استهدفت كوكبة تضم 31 شهيدا صحفيا وعاملا سقطوا أثناء وضعهم اللمسات الأخيرة لإصدار العدد الأسبوعي. وقد نفذت الغارات الجوية المكثفة في ذروة تجمع الطاقم الإعلامي داخل غرفة التحرير والمطبعة لتجهيز النسخ المطبوعة وتوزيعها، حيث أكد رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر أن المستهدفين كانوا عزلاً لا يملكون سوى أقلامهم، وقد تحول العديد منهم إلى أشلاء تحت الأنقاض جراء شدة الانفجارات. وأدى القصف أيضا إلى إصابة 22 صحفيا وصحفية بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى استشهاد مدنيين آخرين بينهم طفل كان يرافق والده الصحفي إلى المكتب. هذا عدونا المجرم وهؤلاء ضحاياه، حكومة وأطفال وأعراس وأماكن عزاء ومدارس وصحفيين. نستذكرها ولن ننساها مع كل مجزرة جديدة للعدو في اليمن وإيران وغزة ولبنان، حيث استشهد الأمين العام لحزب الله اللبناني عزيز الروح شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله يوم الجمعة في 27 سبتمبر في مثل هذا الشهر عام 2024 بغارة جوية صهيونية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. رحم الله الشهداء جميعا وشهيدا الأقصى، وإن شاء الله ملتقانا في الجنة. ومن الضاحية إلى بيان المتحدث للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في الذكرى السنوية لاستشهاد البطل، حيث أرسل له العميد يحيى سريع رسالة وقال فيها: يا صاحب واسم إخوان الصدق، ستبقى القضية الفلسطينية صوتنا وقضيتنا، سيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله. بهذه الرسالة يثبت لنا اليمن من جديد أننا لسنا وحدنا، وأن القائد معنا والقوات المسلحة اليمنية معنا وإخوان الصدق معنا. وهنا أخو من إخوان الصدق استذكر الشهيد البطل القائد الفلسطيني في كلمات عظيمة قال فيها: في ذكرى ارتقائك يا أخي يعود الوجع كما كان، كأن الفراق حدث بالأمس، وكأن القلب لم يتعلم يوما كيف يعتاد غيابك. ما زالت عيوننا تبكيك، لا لأننا نسينا قضاء الله، ولكن لأنك كنت عزيزا إلى الحد الذي لا يحتمل معه الفقد، وما زال الشوق إليك يكبر فينا كل يوم حتى أصبح الحنين إليك جزءا من نبض قلوبنا. تمر الأيام وتتغير الأشياء، ويبقى مكانك في القلب كما هو، لا يملأه أحد ولا تطفئه السنون. فوالله إنا نفتقدك في تفاصيل أيامنا، ونشتاق إلى حديثك ووجودك، ونرفع أكفنا بالدعاء أن يجمعنا الله بك في مستقر رحمته، حيث لا فراق بعد اليوم. نم قرير العين يا أخي، فإن كان بيننا وبينك فراق في الدنيا، فالأمل بالله أن يكون لنا لقاء لا ينتهي في الجنة. إلى أن يجمعنا الله بك سيبقى اسمك دعاء، وذكرك وجعا جميلا، وحبك شيئا لا يموت. الملتقى الجنة يا حبيبي، فاللهم لا تحرمنا لقاءه. عرفتم عن من تحدثوا إخوان الصدق في ذكراه؟ إنه أبو عبيدة يا إخوان الصدق، حيث توافق ذكرى استشهاده مع ذكرى استشهاد طاقم الحكومة اليمنية والشهداء الصحفيين، شهداء على طريق القدس في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس المستمر، لتثبت لنا أننا لسنا وحدنا حتى في الشهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم شهادة في سبيلك يا الله. أختكم من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.

رضي الله عنك يا سيدة عريب، رضي الله عن كل فلسطيني غسل العار عن وجه هذه الأمة ودافع عن طهر الأقصى بدمه. أبو عبيدة، سلمان، بل إسماعيل هنية، محمد الضيف، يحيى السنوار، وكل فلسطيني، أقسم لك بالله أن غزة غسلت عار الأمة، وأنها هي بالنسبة لبشرية هذا العصر هي من ستدخل النصف أو القسم، قسم من أقسام بشرية هذا الزمن، من ستدخلهم جهنم والقسم الآخر سيدخلون الجنة. سنتين وما يحصل في غزة، الأمة يتفرجون كأن وهي تباد أمة مسلمة، هم يقولون يا عرب يا مسلمين يا الله. نحن منكم وأنتم منا يا ابنة فلسطين، يا ابنة جبل النار في نابلس، وقضيتنا الأولى والمركزية ما حيينا فلسطين والأقصى، القضية المركزية حولها تتمحور بقية القضايا، لله وفي سبيل الله. الحمد لله الذي أنعم بك علينا وبكل حر فلسطيني وحرة، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر، حتى نساء اليمن، حتى نساء اليمن يا عريب، قوافل يقدمنا قوافل كمجاهدات الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة صنعاء مثلا، في سبيل الله من أجل نصرة فلسطين ببركة رسول الله في ذكرى مولده، قافلة مالية بقيمة 747 ألف ريال يمني، ريال فوق ريال يجمعنه الأخوات في الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة صنعاء، أعلنا بها قبل قليل ونسيت، وعاد فوقها 100 دولار، 100 دولار قافلة سخية، وامرأة أخرى في هذا الأسبوع 3,400,000 وأخريات. المرأة اليمنية هي المرأة الفلسطينية، والمجاهد الفلسطيني هو المجاهد اليمني، أما من خرج عن دائرتهم فهو ليس منا ولسنا منه، ومن أهل جهنم، ونحن نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. ولن يكون دعاؤنا يا عريب بدون ألقاب إلا دعوتك لله، اللهم شهادة في سبيلك ترضيك ونرضى بها، اللهم شهادة في سبيلك. كنت مسك الختام وأنت دائما مسك الختام ومسك البداية، الله يحفظك ويوصلنا لليوم اللي تشرفينا فيه إلى اليمن لتكوني ضيفة كرسول الله في كل بيوت اليمن. لماذا؟ لأن رسول الله في قلب كل يمني، في بيت كل يمني حر مسلم مؤمن، ستكوني ضيفة هذه البيوت الأنصارية. أنت عريب أبو صالحة الأنصارية بكل ما تعنيه الكلمة. جمعتكم مباركة وجمعتكم مباركة مستمعين والسامعات في كل مكان، إلى الملتقى بإذن الله.

0: تضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك، هذا أمر خطير للغاية. معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسبي.

الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع

بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون. وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت

0: وين صوت الرجل؟
1: الأمريكية
2: أحسن
0: هوش

هذا فضوح واحد واحد فوز الحزه فوز التنظيم

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

حول سد كويس الحزن صحي النائم خش بر

قل تعال قول قول قول لي مالي بي مد الذراع الأمام أحسن فك فك قول قول قول قول لي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: ارض محمد،
1: ارض محمد،
0: يا دموع،
1: يا دموع،
0: يا قدس،
1: يا قدس،
0: يا قدس،
1: يا قدس،
0: جندوا عليا،
1: جندوا عليا،
0: يا دموع،
1: يا دموع،
0: يا قدس،
1: يا

0: شد
1: بادي مون
0: صد
1: بادي مون
2: الله أكبر
1: المغتزي المغتزي اللعنة عليها النصر
3: حيهات
1: من الله حيهات من الله حيهات
3: من الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين شمال حول

0: Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Boss! Man! Boss! Boss! Shit! Touch the earth! Go! Boss! Boss! Boss! Boss! Man! أحسن بوس يا دليل قصر أحسن بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل سريع أحسن سريع ساعد
2: كاريبور
0: اسمع دل سريع
2: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة عن سيرة خاتم الأنبياء وموضوعها الهجرة النبوية. المستمعون الأعزاء، نحتفي من قهوة الربيع المحمدي ونتكلم اليوم في إطار حلقات السيرة الأطيرة لخاتم الأنبياء وسيد الرسل نبي الهدى والرحمة محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، وموضوعنا الهجرة النبوية الشريفة. ونبدأ بالكلام عن مقدمات الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. فما بين البعثة والهجرة اتبع صلوات الله وسلامه عليه وآله في مواجهة محاولات قريش للقبض على الإسلام خطوات هامة، بدءا برفض كل أشكال المساومات والضغوط والاستمرار بإصرار في الدعوة والثبات على الأذى والتحديات، ثم الاتصال الشخصي والمباشر بكل الأفراد والجماعات الوافدة إلى مكة، وعرض الإسلام عليهم وعلى سائر القبائل خاصة في المواسم. فكان لا يسمع بقادم إلى مكة له اسم وشرف ونفوذ إلا وبادر إلى اللقاء به، وكان لا يدع مناسبة يجتمع فيها الناس إلا قصدهم إلى أنديتهم ليدعوهم إلى الله وتوسيع دائرة الدعوة إلى خارج مكة، وذلك من خلال أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة أينما أمرهم، وخروجه هو صلوات الله وسلامه عليه إلى الطائف وإنجاز بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. وبعدها سمح الرسول للمسلمين وخاصة لأولئك الذين كانوا يتعرضون للإذى والضغوط بالهجرة إلى المدينة، وقال لهم فيما يروى عنه: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوالا ودارا تأمنون بها. فأخذ المسلمون يتوافدون إلى المدينة أفرادا وجماعات سرا وعلانية، مضحين بوطنهم وبعلاقاتهم وكثيرا منهم بممتلكاتهم ومكانتهم في مجتمعهم الأصلي في سبيل عقيدتهم ودينهم. ورأت قريش في هذه الهجرة خطرا على وجودها ومستقبلها لما يشكله المهاجرون من أهل المدينة من قوة تستطيع أن تقف في وجه قريش ومصالحها، خاصة أن تجارتها إلى الشام تمر عبر المدينة، فأخذت تمنع المسلمين من الهجرة وتلاحقهم وتلحق العذاب والإرهاب بكل من يقع في قبضتها. ونكمل الكلام عن مقدمات وإرهاصات الهجرة بعد الفاصل.

أحباب الربيع المحمدي، لقد واجهت قريش حالة الإقبال على الإسلام بالاعتداء على من يسلم، سيما من الضعفاء الذين ليس لهم حماية أسرية أو قبلية أو ليسوا من ذوي المكانة الاجتماعية، فتعرض الكثير ممن أسلموا للاضطهاد والظلم الشديدين، وعلى رأسهم أسرة الياسر اليمنية، ياسر والد عمار بن ياسر وأم عمار سمية واستشهاد والد عمار وأمه كأول شهداء في الإسلام نتيجة التعذيب والتنكيل. وكما أشرنا سابقا وكحل عاجل، ابتعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعضا من ضعفاء المسلمين للهجرة إلى الحبشة، وأميرهم جعفر بن أبي طالب عليه السلام، حيث استقبلهم ملك الحبشة وأواهم وأسلم. وواجه الرسول حملة دعائية شعواء كاتهامة بالجنون والسحر، ورغم تحليه بالعزيمة والقوة الرسالية ورعاية الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان لابد من البحث عن بديل لمكة بعد 13 عاما حسب بعض الأخبار والسير. والوضع في قريش وصل إلى نهاية الطريق، فمن هو قابل للإيمان قد آمن، والبعض مستضعفون لا يجرؤون على إظهار إيمانهم لقول الحق تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي ويئوس من إيمانهم. وهناك أسباب مهمة لعزم الرسول على ترك مكة: وفاة أبو طالب عمه وزوجته الصديقة خديجة بنت خويلد عليها السلام، واشتداد خصومة قريش له، فقد أصبحت حياته مهددة بالخطر لقوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآية: فتول عنهم فمن أنت بملوم. صدق الله العظيم الذي وجه نبيه الكريم بالهجرة إلى المدينة لتبدأ المحطة الهامة والأساسية في بناء دولة الإسلام وانتشار الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.

0: إخوة وأخوات أبناء وبنات هوية الإيمان وأحفاد الأنصار، مثلت هجرة المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام إلى يثرب المدينة المنورة البداية الحقيقية لمرحلة العهد المدني، حيث كان الرسول قد ابتعث الصحابي الجليل مصعب بن عمير عليه السلام إلى المدينة التي نشط فيها حتى أصبحت جاهزة لاستقبال الرسول والرسالة. وكان الأنصار من الأوس والخزرج القبيلتان اليمنيتان الذخر العظيم لنصرة خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وآله، فهم الذين استوطنوا وعمروا وسكنوا تلك البقاع جيلا بعد جيل، حتى أتى الوعد الإلهي وأتاهم الرسول الأعظم، فكانوا هم الأنصار الذين استجابوا بكل رغبة، وكان انتماءهم للإسلام انتماء الإيمان وانتماء النصرة والجهاد وحمل راية الإسلام والإيواء للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا كما وصفهم رب العزة والجلال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، صدق الله العظيم. وطبعا المقصود هؤلاء الكفار بمكة وقريش المتعنتين. وهنا يا إخوة الإيمان وأحباب رسولنا العظم، أنه إذا كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة مثلت الانطلاقة الحقيقية لتأسيس وبناء دولة الإسلام والدعوة المحمدية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، فقد حظي أهل يثرب الأوس والخزرج بشرف أن يكونوا هم الذين استبدلهم واختارهم الله لحماية هذه الرسالة بدلا من قريش ومكة التي عصت وأبت وتمردت، وترك رسول الله مكة رغم قداستها وأهميته ووجود بيت الله الحرام، وهاجر إلى المدينة وبدأ عمله الرسالي ببناء مسجد قباء، تتحرك منه رسالة الإسلام كخطوة أولى، والإخاء والمواخاة بين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين بين الوثيقة التي نظم بها الوضع في تعايش سكان المدينة وتعزيز الروابط بينهم ليتفوا حول راية الإسلام والتعايش مع دولة الإسلام التي كانت المرحلة الجديدة في بناء كيان الإسلام بشكل عظيم. فكانت مرحلة الهجرة هي بالفعل مرحلة ميلاد أمة الدين الحنيف وتأسيس دولة الإسلام، وهذه الحكمة الإلهية لاختيار الهجرة إلى المدينة لتبدأ مرحلة الجهاد والصراع المسلح مع قريش، ثم الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بهدي الله ونبيه والقرآن المجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذكر المولد النبوي الشريف أساسا مهما ومتينا للوحدة الإسلامية ومنطلق لتغيير واقع الأمة المهم، والتعظيم للرسول الخاتم هو من أهم عوامل العزة والنصرة، كما أراد لنا أن نكون أعزاء كما كان عزيزا. فصلوات الله وسلامه عليك وآلك يا رسول الله عدد خلقه وكل ما في الكون، والله خير المستعان الذي ندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خاطركم مع الله.
1: صيني قشك بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع. مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عجبات.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علّاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباح الجميع بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا، واسعد الله صباحكم كل المزارعين والمزارعات، الله يكون في عونكم. هذا الأيام ما شاء الله العظيم، يعني أيام ضيافة الماء، ويطوف الماء الواحد ويأمن ويركن ويثق بالله ويتقوى إيمانه لو ما يبصر التمر القديم يخرجه، وخصوصا الذره، السبول بتمرح والمطوي بيخرج، يعني في بداية الإزهار ما شاء الله العظيم. طوفت اليوم يعني جزء من محافظة وجزء من المحافظة الثانية، لو جمعنا عدقوع محافظة عدقوع محافظة واحدة. على العموم طوفنا الذره ما شاء الله العظيم، يعني في بداية الإسهار وفي بداية الخرج. صحيح أنه رجعت وأنا بين حس بالشبع إلى ألا متناهي بثقتي في ربي وثقتي في جهود المزارعين، امنت على نفسي وعلى جهالي من بعدي. إذا كنا على نفس الوتيرة هذه مستمرين في عملية الإنتاج الزراعي والاهتمام بالمواسم الزراعية وعلى رأس الذرة سيدة المحاصيل، أكيد أن احنا عنوصل إلى الاكتفاء الذاتي في أسرع وقت ممكن. لأن إذا اهتمينا بالذرة واهتمينا بمحاصيل الحبوب، اهتمينا بمصدر الغذاء، ومصدر الغذاء هو اللي يصنع كل شيء ويصنع القوة. قالتكم الله لا شيء واحد ضعيف ولا ذهب جوع يسترف على شيء، والله ما حتى يستري صيح صيح مش غير يقاتل ويخذ معارك. الجوع هو الذي بيدمر الجوع الشعوب، والجوع هو الذي بيخلي الشعوب تركع وتخضع لإرادة غيرها. لكن من امتلك غذائه امتلك قراره، وبكم أيها المزارعين والمزارعات حنمتلك الغذاء وعلى أعلى المستوى. المهم يا مصلين على النبي وآل ما جابركم، ابصرت اليوم في قاع البون شيء عجب ما شاء الله العظيم تبارك الله، والشيء العجب علف لله الواحد القهار، يعني عن علف لو ما معت تتسع لنا مخازن ولا عوارض نشتها الحلف نيبسه من كثره. أيضا الحبوب مخازن لابد من الاستعداد لها، الاستعداد التام والجيد. أما البذور من الآن قد أكيد أن قد الرعية ذولك الحمسي نقدم بينشنوا على أي هنا اللي هيقوا عين الصيب للسنة اللي عجي، أكيد بينشنوا عليهم. مهم جدا أن أنتم من الآن تبصروا وين هي القرة الجيدة أو ما نسميها إحنا قصبة الذرة القوية، من الآن ترمقوها وتسجلوها في أثانكم ولا فعلوا فيها علامة. هذا عدقوا عصيب، هذا المسبري حقها عيقوا عصيب، المطوي عيقوا عصيب. المهم قد أنتم رجال ما عاد تحتاجوا توصية، لأن إحنا تعلمناها منكم ومن كبار السن الذي سبقونا في انتخاب واختيار الأصياب. بس اليوم لي ملاحظة هالصدق، ما أقول لكم، برغم أن السحب عديد مركب فوقنا ما شاء الله العظيم، وإن شاء الله دي تستمر، وخصوصا قد إحنا في الروابع وفي آخر الروابع، قد إحنا قريبين من خامس علام، لا زالت السحب منتشرة، ولا الوديان بتصير في بعض المناطق وخصوصا في الساحل الغربي والمنطقة الجنوبية. نعمة وخير وبركة وفضل من الله، لكن ما هو اللي مغطي لي؟ قلوا بسرت حقول كبير قوي في قاع البون وهن متحاشرة تخالكم من نزرع ان نسقله واللابر مشي دره، يعني هم بيكرموا الأرض بالمذرة لكن بعدها يكرموها بالعمل بالتبديد والخف، لأنه أنت زي التصيب يا أخي عندما بتقحضض وأنت بدذرة راعي المسألة هذا، لا تخليني شكو عن المدكلات حمد عايقو عن المحجن المدكل، وانت دريت أكيد من صيب كبر، صيب يعني منتخب رقم واحد، المفروض أن المحجن جي من الراس الجاهل. لكن دحين اللي ما بي ما خفوا شذر حقهم عليهم، والله أني خطيت وأنا غافي الصد. حتى ببعض الحقول المتأخرة وخصوصا في المرتفعات وهي متأخرة كذا عدو يمكن خفها الآن، لكن لو ما نقول لك خفها وقد فيها المسبلي قد خرج قد ما عاد لا تنتعخته وانك منش مستفيد. على العموم ما عاد عند حراكم شوف الخف اللي قد خرج المسبلي لا عاد تعسوها شيء، بس لا شيء لقيتوا فرصك حفوا عليها شوي ترب وكوبلوا عليها. اما اللي عاد ما قد خرج المسبلي وعاد لا فوق الركبة ولا لا لحقا، فالآن خفوا هنا الآن عمد يكبرن شوية بين بسرهم بعضهم مصفرات في حقول المزارعين، خفوهن شوية عامد تكبر الغرة ويقع مسبلي كبير أو محجة أو كما يطلقوا على أخواننا في صعد مطوي. على العموم هذا ما حبيت أن أطرح لكم، وأنا سعدت اليوم أن انتقلت ونزلت الميدان وتفرشت خيرات والتقيت بمزارعين ورينا المعلفين والمعلفات، ويعني صقد علان علان كما قرب علان قرب، وهي هذا العيد الكبير أو تبدأ أعيادنا من علان، تبدأ أعياد المزارعين الفعلي في حقولهم، يعني أعياد الخريف الآن، العنب الرمان وغيرها من المحاصيل. أعيادنا في العلف قد بدأ وقد بدأت في بعض المناطق، يعني أعياد علان وأعياد الخريف لها أول ما لها آخر، للصراب نختمها بالصراب وقليمة الدرة. صليتوا على محمد وآله. إذن هي احتفالات وشكر نعم الله في أطراف الجرب وفي رؤوس الأعرام وفي كل وادي وفي كل سه، هذه هي العبادة وهذا هو الحمد والشكر، وهذه هي أعياد اليمنيين دائما وأبدا. أضامها الله علينا أفراح وأعداد وأعياد يعني سنين مديدة إن شاء الله تعالى. صلينا على النبي وآله، هيا يا مصلين على رسول الله وآله الطاهرين. نتوقف قليل مع الفقرة التالية وهي الخاصة بالتنظيم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صلينا على محمد وآل المرة الثانية، اللهم صلي وسلم عليه وعلى أهل الطيبين الطاهرين. أيام صلينا على النبي وآله. اليوم احنا في 22 أيش، فاكر من أمس 22 ذو الخراب، 22 ذو الخراب هذا الشهر الحميري، يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 22 آب، 22 أيش آب. أما الشهر الميلادي اليوم 4 ديسمبر أو ستمبر قفزنا فقمنا نهاية السنة، ونعم يا أبي ونعم. اليوم 4 ستمبر يوافقها كم في منزلة الشمس؟ اليوم آخر يوم في الزبرة، اليوم 13 الزبرة هو آخر يوم في منازل الشمس. طبعا منازل الشمس في نجوم 13 و13 و13، يعني هكذا هي مثل المعالم الزراعية أو مثل الطالع فجرا، وكذلك المتوسط وقت العشاء، كلها من 13 يوم ما عدا نجم واحد يجي 14، وقد ذكرناه لو أنتم ذاكرين في الحلقات السابقة. إذن اليوم كم قلنا في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله؟ اليوم 13 الجبهة، آخر يوم في الجبهة. أما المعلم الزراعي اليوم 9 الروابع الثانية، اليوم كم؟ 9 الروابع الثانية. يوافق في المتوسط وقت العشاء اليوم 9 الشولة، والشولة عبارة عن أش قلنا؟ صلوا على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين. قال القاضي العنسي سلام الله عليه، قال الشولة هي باتجاه الجنوب فوق الرأس بعد صلاة العشاء سنة بسنة بالعين المجردة، هي عبارة عن كوكبان متقاربان بينهما أقل من شبر أو شبر، وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب، وهي قريبة من منزلة إيش؟ القلب. هذا هي الوصف السمعي، وأنتم تستطيعوا أن تشاهدوها في السماء بالعين المجردة إذا السماء صافية، ما أظننا اليوم أن السماء صافية وخصوصا في المرتفعات وأيضا في السواحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سقيا خير ورحمة يعم بها البلاد والعباد. لا هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، سعدت جدا بلقائكم على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد، نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل: 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن أعظم الكمالات الإنسانية هي أن يصل الإنسان إلى الدرجة التي يصبح فيها الحق تعالى حاضراً دائماً في حياته، فلا يغفل عنه طرفة عين أبداً. وهذا هو مقام اللقاء والشهادة، وأصحابه هم الشهداء الذين وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم بأنهم أحياء عنده يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن ما يحول بين الإنسان وبين بلوغه هذه المرتبة الإنسانية الرفيعة موانع ثلاثة، هي الغفلة عن الحق، والعقائد الباطلة التي يحملها الإنسان، والرضا بالحياة الدنيا. ونتناول في هذه الحلقة مانع العقائد الباطلة. العقيدة في معناها الاصطلاحي هي مجموعة من المسائل التي تشكل الرؤية الكونية للإنسان، والتي تشكل مجموعة من المعتقدات والنظريات الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان، بل وحول الوجود بصورة عامة. والعقائد الباطلة منشأها الرؤية الكونية غير الإلهية، أو تطرق البدع إلى الأديان بسبب الانحراف والجهل والعمل بالأهواء والمطامع. ومن نماذج فساد العقيدة وبطلانها الشرك بالله تعالى، وعدم الإيمان بيوم الحساب، وإنكار الرسالات الإلهية وغيرها. إن العقيدة التي يحملها الإنسان تؤثر تأثيرا مباشرا على مصيره، وعلى مقامه عند الله، وعلى درجة قربه منه عز وجل، وذلك بسبب ارتباطها بسلوك الإنسان وحركته في الخارج، وبأسلوب تعامله مع الآخرين وتفاعله مع الأحداث التي تجري من حوله. فهي تحث الإنسان وتدفعه للتصرف والعمل بناء على الخلفية الاعتقادية التي يحملها ويعتقد بها. فكل إنسان في هذه الحياة إنما يسير بحسب ما يعتقده. يقول تعالى في كتابه الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. فمن كان يؤمن بالآخرة وأنه لا محالة راحل عن هذا العالم، فسوف يسعى لها سعيها، وستكون الدار الآخرة نصب عينيه دوما. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن كان يؤمن بأن الله تعالى هو المؤثر الحقيقي في هذا العالم، وأنه الرازق الحقيقي والمالك لكل شيء والمدبر لكل شيء، فسوف يسلم وجهه إليه ويتوكل عليه في كل أموره، ولن يخشى شيئا على الإطلاق، لأنه على يقين أنه بين يدي رب رحيم لا يريد إلا الخير والصلاح لعباده. ومن كان يؤمن بأن الله تعالى معه دائما أينما يمم وجهه، وأنه تعالى أقرب إليه من مصدر حياته، وأنه شاهد على كل أعماله وحركاته وسكناته، فسوف يستحي من ربه، ولن يتجرأ عليه، ولن يعصيه أو يخالف له أمرا أبدا. ومن يعتقد بأنه لا محالة راجع إلى ربه، وأنه كادح إليه كدحا فملاقيه، فإنه لن يغفل عنه أبدا، ولن يهدأ له بال أو يسكن له قرار قبل أن يعد العدة اللازمة لهذا السفر الطويل، ويحضر كل مستلزمات اللقاء بالمحبوب. من هنا كان صلاح الإنسان منوطا في المرحلة الأولى بإصلاح معتقداته ونظرته إلى الخالق والعالم، ورؤيته التي يحملها فيما يتعلق بالحياة والمصير والعلاقة مع الله سبحانه. لأن للعقيدة التي يحملها الإنسان الدور الأساس في تحديد مصيره
ومدى قربه وبعده عن الحق تعالى وعن حقائق الإسلام ومعانيه الراقية. للعقيدة التي يحملها الإنسان تأثير على أفعاله وسلوكه في الدنيا، وبالتالي على مصيره في الآخرة. ولو حاولنا الآن أن نعكس الصورة قليلاً وأتينا بشخص لا يحمل هذه المعتقدات والمبادئ الإسلامية الأصيلة، فماذا ستكون النتيجة؟ فالذي لا يؤمن بالله تعالى ولا يعتقد بأنبيائه ورسله ولا بالدار الآخرة، والذي لا يرى نفسه في سفر وأنه راحل عن هذا العالم إلى عالم الجزاء والحساب، كيف ستكون عاقبته؟ هذا الإنسان الذي لا يعتقد بالمعتقدات الحقة كالحساب الأخروي والكمالات والنعم التي وعد بها في الدار الآخرة، سيتصرف بطريقة يهمل معها العقاب الإلهي، ولا يعطي أي أهمية للحياة الآخرة ولقائه تعالى فيها. وهذا الأمر لا يؤدي إلى الجهل والفراغ فقط، بل يسمح أيضا بدخول الآراء الفاسدة والمعتقدات الباطلة، ذلك أن النفس لا تقبل الجهل أبدا ولا تستأنس به، وهي ترفض ألا يكون لديها العلم بما تواجهه من مسائل وقضايا. فإذا لم تحصل على الأجوبة الصحيحة عن تساؤلاتها، أسرعت إلى تعبئة الفراغ بما لديها من أهواء وبما يزودها به أصحاب الشبهات. ولا شك أن الأفكار الخاطئة ستكون سببا للحرمان والارتكاب الأخطاء واجتراح المعاصي. لهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجهل أصل كل شر، وهو ما يكون سببا في الابتعاد عن الله والحرمان من فيضه العميم. والله عز وجل في ذكره الحكيم يكشف لنا بعض ما سيؤول إليه حال أصحاب هذه الاعتقادات الخاطئة، ويحذر من عواقبها الوخيمة، وهي العذاب الأليم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الخسران والندامة: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أيضا بطلان أعمالهم: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومن العواقب النسيان: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. العقاب الإلهي في الدنيا: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الحرمان من المغفرة: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وما ينبغي التنبه إليه جيدا أن العقائد الباطلة مع ما لها من عواقب وخيمة على الإنسان المعتقد بها، إلا أن آثارها السلبية ليست محصورة فيه، بل إن ضررها وتأثيرها السلبي قد يصل إلى الآخرين أيضا، وذلك عندما تدفع هذه المعتقدات الخاطئة بصاحبها من حيث يقصد أو لا يقصد إلى الصد عن سبيل الحق وعن صراطه المستقيم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدوان 8 غارات على منطقة القشلة السكنية في مدينة عمران، وغارتين على الجبل الأسود وفي مديرية حرق سفيان، وشن 4 على جبل الطليلي بمديرية السود، مستهدفة شبكة الاتصالات المحلية ما أدى إلى تدميرها بالكامل وجميع مرافقها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد الشيخ مجاهد العصار وأصيب آخر في مقصف مدفعي للمرتزقة استهدف أحد المساجد في مديرية المتون بالجوف، كما استشهدت امرأة وأصيبت 2 بجروح بقصف مدفعي للمرتزقة على أحياء سكنية في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان 2 على منزل أحد المواطنين بعزلة الديلم في الحدا في ذمار، وشنت 2 على مبنى نقابة الأطباء الصيدلية في الحي التجاري بمحافظة الحديدة، كما استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء جراء قذائف أطلقها المرتزقة على سوق في حي برباش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارة سيارة أثناء مرورها بالطريق العام بمديرية باقم كانت تقل أسرة مكونة من رجل وزوجته وابنته، استشهدوا عقب استهدافهم فورا، فيما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بغارة مماثلة استهدفت سيارة أخرى في ذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان ب4 غارات عشوائية مناطق عدة بمديرية باقم وبغارة 5 مديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيبت 2 امرأتان و3 أطفال باستهداف الخونة بقذيفة هاون أحد المنازل في منطقة المدمن بعزلة السويق في التحيتاء، كما استشهد مواطن وطفل وأصيبت 2 بقصف صاروخي ومدفع سعودي على منطقة الغور في غمر الحدودية بصعدة، وشن العدوان 2 غارة على منزل في منطقة بني معين بمديرية رازح دون سقوط ضحايا، وشن 9 غارات على مناطق متفرقة في مديرية حرب تسببت بوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب 4 أطفال ورجل نتيجة غارات للعدوان على محلات تجارية في قرية العرضية بمديرية مأهلية، كما استهدف طيران العدوان ب9 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية مأهلية، واستهدف ب5 غارات مديرية مدغل في محافظة مارب، كما شن 9 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن 10 غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكب تحالف العدو 298 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجاح والجبلية، وغارتين لطيران تجسس على الجاح، و14 خرقا بقصف مدفعي لعدد 50 قذيفة، و264 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 2 غارة على مديرية الظاهر الحدودية، واستهدف بغارة أخرى الطريق العام في مديرية شدا، وشن 3 غارات على منطقة الملاحيض في مديرية الظاهر، وغارة على مديرية ميز، وغارتان على البقع في محافظة صعدة، كما شن العدوان 21 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي سرواح والرحبة في محافظة مارب، واستهدف بغارة مديرية السوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 38 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وستة خروقات بقصف مدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات في أجواء حيس والجراحي، وهجمتين للطيران المسير في الجبلية ومقبنة، وقصف مدفعي بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة الضيق بمديرية صرواح في مارب. كرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من نوع توشكا على معسكر صافر، حيث كان معسكرا كبيرا للغزاة والمرتزقة، حصد الصاروخ أكثر من 250 غازيا ومرتزقا، بينهم قتلى وجرحى إماراتيين وسعوديين ومن جنسيات متعددة، ودمر مخازن أسلحة وآليات عسكرية وعتاد عسكري ضخم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية بصلية صواريخ كاتوشا تجمعات قوات الغزو والمرتزقة في معسكر عين الثورين بنجران، وأطلقت المدفعية عشرات القذائف على موقعي الغاوية والكرس في جيزان، واستهدفت تجمعات العدو السعودي خلف قلل الشيبان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت المدفعية عشرات القذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة جنوب غرب منطقة كهبوب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم، كما استهدفت تجمعاتهم في معسكر كوفل بمأرب، وأطلقت أيضا عشرات القذائف على تجمعاتهم أسفل منطقة العقبة وصبرين في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل ما لا يقل عن 40 مرتزقا وأصيب العشرات منهم خلال عملية السيطرة للمجاهدين على مواقعهم في أطراف ميدي بمحافظة حجة، وأسر الأبطال عددا من المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب العشرة من المرتزقة وتم اغتنام عتاد عسكري منوع خلال العملية التي نفذها المجاهدون على مواقعهم في تبة القناصين بالغيل في الجوف، كما استهدف الأبطال بصاروخين زلزال 12 القذائف تجمعات العدو شمال يختل في المخاء، وكبدوا الغزاة والمرتزقة خسائر كبيرة في صفوفهم وآلياتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون مواقع المرتزقة بعدة صواريخ كاتيوشا في منطقة سدبة، ودكوا بالقذائف تجمعاتهم في تبة القناصين بالغيل، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة في العمليتين، وتم اغتنام أسلحة منوعة، وقتل 5 مرتزقة برصاص المجاهدين في مناطق متفرقة في نفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال عملية هجومية ضد مواقع وتجمعات الغزاة والمرتزقة في تباب النهدين بالقتب في نهم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة، كما قتل 2 قنصا برصاص المجاهدين في كل من الضباب وجبل الرويشان في موزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون مرتزقة العدوان وآلياتهم شرق مدرسة المغيبر بمديرية موزع، وخلفوا خسائر كبيرة في صفوفهم وآلياتهم، ونفذوا عملية هجومية جديدة ضد المرتزقة في يختل بالمخاء، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط العديد من المرتزقة قتلى وجرحى بضربة مدفعية على تجمعاتهم شرق جبل هيلان، كما قتل أحد المرتزقة قنصا في الخشباء بمنفذ الخضراء في نجران، وقنص 2 من المرتزقة في منطقة الثعبان في عسير، ودكت وحدة المدفعية بعدة قذائف تجمعاتهم في منطقة علب وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل القيادي المرتزق علي الخيلي بنيران المجاهدين في مريس بالضالع، كما لقي 3 من جنود تحالف العدوان مقتلهم قنصا شمال صحراء ميد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الدروع آلية للغزاة والمرتزقة شمال الدريهم بالساحل، ودمرت وحدة الهندسة طقمين محملين بالمرتزقة والغزاة بعبوات ناسفة في خط الفازة، ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متن الآليتين، ودمرت وحدة الهندسة آلية تابعة للمرتزقة في الساحل، وقتل من كان على متن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة على مواقعهم شرق الدود، وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صلية صواريخ زلزال 1 على تجمعات المنافقين غرب حرض، وخلف الاستهداف قرابة 30 ما بين قتلى وجرحى، وكسروا زحفا للمرتزقة جنوب حرب استمر عشرات الساعات ولم يحققوا أي تقدم، وكبدوا المرتزقة خسائر في عديدهم وعتادهم، ونفذوا عمليتي إغارة استهدفت مواقع الخونة غرب حيران، وسقط منهم عدد من القتلى والجرحى، وتم اغتنام أسلحة وعتاد متنوع، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 4 خونة في عملية قنص غرب حرض، وقتلت 3 في الساقية بجبهة الجو.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي ذو الفقار، وصل الصاروخ إلى هدفه، وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه، وتسبب في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في عملياتها الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت

0: فضل الله وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه، وتسبب في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. إن الموقف العربي والإسلامي المتخاذل من بعض الدول والمتواطئة والمشاركة من دول أخرى لا يشجع العدو الإسرائيلي على المضي قدما في تنفيذ مخططه الإجرامي الوحشي بتشديد الحصار وتوسيع العدوان، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم المجاعة وتزايد أعداد الضحايا. إنما يتعرض له شعبنا الفلسطيني المظلوم في غزة لا يحتم على كافة الشعوب ضرورة التحرك وكسر كافة القيود تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني في إنهاء هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر. فالجميع تقع عليه المسؤولية ولا يسقط الواجب إلا بتأديته. اليمنيون مستمرون في إسنادهم لغزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 12 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للرابع من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
9: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.

0: أصحاب الله صباحكم أخوات أصدقاء المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة، جمعتكم مباركة.
1: حياكم الله كل المستمعين والمستمعات، المزارعين والمزارعات، مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، وكل المهتمين بقضايا الزراعة، والماضيين بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي وخلق اقتصاد مقاوم. حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة، برنامج كل المستمعين والمستمعات لإذاعة سام اف ام، المهتمين بتنمية أراضيهم، بتنمية زراعتهم، بخلق اقتصاد مقاوم يصمد أمام الحصار لسنوات طويلة، بخلق اقتصاد مقاوم ووصول إلى الاكتفاء الذاتي الذي سنعيش فيه نحن هذا الجيل والأجيال القادمة، لنخلق فيهم حب الصمود، حب الثبات، لنخلق فيهم القدرة على الاكتفاء، القدرة على الاستفادة من أراضيهم وما تنتج أراضيهم بما تعنيه الكلمة، حب المحاصيل اليمنية، حب الأرض اليمنية والتربة اليمنية، لأن بكل بساطة عز اليمنيين بأكملهم يكمن في تربتهم وأرضهم واكتفائهم الذاتي مما تنتجه أرضهم الطيبة.
0: معنا اليوم من الإخراج المخرج المبدع والمتألق دائما عبد القادر محمد،
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
0: إدارة برامجي محمد عبد الله قاضي وخالد حسين،
1: ومن الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل. أما كذلك من أمام المايك والهواء مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا كذلك سندس عادل مطهر، فحياكم الله في برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
0: نقول جمعتكم مباركة، وإلى المخرج.

0: مثلك بالصناعة، التجار الذين يستوردون كل شيء للمجيء به إلى هذا البلد بالدولار من خارج البلد، حتى الملخاخ، حتى الصلصة، حتى أبسط الأشياء، عليهم أن يراجعوا حساباتهم، يفكروا وأن يستشعروا المسؤولية عن الله سبحانه وتعالى، وأن يتجهوا للتصنيع في البلاد وللإنتاج في البلاد، يهتموا أن يجدوا فيما يتعلق بالجودة في الإنتاج الزراعي، أن يلحظوا ذلك في كل المراحل منذ المراحل الأولى، سواء على مستوى المحاصيل الزراعية الفواكه مثلا أو غيرها كالحبوب وغيرها من المحاصيل، الطماطم والبطاط وغيرها من البقوليات كذلك، أن يحرصوا على الجودة في الإنتاج، وأن يحسنوا عملية جمع هذه المحاصيل، جني هذه المحاصيل، تسويق هذه المحاصيل بطريقة تساعد على سلامتها.
1: مع تحيات الإعلام الزراعي والسمك.

0: الكلام اليوم حيكون عن الصناعة التحويلية المنتجة أصلا من الزراعة. الزراعة فيها العديد من الصناعات، بل كل الصناعات تعود للزراعة، وإنما نحن في بداية الطريق وفي بداية الخط نتكلم عن صناعة الصلصة، ونتكلم عن صناعة الشطة، ونتكلم عن صناعة الألبان، وهناك الكثير من الصناعات الذين نأمل أن تكون بارزة مثل ما برزت الآن، هي الشطة ومحصول الصلصة والزراعة التعاقدية مع المزارعين.
1: نعم فعلا، فالمحاصيل بتكون في أوقات بتكون متوفرة بكثرة في الأسواق اليمنية، وتتميز بجودة عالية، مما بيساعد على تشجيع المشاريع المنزلية التي بتعمل على صناعات غذائية، الجمعيات التي تعمل على الصناعات التحويلية. ما عليهم إلا أنهم يستفيدوا من المواسم، ويمكنهم كذلك أنهم هكذا يفعلوا زراعة تعاقدية مع مزارعين مباشر ما بينهم، عشان يستلمين المحصول، يفعلن الصناعات التحويلية، وينتجين أجود وألذ أنواع الصناعات التحويلية المختلفة باختلافها به كثير من الصناعات التي بتكون موجودة في سوق الخميس الذي بتقوم فيها المشاريع المنزلية والأسر المنتجة، بتستفيد من هذه المحاصيل المتواجدة في الأسواق. مثل ما كنا متعودين من زمان انه ما يجي في السوق الا اي فاكهة اي خضرة وتزداد الا ونستفيد منها بقوة بشتى انواع الاستفادة، صناعات تحويلية للتخزين وتبقى معانا فترة طويلة، او اكل مباشر، او عصائر، او مختلف انواع صناعات التحويلية الذي كانت زمان قائمة واليوم ممكن نحنا نرجع لها للبيوت، وكذلك في المشاريع الكبيرة بإذن الله، حتى نصل إلى حاجة اسمها لا نريد أن نستورد هذه الصناعات الغذائية، لأن كل ما نحتاج موجود معنا. المحاصيل ذات الجودة العالية التي فيها الصفات والمواصفات التي نحتاجها للصناعات التحويلية، ما علينا إلا أن احنا فعلا نركز ما في يدينا ونستفيد منها الاستفادة الكبيرة، نقوم بالتجربة مرة ومرتين وثلاث، وقد هناك الكثير من الدورات التي قامت في الدورات الصيفية على كيفية عمل الصناعات التحويلية، بالأخص للقطاع النسائي، كان بنات أطفال في الدورة الصيفية أو حتى أمهات، هناك جمعية بتقوم بالتدريب والإنتاج. ما علينا إلا أن احنا كمستهلكين كذلك أن احنا نكون حاضرين في استهلاك هذه الصناعات الغذائية، وندي آراءنا حول هذه الصناعات المنتجات لصاحبة المنتج أو لأصحاب المنتج، بحيث أنهم يحسنوا منه، ومعانا ومع السنين ومع التطور ومع الإصرار أنهم ينتجوا وأنهم يستفيدوا من محاصيلهم الزراعية، أن نوصل إلى حاجة اسمها ما عدنشليش نشتري أي صناعة تحويلية من الخارج لا نعلم ما هي مكوناتها أو آثارها التي ترجع على صحتنا، وما هي آثارها التي بتكون مترتبة على الاقتصاد من استيراد بالعملة الخارجية والأجنبية. ما علينا نستفيد مما هو في الداخل، وتشجيع كل من بيقوموا بهذا الأمر، سواء مستثمرين كبار أو حتى مشاريع صغيرة، مشاريع في منزلية أو حتى من الجمعيات.
2: خلي ضميرك ضمارك.
3: والخامسة لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
4: والسادسة لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
3: السابعة كن مع الناس يصلح مع الناس حالك.
4: والثامنة عندك الماء في سمعتك راس مالك.
3: والتاسعة هات يذنك أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
4: والعاشر يحمر العاي لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.
5: كل يوم يلا كل يوم.
0: الصناعات التحويلية قد في مصانع دخلوا فيها رجال أعمال ومستثمرين كبار، مثل مشاريع البطاطس، مثل مشاريع الطماطم، مثل مشاريع الشطة، بدأوا فيها بالتعاقد مع المزارعين على المنتج الذي يصلح للصناعة. ما هوش كل المنتجات صالحة للصناعة، منها المنتجات صالحة كل هذا حين بنبصرها في السوق كلها صالحة للأكل الطازج، يعني يصلح جزئيا للصناعة لكن ليس بشكل كبير كما هي المنتجات الصناعية. فالآن احنا نتأمل الكثير من المزارعين والكثير من الأخوة التجار من القطاع الخاص بيمشوا في هذا الاتجاه الصحيح، الاتجاه اللي بيمشوا فيه اتجاه صحيح، التعاقد على محصول البسباز، التعاقد على محصول الطماطم، التعاقد على محصول البطاطس، ما بيسموها الشبس مشوا الشبس، الرقائق البطاطس باسمه
1: البطاطس احنا يقولوا لها ولا شبس،
0: ما غير الشبس، الشبس هذاك الطويل الشرايح ما بيسموه
1: بطاطس،
0: بطاطس يلا زي ما تشتهي ايوه هذا الرقائق، ويعني مطلوب جدا ونشط استهلاك كان نشط جدا، وهي كنا يعني بنستورد ترى لا تاريخ قريب، اما الصلصه والشطف عاد احنا في بدايه الطريق، واولا خطا نخطو بثقب في هذا الجانب، وعاد المستورد والتاجر عادوا بيستوردوا المنتجات هذا لان ما قد مش ما يكفي من الصناعه المحليه. نعم ان الصناعه المحليه سوف تغني المزارع، فعليكم اخواني المزارعين والمستثمرين مشوا مع المزارعين بطرق الزراعة التعاقدية لأنها أنجح وأضمن طرق للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإلى محاربة المنتجات أو مقاطعة المنتجات الذي في قائمة المقاطعة من الأمريكية والإسرائيلية. نكون واثقين من أنفسنا فقط ونثق في المزارع ونعطيهم الفرصة حتى القطاع الخاص، القطاع الخاص اللي بيتداخل في المدخلات الزراعية، والقطاع الخاص الداخل في صناعة الخام، والقطاع الخاص الداخل في الصناعة المباشرة، إنها هي مجموعة من الحلقات إذا تكاتفوا كلهم أيوصلوا للطريق الصحيح والسليم.

مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات. وبالتأكيد ما أن يوم الجمعة يكون مميز فعلا بكل ما لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها، سواء في الصيص، في الجباء، أو في الأسطح، أو في البلكونات، أو في حتى في الحدائق المنزلية تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها. ما عليكم إلا الاتصال عبر أرقام التواصل، اتصال مباشر 3-2-2-6-5-3، وإذا كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم 01. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 720-991-991. فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذه الحلقة على تمام الساعة 10:00.

0: مستمعينا الكرام، سنستمر وإياكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج، لكن هناك فاصل قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة معكم. ابقوا معنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: إليكم مستمعينا الأعزاء وإلى أولى رسائلكم، ونفتتح اليوم بالرسالة الأولى والتي تقول:
9: رسالتنا الأولى لهذا اليوم تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. كيف أنت يا مهندس عادل، وكيف المهندس السندس، كيف المخرج؟ يا مهندس عادل، بدأنا نقطف شجرة العنب من صباح الأمس، ما شاء الله كم خرجنا سلات عنب. هي أي حين أتزورونا عشان ندي لكم عنب؟ معكم تسبيح حسن. ما شاء الله يا تسبيح،
8: ما شاء الله ما شاء الله، الله يقضي حاجتهم المزارعين وتكون الثمرة هذا مصدر خير كثير يعود على المزارعين وعلى كل العاملين في مجال الإنتاج الزراعي. ما شاء الله
9: ما شاء الله. فعلا رسالة بتقول: صباح الخير يا جبهتنا الزراعية، معنا سؤال. معانا لقيت قدلم من المروخ سنة ونص ما يضرش التربة، بيوصل لها الماء كل 20 يوم هكذا، وذا الحين ما يضرش التربة،
8: ما حد بدهم نرخوهاش ولا بتقلبوها، أكيد في أضرار على المنتج، بيكون ضرر على المنتج، ما بيصلحش مثل المنتج اللي بيشتغلوا عليه الآن. إذا قد بفرق يعني ما بشم دار دائمة، وقت ما تفرق الأرض وتبدأ تبيض التربة يمرخوها ويشكوها ويضيفوها للذبل البلدي وهكذا. نعم.
9: رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال أستاذ السندس؟ الحمد لله في خير، علينا أن نكتفي اكتفاء ذاتي وندعم المنتج المحلي لأنه منتج طبيعي ولا يوجد فيه السموم بسر جزيرة إبستين على مستوى الجبن. أشكركم جزيل الشكر والتقدير على هذه الفترة علينا أن نقاطع لأنها سلاح فعال. التحية للوالد عادل من فتاة المسيرة.
8: أهلا وسهلا، كلام في محلة.
9: رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة، شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع الذي نستفيد منها الكثير. الحمد لله، نحن كثير نهتم بالزراعة حقنا وننا أو إحنا ناكل مما نزرع، والله الحمد من الاكتفاء الذاتي. وتحياتي لكم، شكرا لكم، الله يحفظكم ويزيدكم علما. من براءة الفقي من الحديدة، حياش الله يا براءة.
8: ما شاء الله على شابرة، ومزيد من الاكتفاء الذاتي ومزيد من العمل في الأرض الزراعية، في الأراضي الزراعية دائما وأبدا هي التي ستقف في وجه العدوان، وهي التي نعول عليها في خلق الاقتصاد المقاوم.
9: رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة، عليكم أي حين نقشي الشجر؟
8: يقشوها يعني يقلموها أكيد بعد الثمرة، بعد ما دجنوا الثمر من الشجرة، أي شجرة يتم التقليم فورا إن شاء الله. التقليم يكون مناسب وجيد، ويكون يعني للأغصان التي يجب أن تقلم داخل الشجرة، الأغصان المكسرة، العيدان المتشابكة، كل هذا يعني تحتاج إلى تقليم.
9: رسالة تقول: أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة، مهندسية الجبهة الزراعية، الوالد العزيز عادل مطهر والأخت سندس عادل. معنا عسال في الذرة الرفيعة، بأيش نسممها؟ أرشدونا بارك الله فيكم، وكتب أجركم وحفظكم الله سندا لكل مزارع، وشكرا لكم لجهودكم. من أخوكم موسى أحمد من الضالع المحتلة، مرتفعات الشعيب.
8: مرتفعات الشعيب، ما شاء الله، المرتفعات والقرى التي يسكنوا فيها في منطقة الشعيب، هذه كلها هضاب وكلها جبال وكلها زراعة، والذرها اللي بتصاب العسال يستخدموا لها المبيد الحشري أي الجهازي أيا كان، يستخدم نص ملي من المبيد لكل الثرمة، ويبدأوا يطبقوا المبيد على الشجر أو يبدأوا رش المحصول. الذرة رشة كل 15 يوم 3 رشة.
9: نعم. رسالة تقول: جمعتكم مباركة ونشكركم على هذا البرنامج المفيد. معي 5 أشجار جوافف في حديقة المنزل، لكن في الأوراق والأغصان حق الجوافة أبيض يشبه القطن، أيش العلاج؟ وتحياتي.
8: هذا هو البك الدقيقي، وهو حشرة كريهة، إذا أصابت الشجرة تجي على آخرها تنهيها تماما، ولكن يستخدم المبيد حشري.
9: اسم المادة الفعالة لمبداء سيهالوثرين زائدا أندوكسكارب، تفعلوا رش برشة من هذا المبيد وتكرروا عدد الرشات إلى أن ينقضي هذه الحشرة. وإذا معاكم هكذا جنبها 3-4 بسم شجر، فهو ينتقل لها وينتقل عن طريق الريح، ممكن أن تفعلوا لها رشة وقائية
8: للكل. الرشات يعني بين الرشة والأخرى تعملوا 10 أيام. نعم.
9: رسالة تقول: من صديق الإذاعة إلى أصدقاء الزراعة، تحية طيبة وجمعتكم مباركة وسعيدة، أنتم مواقف زراعة ناجحة نستفيد منكم، أحييكم وأشكركم جزيل الشكر. مشكلتنا العدس أو التجرب بتتخزق وتتسوس، ما هو السبب؟
8: الدودي قد قلت ما هي الأصابة، فالعلاج العلاج الدودي موجود في المحلات التجارية، ممكن تستخدموا المبيد كما هو مكتوب في عرض العبوة، واسمه
9: إما بكتير بنزوات، هذا هو خاص بالديدان، ممكن أنتم تفعلوا لها رشة وتلتزموا بفترة الأمان وكمية الرش.
8: نعم.
9: مشاركة هاتفية ونقول ألو. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 واسبق الرقم ب01 إذا كنتوا من خارج المحافظة. مشاركة هاتفية ونقول ألو.
10: ألو، صباحكم الله بالخير، من أحمكم عبد العاطف.
8: صباح الخير.
10: صباحك الله بالخير يا باش مهندس، ويحفظك الله ويحفظ أستاذ جمال. وين أستاذ جمال؟
8: موجود.
10: الله يحفظه لك ويحفظك يا أحلى مهندسين، ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، وربي يكرمنا بالأمطار والزراعة والخير. أنت نزلت وسمعت التفرع هذه؟
8: لا نزلت.
10: أكرموك أكرموك أصحابنا.
8: الله جيدين ما بش أكرم منهم اللهم.
10: الله يحفظ.
8: والمزارعين كلهم كرماء.
10: كرماء على ما كريم الله سبحانه وتعالى نكرمك من حق الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك ويحفظ الأستاذ جمال ويحفظ حمود شرف الله يحفظه. ويدي الصحة لعبد الله الحزي ما سمعنا شمس أجمع شورهم. ويحفظ السيد القائد يا رب ويحفظ مع إيران ولبنان والعراق محور المقاومة في المعمورة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفوق هؤلاء التكفيريين الوهابيين وإن شاء الله السعودية يعني تتعذب وتعرف كم قدرها. ونقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام فوقهم أولى الكلام واليهود والنصارى وصدقوا الله يحفظك ويمعدك مباركة.
8: شكرا لك على الجميع إن شاء الله. شكرا للمشاركة مع السلامة.
9: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف حال أستاذنا عادل؟
8: الحمد لله
11: يا شاء الله عليك في الصباح جوعمت زباحي وموحظ ومصلي على النبي الكثير وتأمر الناس
8: صلوات على النبي كثيرا على الطيبين الطاهرين.
11: ها؟
8: نعم نعم
11: حفظك الله. قلت لي الأسبوع الماضي قلت أدي لشجر البن الذي ما زاد فيها شيء 23. ها
8: أيوة سمعت 23.
11: طيب إذا ما في موجود عندنا في بلادنا؟
8: لا موجود في كل أنزل قريب من سوق الطلح وفي خط في الخط في خط جيزة موجودين هناك في مفرق الطلح موجودة المحلات موجودة السمات بكثرة.
11: أيوة في الطلح وفي صعدة ما نحصل لكن أنت داري إني في رازح.
8: أنا داري وأنت عاد انزل لا صعد لا بد ما يجي لك نزل ولا أحد المواطنين نازلين الجيرة.
11: يعني سؤالي اليوم هل يصلح السماد الثاني النوع الثاني
8: السعودي دكسود؟
11: ما أنا داري
8: لا يعني الأبيض الأبيض السعودي ما يصلح ولا يتدخل البن نهائيا
11: لا كبار ولا صغار. ها؟
8: لا لا لا ما تقرب البن نهائيا لأنه ضار جدا وما يستخدم إلا في مناطق في زمن محدد وكميات محدودة.
11: طيب ما هو السماد غير الثلاث العشرينات؟
8: أن الأسمدة كثيرة بس المناسب العشرينات لأنه سماد متوازن.
11: أوكل إنهم في بلادنا من سألتهم من التجار معهم سماد مدري إيش هو حبة صغيرة ما أدري إيش هو قالوا ما قد سمعنا بهذا 23.
8: لا لا هو موجود ومشهور كثير لكن بيستخدموا زي ما قلت إذا نزلت صعدة أو أحد الخبراء ينزل صعدة توصي معي يجيب لك السماد العشرينات.
11: طيب الثلاث العشرينات مثلا الاثنى عشر الحبة كم أدي لهم كيلو ولا نص كيلو؟
8: لا لا الاثنى عشر حبة هذا كيلو زائد تمع بيجي تمع
11: يعني شوف هي عبارة عن حوالي 50 سنتي عدهم الوشي الشجر.
8: نعم
11: يعني كيلو
8: الكيلو يكفيهم زيادة
11: يكفيهم زيادة.
8: أيوة
11: حفظك الله ورعاك وجمع بيني وبينك في جنات النعيم
8: إن شاء الله.
11: وأقول إن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فشبه نفسه بالشيء اللطيف الذي لا يرى بالعين المجردة فقال هو اللطيف الخبير. وثانيا قوله لا تدركه مطلقة. فحفظك الله ورعاك ونستودعك الله.
8: عن سلامة الله الله يبارك فيك.
9: نستمر مستمعينا الكرام في استقبال رسائلكم على 70-99-1991 واتصالاتكم 3-2-2-6-5-3. وهنا مشاركة هاتفية ونقول ألو.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله بالخير صباحكم وجمعتكم مباركة معطرة بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
9: وصباحكم كذلك، حياكم الله.
12: حياكم الله وحيا الله المهندس عادل المطهر الذي نكن له كل محبة وكل تقدير واحترام، ونسأل الله أن يطيل لنا في عمره لنستزيد ونستفيد من حكمه الزراعية التي طالما تابعناها واستمعنا إليها باهتمام بالغ خصوصا في برنامج الحكيم الزراعي.
13: نعم.
12: لي ملاحظة قبل أن أبدأ في مشاركتي يا مهندس عادل.
13: نعم تفضل.
12: به ناس يقوموا متأخرين حسب أنهم يسمعوا الحكيم الزراعي.
13: الحكيم اليماني. نعم.
12: الحكيم اليماني. نعم الحكيم اليماني. به ناس يقوموا متأخرين فما يلحقوش البرنامج. مثلا أحيانا أنا أقوم مثلا 8 أجيب الكول.
13: نعم.
12: فنتمنى أن يكون كان موجود في إذاعة صوت الشعب قبل يمكن 3 سنين.
13: نعم.
12: نتمنى أن يرجع هذا البرامج في صوت الشعب في نفس التوقيت.
13: إن شاء الله.
12: إن شاء الله. اليوم مشاركتنا يا سيدي عن الحناء.
13: أيوة الحناء هات المشاركة.
12: وي وي وي يا حجة سلمى ما مأك ما مأيه أيام حناء بس زارقه وش نستفيد منها؟ الحناء زارقناه وتستفيدين منه كيف يعني؟ يعني شن نبيع وشن نشتري فيه وداش يكون له مدخول علينا وعليكم. يا سلمى يا حجة سلمى قدرنا الناس يشترون من الخارج هياش أقول لك أم حنا اللي يأتي من الخارج والله أن الناهبة في في في في يدم أروسة ولا في لا أنها ما تحن إنها محلف ما يحن فيها. حجة سلمى بدليلي من الخبر تحكي المالك بدل ما ترفعين من معنوياتي تقللي من معنوياتي تخلينها صفر. لكن أنا شتحداك وش زرعام حنا وش النبي ومش النبي على مستوى تهامة والله لا يشتري مننا حتى من صنعاء. حلميلك حلميلك يا حجة سلمى. ما شاء الله ما شاء الله ده حنا حقيقة حجة سلمى عليه إقبال كثير وحتى من صنعاء يشترونه. من صنعاء؟ إيه والله من صنعاء يشترونه ويزيد وردنا به للأسر المنتجة أكو موجودة في صنعاء فوق الخميس. أم حنا حقتها ما بمش مثله والله صدقتين بس حنا ما كناش مؤمنين بذا الخبر. دامتن ما شاء الله تبارك الله يا بناتي استفدتن أكثر من ما استفدتنا. تجنون وتزرعون وتطحنونه وتسحبونه وتبيعونه وتغلفونه وتوردونه لصنعاء وتوردونه الأدن. لا حتى حنا مأدني والله إن حنا حقتها ما أجود منه. لا تقول لي ولا أقول لك أم حنا حقهم يمن كله ذو جودة عالية مش زي حقهم خارج اللي من جيب نخسر فيه زلطه وبيسو وما يحناش حتى في ميدين والناس يدبي زبه. ودمتم مدام الوطن وأتمنى تعلق على الموضوع.
13: شكرا جزيلا شكرا جزيلا في رعاية الله. الله يفك حبسك إن شاء الله
12: يا رب. يا الله خمس الجمعة القادمة ولا
13: إن شاء الله. إن شاء الله
12: كل أسبوع أنا أتطرق إلى موضوع
13: إن شاء الله موضوع جيد وهادف وبنا إن شاء الله بمشاركتك هذا قدو يتوعي كامل ما عاد يحتاج تعليق ولا شيء مع انتنهم إلا الأضرار الفوائد الذي تعود من الحنة على الصحة العامة.
12: يا أستاذ يا مهندس عادل أنا أقول لك أضيف بس إضافة أنه الحنة حقنا زراعة طبيعية لكن لحن اللي من الخارج يهبون بين الكيماويات
13: أكيد
12: يجيب حساسية يجيب حساسية للأقدام ولا لليدين يجيب حساسية لأنه يضيف عليه مواد كيماوية مضرة
9: صبغات فعلا. شكرا لك وشكرا لمشاركاتك الدائمة التي بتكون هادفة لنا وللمستمعين. شكرا.
12: الله كريم إن شاء الله. الله إن شاء الله. والله هذا ما أطمح إليه ولا ما هذا مشيش واحد شوف ما جيش واحد يخسر رصيد ذي إلا من أجل يوصل رسالة توعوية رسالة هادفة. قال قلت إن شاء الله بإذن الله سنستعور كل جمعة نناقش موضوع مهم
13: إن شاء الله. إن شاء الله تعالى
9: في أمان الله. حقيقة وليس مجاملة الحناء التهامي حناء مميز جدا
13: أكيد.
9: إن كان من شمم من فائدته من استخداماتها المتنوعة ففعلا هذا هو منتج واحد. فما رأيكم إذا كان كل الاستفادة أو الاهتمام لكل منتج بحد ذاته ما حد يستهين بأي منتج يمني أو محصول يمني بل وقبلوا على زراعته وتوسعوا وإن شاء الله أنه هيكون هناك أسواق كثيرة تفتح أمامكم ويكون الاستفادة لكم ولمن حولكم. مستمعينا الكرام 720-991-991 نستمر في استقبال رسائلكم ونقرأها، أما اتصالاتكم على 322-653 وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بالخير، أحييكم وأحيي طاقم الإذاعة وأشكركم على هذا البرنامج الرائع، برنامج التنمية الزراعية. معي الليمون مارذية تسبر، قد غرست أكثر من 3 شجر تكبر شوية وتيبس. معكم نصار عباس من ملحان المحويت.
13: الليمون يمكن ما بتختار شتلها المناسبة أو ما بنتبش إزالة الكيس البلاستيكي عندما تغرسه أو بتغرسها في أرض صلبة قاسية، اشكاها قليل، خلي الحفرة تكون 60 في 60، تحفر في على عمق الشتلة 60 في 60 وتزرعها في مقاس في حيث ما تحتاج، بس تكون الأرض رخوة نعم يعني مشتغلة، وتضيف السماد البلدي مع الرماد مع قليل رماد. نعم.
9: رسالة تقول: صباح الخير، كيف أنتم يا مهندس عادل؟ نشكركم على هذا البرنامج الرائع وطيب الله صباحكم وجمعتكم مباركة بإذن الله. كم تبقى من الخريف ومتى يبدأ فصل الشتاء؟ وهل يزرع العنب عندنا في الضالع؟ طبعا مناطق جبلية ريفية، كيف يتم زراعة العنب؟ وشكرا لكم من أبو فضل من شماخ جبل حرير شرقي الضالع.
13: لا والله بالنسبة للعنب عندكم ممكن تعمل تجربة، تجر 3-4 غرائس عنب وتعملها تجربة عندك، عتكون تجربة رائعة جدا، وإن شاء الله نصلحين لأن منطقتكم منطقة مرتفعة وباردة. نعم شبيهة بمحلات زراعة العنب.
9: وبيقولوا أي حين أبدأ ينتهي الخريف؟
13: عاد إحنا في الخريف، باقي حوالي 5 أيام لفصل الخريف. نعم ويبدأ 5 حلال.
9: رسالة تقول: صباح الخير جمعتكم مباركة، عاد في معي سؤال ثاني. قالوا ناس إن الندمي إذا خليناه يوم مطبوخ يرجع يتحول ديدان، ما هو الندمي؟ قصكم الأندومي يتحول ديدان؟ ماشي ما يتحول ديدان.
13: بس هو هي غذاء مشو صحيح.
9: نعم مشو صحي. صحيح. نعم.
13: مش صحي وكثير الاستخدام، أن كثرة الاستخدام مش سليمة أبدا.
9: رسالة تقول: سلام الله عليكم، معنا بلسف في الحوش بتثمر بكثرة في غير الموسم ويتهابرين ويسقطين، وأيام الموسم تثمر قليل جدا. معاكم أبو الكرار.
13: لأنه بتشد نفسها طول السنة، بتسهر ودفلت وتسهر ودفلت، إتشاد للشجرة، فهو يعني توقت لها المواقيت الصحيحة. الوقت السكون الشتوي أهم موسم عند الشجرة، أني تسكن في الشتاء وبعد الشتاء دفقع وتبدأ البراعم الزهرية بالخروج. نعم
9: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
14: السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: كيف
13: الله يحفظك.
14: خيرين.
13: فين خير وعافية نحمد الله.
14: بركة.
13: الجميع.
14: بقوم أرجال.
13: بعدهم.
14: إن شاء الله كيف حالك.
13: الله يحفظك.
14: خيرين.
13: الله يبارك فيك.
14: أنا بسمالتي.
13: أيوة.
14: بيطلع الحبوب معدودة سود بس عادي في السجارة النفسية.
13: بدي بس ما بيرضاش يكمل النمو، هذا تشتغل دحته وتعمل لهن شوية رماد كذا يتفكفك التربة قليل رماد وتزيد شوية ذبل بلدي وخلاص.
14: هو في الجبال ما بالله واحدة في الجبال.
13: أنا على شوية ذبل وشوية رماد ما عذرن.
14: وطرحنا له شوية من هذا قولة 23 ناس.
13: هيا تطرح لنا شوية ذبل ورمت وعيكون أنت تمام إن شاء الله.
14: الله يكون بالعون بارك الله فيك.
13: الله يبارك فيك إن شاء الله.
14: يا مال كريم.
13: مع السلامة.
9: 720-991-991 هو رقم الرسائل وخاص بالرسائل. 3-2-2-6-5-3 هو رقم الاتصالات، وإذا كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. هنا رسالة نصية تقول: سلام الله عليكم، معكم ابن النهاري، قدو وقت الحشوش يا أستاذ عادل؟
8: وقته الآن صح، باقي يوما ندري 300 فر أو 3 أيام في الروابع، ولكن قد وقت الحشوش في اليمن، كل اليمن.
9: نعم. مشاركة هاتفية، نقول ألو.
15: ألو، مرحبا.
9: أهلا، حياكم الله.
15: اللهم أنزل علينا لطفك أينما حللنا، ويسر لنا الخير كل ما طلبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.
8: يا الله.
15: معكم بذكر الله أستاذي عادل وأيضا الأستاذة سندس، كيف حالكم؟
8: الحمد لله.
9: يا حلا،
15: كيف يعني العم عادل؟ يعني تمام،
8: بخير إن شاء الله. بخير،
15: الله يحفظكم ويبارك فيكم، والمعلومات التي بتجيبوها لنا بنستفيد منها كثير يا أستاذ عادل.
8: الحمد لله.
15: ويعني حتى لو ما شاركنا إحنا بنستفيد من الآخرين، لما يستفسروا في شيء فبيكون عندنا، فبنستفيد لما تردوا عليهم.
8: إن شاء
15: فبارك الله فيكم، أدامكم الله لنا وللمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والجميع.
8: نعم،
9: شكرا لش يا حلا،
15: الله يحفظكم. بس حبيت أقول لكم جمعتكم مباركة، وتحياتي لكم أكيد أختكم حلا، ودمتم ودام الوطن برحة،
9: وجمعتش كذلك في أمان الله. هنا رسالة تقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة، كيف حالكم؟ معي القات جفين أو جفاف في الأوراق وتتساقط، ما فعلهن الماء مالح قليل، ما فعلهن من سماد أو أغير الماء؟
8: إذا عسبرت غيرا ما غيرت الماء، وتسقيهن من بير تكون نسبة الملوحة فيه قليلة، لكن الآن يعني تستخدم الذبل البلدي وسماد الهيومك، مهم جدا، أو الناقز أو الذبول الناتج عن الملوحة، هو قد كثير ومنتشر في اليمن.
9: رسالة تقول: الذي لديه رغبة في الزراعة ولكن لا يوجد لديه أرض، ماذا يفعل؟
8: أي كم يا أراضي، الأراضي خيرات، أسير عندك في الجوف، مارب، الحديدة، في أي منطقة من المناطق الواسعة والمفتوحة كثير الأراضي الذي يشتوي أجرها، وبعدين بيأجر لك الأرض بالماء بالكل، وأنت تطلب الله.
9: رسالة تقول: صباح الخير، جبهتنا الزراعية حفظكم الله، بنستفيد منكم المعلومات الزراعية، زرعنا الذرة الرومية وقد هو مناسب، من أم عبد الملك من سعد، جمعتكم مبارك.
8: أهلا وسهلا، والزرع والرومي من المحاصيل كثيرة الاستخدام في الصعيد، حقه ما بش ولا شارع في المدن إلا موجود، اللي بيشوي الرومي والذي بيسلقه إنه موجود الرومي في صورتيه، هذا بالنسبة للاستهلاك، وهو في المسبلي مع استهلاك من بعد استخدامه في الصناعة، في صناعي من الدرجة الأولى، أيضا غذائي من الطراز الأول، في كل شيء مفيد جدا جدا جدا.
9: نعم. بس تقول: صباح الخير يا عم عادل، جمعتكم مباركة، معنا شجرة القرع بتزهر وتتساقط الحبة وعادها صغيرة، معكم أحمد يحيى الحداد من المحويد بني سعد.
8: ذبابة القرعيات هذا بتصيب الـ الـ الـ المحصول وعاده صغير، جرم بيدن الخاص بذبابة القرعيات.
9: نعم، مادتها الفعالة إيمابكتين زائدا أندوكسكارب، ودرشوه بنفس الكميات الموضحة في العبوة في الليبل حق العبوة، وتلتزموا بفترة الأمان.
8: نعم،
9: لكن متى موعد الرش؟ يكون
8: الصباح الباكر، كل أنواع الرش على الأشجار أو الخضروات الصباح الباكر أفضل، الأوقات هو الصباح الباكر، وأيضا آخر اليوم بعد ما تروح الشمس ويبدأ المحصول يدمالك نفسه هكذا. نعم، تكون مفيدة الرش في هذه الأوقات يعني بدرجة كبيرة.

0: خفيف من شقا يعني دنغش نغبش تحت مفعل لها قليل سماد بلدي من حك الغنم ولا البقر وقليل رماد. نعم
1: رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معانا العنب العاصمي الأوراق بيحرقين من أطرافهم ما نفعلهن، معاكم يحيى النقيب من بني حشيش.
0: من بني حشيش الورق إذا هم بيحرقين نوع الحريق ما هو أول ما هل به صفرار بعدين بيتحول لحريق أم بيقع حريق على طول بني اللون على الورق فيه نقص عناصر فقط نقص عناصر تجر علبة سماد عناصر صغرى ودرش عليهم ده الحين قبل ما تقطفه وتنتظر لفترة يعني 4-5 أيام وبعدين تقطفه.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم، عندنا في وصاب العالي خرجوا يحشوا، هل قدوا وقتها أو ماشي يا أستاذ عادل؟ حقنا عندما نحرث يطلع عندود ولما نزرع ما يطلع الزرع حفظكم الله.
0: أنتم بتزرعوا أي نوع من الزراعة؟ ما هو النوع اللي بتزرعوه؟ وأيضا اللي بيحشوا دحين قدوا وقت صح بكر 4-5 أيام لا وقت الحشيش لكن ينفع يلا يلفوا ويحشوا كم جبال وصاب كم عي حشوا ما شاء الله ما شاء الله.
1: أما الأرض دي عندهم أرضهم ولما يحرثوها يطلع عنديدن ولما يزرعوا فيها ما يطلعش زرع.
0: أن التيدن هذا قد تكون مفيدة إذا كانت العلق التودي الطويل
1: البني
0: فهذا العلق يعني متخصص في التربة ويفيدها
1: أيضا. قدو زايد
0: بس إذا قدو زايد احرثوها وخلوها معرضة للهواء. نعم
1: رسالة بتقول صباح الخير يا أستاذ عادل وأستاذ سندس جمعتكم مباركة ونشكركم على هذا البرنامج الرائع الذي يستفيد منه كل المزارعين يا أستاذ عادل، هل دخل الخامس من معالم الزراعة وهل هذا الموسم يصلح لزراعة القاش؟ جزاكم الله خير من أبو شهاب العلوي من وصاب الساحل.
0: أيوة الدب والقاش يصلح عندك ما هذا هالأيام مو بسرعة المزارعين حولك قدم بيزرعوا أو قد سبق وزرعوا قليل.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة نشكركم على هذا البرنامج المفيد الذي بيقول معي 5 أشجار جوافف في حديقة المنزل لكن الأوراق والأغصان حق الجوافف فيها أبيض بشبه القطن، بيقول لو سمحتوا ممكن تعيدوا لي اسم العلاج حق الجوافف ما قدرش أسجله وإذا تركناها بدون علاج أتي بس الأشجار ضروري العلاج من أين نشتريه وشكرا لكم. موصول من بنت الريف مشتركة جديدة ومستمعة دائما حياش الله يا بنت الريف.
0: أهلا وسهلا. العلاج أكد على شلعان سندس واذكري علامة العلامة تكتبه
1: علاج البقى الدقيقي الأسترالي هذا الحشرة الذي تشبه القط اسم المادة الفعالة لمبدا سيهالو 3 زائدا اندوكس كارب لمبدا سيهالو 3 زائدا اندوكس كارب سيرولا محل بيبيع المستلزمات الزراعية الذي هي موجود فيه عندها البذور المبيدات الأسمدة هناك بيبيعوا نفس هذه المبيدات تقولي لغرب اسمها هي المادة الفعالة وتلتزمي بنفس ما هو مكتوب في الليبل للعبوة كم كمية الرش أي حين الرش وكل كم ترشي وما هي فترة الأمان التي تلتزمي بها قبل عملية قطف الثمار.
0: نعم
1: رسالة بتقول جمعتكم مباركة يا عم عادل الجزر الفيران بتاكله تكحص الورقة يمكن تأكل الورقة إيش نفعل لها رضي الله عنكم.
0: الفيران طبعا دا قدم في الجربة في نشكل خضور كبيرة مش على المحصول على الأرض نفسه سجروا ثم الفيران وحطوه في الخزقان حكا وستلوا البيت حكا الفيران بعد ما تحطوه المبيد وهكذا عينتين الفيران عندكم
1: بإذن الله. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم طاقم البرنامج نتمنى منكم أن تعطونا رقم البيطري دكتور البيطري لكل من لدي أي ثروة حيوانية يحتاج رقم الدكتور البيطري أنا قرأت هذا الرسالة وانتوا وقفوا ورقة وقلم عشان تكتبوا.
0: نعم
1: هذه الرسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة على الوالد عادل وأخت سندس معكم أكرم الجشور من المخادر مفرق حبيش بيقول كم باقي لدخول الخامس وشكرا لكم.
0: 4-5 أيام فقط.
1: الرقم الدكتور البيضري لكل ما لدي أثر وحيواني ولدي سؤال، هذا الرقم تفعلوا له رسالة أو حتى تتصلوا في وقت ملائم بإذن الله سيتم الرد عليكم والشفاء لثروتكم الحيوانية. رقم الدكتور البيضري 37-564-560. رقم الدكتور البيضري مرة ثانية 37-564-560. تفعلوا لهم رسالة أو اتصال في وقت ملائم بإذن الله سيتم الرد عليكم.
0: نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم يا أستاذ عادل؟ شكرا لكم على جهودكم المبذولة وحضوركم يوم الأربعاء وكذلك اليوم لتوصلوا لنا المعلومات، شكرا لكم والشكر الكثير. وكذلك لدي حديقة منزلية بين تبع النصائح ما لها شيء، زرعنا فيها الكثير، شكرا لكم من أم علي.
0: الله يحييك ما شاء الله على أم علي.
1: رسالة بتقول ما هو علاج الصبغ، الصبغ لو سمحتوا.
0: الصبخ ما هو النوع هذا؟
1: ما هو الصبخ؟
0: انما اوصف لنا الحشره او الاصابه بالضبط، وصف عادي مش شرط تدي الاسم، هذا اسم شعبي بالتردد عندكم، لكن احنا حنكتفي بوصف الحشره او وصف المرض وعنفهمه افضل من الاسم الشعبي.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم جماعتكم مباركه، عندنا سؤال، احنا ساكنين في الريف ما نعرف بذرة الموز نشي نغرس من وين ناخذه.
0: الموز مش بذره وشتله. نعم، بعد الموز هو مصلح الكثير، يحتاج إلى كثير من المياه وتصلح زراعته في المناطق الدافئة مثل تهامة وغيرها. نعم.
1: رسالة تقول صباح الخير جمعتكم مباركة، كان باقي من الموسم عندنا في ماوية، عادوا مش ذرينا أذرة الحمراء ولا الدخل لأنه ماشي مطر، معاكم حسن خالد من ماوية.
0: عيتي الله عيتي الله، استمطروا المطر بالاستغفار والعودة إلى الله، ويعني وخلصوا الطاعة يكون خالص بنية المطر إن شاء الله من كل مواطن يمني ما مطرش أو حتى مطر يحمد الله، ولي ما مضرش يستغفر الله وأرحم الراحمين أرحمنا من عنده
1: بإذن الله.
0: نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة مهندسون الأفاضل وصبحكم الله بالخير، عندنا سؤال عن شجرة المنجو بتكبر لما تكون متر أو مترين وتحرق وتموت، ما هو السبب؟
0: يمكن هذا الزرع
1: الملوحة عندهم،
0: هي الملوحة ومدري في أي منطقة الزارع لها. يمكن في حوش البيت يمكن. أيوة
1: ولكن إذا عندكم الملوحة عالية فيه هذا هي الذي بتعملها، لذلك ما عليكم إن أنتوا تحاولوا إن أنتوا إذا عندكم التربة بتكون فيها الملوحة عالية، الماء فيه ملوحة عالية، تغيروا الماء أو مصدر المياه الذي أنتوا بتسقوا، إذا هي التربة فيها ملوحة عالية حاولوا ان انتم تغيروها، حاولوا ان انتم تضيفوا لها الهيومك، حاولوا ان انتم ما تسقوهاش مع بقيه الاشجار حتى لا تنتقل الملوحه من شجره الى اخرى، وبعدين بعد ما تفعلوا هذا الاجراءات ممكن تستخدموا لها المبيد الخاص بالملوحه، وبعدين تعملوا على اعاده الزراعه لهذه الاشجار او اشجار اخرى لان هذا قد ماتت.
0: نعم.
1: باذن الله ان هي تكون موجوده عندكم المنجو بكثره اذا كانت المنطقه هي المنطقه المناسبه.
0: نعم.
1: رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة بالخير والعافية، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة، ونتمنى منكم الدعاء لتعبانها اليوم، الله يشفيش يا إيمان من ملحان. رسالة تقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معنا بسباس معذرة مدري إيش بيخزق إيش نفعله، ومشكور كثير والدنا القدير الأستاذ المهندس عادل على جهودكم الجبارة التي بترشد الكثير، ربي يكتب أجركم ويجعل كل معلومة تقدموها في ميزان حسناتكم، ولك أستاذ السندس والمخرج وكل الطاقم كل التحايا من فداء أهل البيت، حياك الله يا فداء أهل البيت. قالت البسباس مدري إيش ما بيخزق
0: التودي.
1: يا فداء أهل البيت، هذا إذا هو في منزلكم وما معكم لا شجرة واحدة مثلا في الجباء أو في السطح أو في البلكونة أو في الحديقة المنزلية، ما عليكم لأن أنتو تكونوا درعوا بعد المغرب وتاخذوا مصدر ضوء كشاف وتلقطوهم بيكونن واضحات.
0: نعم.
1: ماشي وما قدرتوش، ممكن أنتوا تفعلوا المكافحة الذي بتكون مكافحة بمواد طبيعية. تبزوا بسباس من البسباس الأحمر، تنقعوه ليل كامل في الماء، تقوموا الصبح تصفوا وتفعلوا في قارورة وتكون مخزقة أو مثقبة أو في مرش، وترشوا النبات. إذا هو كان فيها التركيز عالي وبتشموا قد البسبس قوي عالي، ممكن أنتوا تخففوا بقليل من الماء، تركزوا على أباط الأوراق، تركزوا على الجزء السفلي للورقة وتمسحوها خفيف خفيف، وتكرروا عملية المكافحة. طبعا المكافحة الحيوية هذا بتكون أكثر فائدة من إحنا ندي لكم اسمه بيض وترشوا، لأنه إذا كان في المنازل فيه بتكون أثرها يعني بيرجع سلبي، بالذات إذا بأطفال، إذا بهناس بيمشوا من هذا المكان وغيره. رسالة بتقول: سلام الله عليكم أستاذ عادل، سؤالنا على البلسة إن هي بتثمر بكثرة ثمار مخبلة وتتساقط، وبعد فترة تثمر ثمار صالحة بس قليلة وجودتها تجهد نفسها. ما فهمت إجابة، أرجو أن تفيدونا. حق أبو الكرار الذي بيقول مر بتثمر في غير موسمها ومر بتثمر في موسمها، يقول انه بعض الاحيان بتكون الثمر مش يسابر وبعض الاحيان بتكون ما لها شيء.
0: احنا قلنا انه يمنع عنها الماء في فتره الشتاء ويرويها عند ما تحرك العصاره النباتيه في الفقاع قبل خروج الزهره، ويرجع يوقف عن ري الشجره حتى تثبت الزهره وتكون الثمار، ويبدأ يرويها بعدين بشكل دوري كل 10 أيام أو 15 يوم كل حسب الجو. نعم.
1: رسالة بتقول: الورقة حق النعناع بيطلع فيه نقط سود، يا مهندس عادل من إيش؟
0: النقط السود هذا أصابع حشرية. نعم.
1: فعلوا نفس إذا هي ما بلا عندكم في الحوش واحدة نفس طريقة المكافحة بالبسباس.
0: نعم.
1: أما إذا هو ما أكثر ممكن أن تستخدموا لها مبيد حشري. رسالة بتقول: ما هو أقوى مبيد فطري غير الديفا كنزول؟ أقوى مبيد فطري قده، بس هل استخدمته بنفس المواصفات وبنفس الطريقة؟ وهل كررتوا عملية المكافحة؟ وكل كم بتكرروا عملية المكافحة؟ لأنه تكرار في فترات قصيرة بتجعل النبات ما بيستفيدش منه وبعدين يكون آلية دفاع. بس إذا أنتوا بتكرروها كل فترة وفترة، كل 15 يوم، كل 10 أيام، كل على ما هو موضح فيه العبوب، بإذن الله بدي فائدة.
0: وطبعا الطيفة كنزول في مبيد غير فطري، قلت لك مبيد فطري غير الطيفة كنزول، واستخدمه ما كن استخدم الرش برشة.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم يا عم عادل، زرعنا عجور نعم بياكل لنا هالورق الحشرات، ما نفعله معاكم أبو كيان الأشموري.
0: هذا هو في تام العجور. طبعا يحتاج هذا إلى رش، إلى رش بمبيد حشري، ويرتش الصباح الباكر. طبعا هيكون الرش يعني مفيد جدا الصباح الباكر للمحصول بمبيد حشري جهازي. نعم.
1: رسالة بتقول: زراعة الذرة الحمراء مالها؟ وزرعنا
0: ذرة حمراء، هذا الحين اللي زرعوا الذرة الحمراء قدي نبات كلها. نعم.
1: نعم. الذي قال: ما هو علاج الصبخ لو سمحتوا؟ قال: عفوا، الصبخ هو الملوحة في صعده.
0: ها الملوحة. أيوة الملوحة، اشرحيها الطريقة كاملة واستمع إلى الإجابة من عند المهندس وأشرح لك الطرق المكافحة كاملة.
1: نعم. قبل ما نقول لكم استخدموا المبيد، هناك الكثير من الخطوات التي ضروري أن تلتزموا بها. أولا الأشجار التي بدأت فيها علامات الملوحة، الاحتراق للأطراف الأشجار، موت الأشجار، ممكن أن تعملوا على عمل حوض خاص بهذه الشجرة، تسقوها وحدها، توصلوا لها الماء وحدها وما تسمحوش للماء أنه ينتقل من شجرة إلى أخرى. ثاني حاجة تعملوا على تغيير التربة، 2 سنتي من التربة تغيروها،
0: 20 سنتي
1: من التربة تغيروها وتبدلوها بتربة أخرى خالية من الملوحة، أو تربة متأكدين من أرض ما بش فيها ملوحة وتضيفوها. وثالث حاجة إن أنتوا تضيفوا لها الهيومك الذي هو محسن للتربة، تضيفوا لها الذبل البلدي، تضيفوا لها الرماد الذي بيعمل على تفكيك التربة وبيعمل على المكافحة في التربة، وبعدين تعودوا الزراعة. أما إذا قدي الزراعة موجودة بإذن الله هذه الخطوات أتكفيها. وفي آخر حاجة تستخدموا المبيد الخاص بالملوحة، تشتروه من أي محل بيبيع الأدوات الزراعية أو المواد الزراعية. هذه هي الطريقة الصحيحة عشان لا تعود عندكم الملوحة. وإذا كانت الماء عندكم فيه مالح، حاولوا أن تغيروا مصدر الماء الذي تسقوا بها الأشجار، لأن الملوحة بتسبب دمار للأشجار وبعدين دمار للتربة إذا لم يتم مكافحتها وحل هذا الأمر. رسالة بتقول: تحياتي لكم يا عم عادل، عندنا في وصابة الأسفل بدأنا زراعة الأعلاف ويضمر ويتهالك بسبب تأخر الأمطار، دعواتكم بنزول المطر.
0: الله الله يسقينا الغيث ويسقيكم. نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة يا مهندس عادل، أريد منكم نصيحة عن الآبار التي تبعد من المجاري 100 متر وعمق الآبار 140 متر إلى 400 متر، هل الآبار تلوث وتصلح للزراعة أو الأرض حول الأمطار؟ هل نتوكل على الله؟
0: 100 متر بتتلوث، المياه بتتلوث على بعد 100 متر حظ واحد، وهي بيأتي من خلال التسريب العميق بيأتي إلى تلوث المياه في المنطقة كلها. نعم.
1: قد قال كذلك بقية الرسالة بيقول: والأرض حول المطار، هل نتوكل على الله ونستأجر ونسقي من الآبار؟ أرشدونا ونصحونا كتب الله أجركم.
0: إن حول المجاري ما ننصحك. نعم.
1: رسالة بتقول: جمعتكم مباركة مهندسون الأفاضل، حفظكم الله. معانا شجرة الرمان ما تثمر والزهرة حقها بتتساقط من السبب، بتسقوها وهي مزهرة.
0: نعم.
1: أي شجرة بتكون وهي مزهرة بتعملوا على أي عمليات زراعية تحتها، سواء بتحرثوها بتقلب التربة أو حتى أن أنتوا بتسقوها وهي مزهرة، هي بتتساقط فيها الأزهار طوالي. حاولوا أن أنتوا تعملوا على تنظيم عملية الري، ريه قبل الإزهار، بعد الري تمتنعوا عن الري أثناء الإزهار، بعدين تكرروا عملية الري كل 15 يوم، كل 10 أيام، كل على حسب المنطقة والتربة التي متواجدة فيها هذه الشجرة.
0: نعم.
1: رسالة بتقول: معنا ثمار العنب الفلفل فيها بقع بيضاء، ما هو العلاج؟ جزاكم الله خير، من أبو شهاب العلوي.
0: العنب إذا هي مزرعة كبيرة يستخدم لها المبيد الحشري الجهازي المناسب، اللي هو
1: مبيد حشري جهازي.
0: أيوه.
1: ثاني بس اسمه المبيد الحشري الجهازي اسمه ثيموثكسام وميتاكلوبرايد، تعملوا بنفس الكمية الموجودة والمواصفات الموجودة في العبوة.
0: نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، حفظكم الله ورعاكم مهندسين الأفاضل، معكم أبو فتحي من وصاب الأسفل عزلة بني عياش، قال: هذا العام الحمد لله موسم زراعي إن شاء الله خير وبركة، معنا مشكلة الثمرة فيها عكاب، ما هو الأسباب؟ ونرجو منكم التوضيح لنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وشكرا لكم.
0: العكاب نتيجة للبذور، الصيبة اللي كان معك مصاب بالعكاب، وهذا السنة اختار الصيب من جربة خالي من هالعكاب، وإذا ما بش معك كل مع العكاب في الثمرة كاملة تجر له تصيب من جارك من المنطقة نفسه، من الذي هو محافظ على ثمرته من العكاب. والعكاب إنه هو مبيد، إنه مرض خطير.
1: نعم.
0: بيصيب الذرب بالذات. نعم.
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم يا مهندس عادل، لا تنصحوش الناس بالمبيدات الحشرية، عندنا النحل، أو تخففوا منها، معاكم أبو عمر.
0: طبعا النحل والنحالين والمزارعين أيضا هو فريق متكامل، مزارع ونحل في المنطقة، يجب التنسيق بينهم بصورة دائمة. المزارع عندما يشتري يرش، وعند النحال قل له أنا شارش اليوم الفلاني أغلق على نحلك، أو نقول له لا مكان آخر. أما الرش في وجود النحل فهو خطر كبير جدا، بيصيب النحل، بنبصر مقاطع في الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي مناظر فعلا تفطر القلب، بنتين النحل بكمية كبيرة.
1: نعم. رسالة بتقول كيف نعرف أن الأرض فيها ملوحة؟
0: الملوحة من ذبول الشجرة تبصرها ذابلة وهي تنمو، بيوقف النمو فيها. نعم.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم، أيش علاج العفن حق القات يا باش مهندس؟
0: عفن الجذور، اعمل الهيومك فقط مع الذبل البلدي.
1: نعم. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله، اشتريت سماد عشرينات بس لونها بيض، هل يبعد الصفار من القات؟ وما فائدة السماد العشرينات؟ عاد أنا أول مرة أسمت فيه، اتبعت إرشاداتكم، معكم أبو قاصف، هل ينشط القات؟
0: أكيد ينشط القات ويقضي على الصفار. أنا بس اللون حكي ما أعتقد شنو أبيض، السماد الأبيض أن السعودي معروف.
1: رسالة، نعم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم يا مهندس عادل، ثانية بس، يا مهندس عادل معنا النبات فيها ديدان بكثرة بتنتشر بتقتل علينا الشجرة، وشجرتنا هي البسباس ما نفعل لهن، كتب الله أجركم.
0: البسباس خيرات أو قليل؟ نعم.
1: إذا هو كثير وهي أراضي واسعة تستخدموا لها المبيد، إذا هو ماشي ما معاكم إلا في البيت بننتشر فيها الديدان، حاولوا أن أنتم تفعلوا لها مكافحات عن طريق البسباس الذي أدنقعوا الليل كامل ودرشوه، أو لا عن طريق بعض الأحيان بيستخدموا الرماد بيذروا على النبات قدو بيكون سماد وكذلك مكافحة، أو ممكن أنتم تلقطوه من نفسكم، يعني حاولوا حتى أن أنتم لما تأخذوا تربة تكون تربة نظيفة، ما تكونش تربة بتكون فيها ديدان بكثرة أو مصابة، يعني يأخذوا تربة من أرض فيها الزرعة فيها قوية ما بش فيها أي مشكلة، هذاك الأرض الذي يأخذوا منها تربة.
0: نعم.
1: رسالة بتقول السلام الله عليكم، معكم أبو كنان، بيقول لماذا شجرة الفستق لم تطلع في تعز، أيش السبب؟
0: الفستق مشوا بلاد عندنا وانت قد جربت وفشلت، ان ما هوش مهم ولا ضروري ما بالزرع الفستق.
1: نعم. رسالة بتقول سلام الله عليكم صباح الخير، معنا العنب بيضمر ويسبل في بني حشيش، ما السبب؟
0: بيضمر العنب، العنب اذا في الضمور، وقد احنا الان في وقت القطيف اللي بنقول في اول الخامس، قد احنا عن وصل الخامس في بداية الأيام القليلة القادمة أو حتى من اليوم، اقطف العنب وتعوشه وترجع تعالج الشجرة بالسماد البلدي الذبل البلدي حق البقر والغنم القديم، عندك تشت تحت وتشت فوق قليل رماد ودشقع على العنب، وعلى هذا تكتفي، تسقيها سقية العشاء والدرزب بعدها يسكن في فترة الشتاء. نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، صبحكم الله بالخير والعافية وجمعتكم مباركة، أرجو من الجميع أنهم يرفعوا أياديهم للاستسقاء لنزول المطر، قد احنا في أواخر معالم المطر، صح أو ماشي يا باش مهندس؟
0: الله صحيح، نعم، وواجب الاستسقاء على كل يمني. نعم.
1: رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة علينا وعليكم يا عم عادل، زرعنا بسباس وبيتساقط حق هالأوراق ما نفعل له، معاكم علي فراس.
0: كل هذا ملوحة، إن كل اللي بتساقط الأوراق، الشجرة بتذبال، الشجرة بتمرض ما بتقومش، كلها سببها الملوحة وسببها استخدام السماد السعودي والحديدي. نعم، الحديدي المحمل على الأملاح والسعودي محمل على الأملاح، كلها بالضر، يجب أن يرفعوا أيديهم عن الأسمدة السعودية والحديدي المحمل على الأملاح، لا يستخدم الحديدي إذا هو مضطر إلا الحديدي الذي محمل على العناصر الصغرى.
1: نعم. رسالة تقول صباح الخير أو صباحكم الله بالخير، معنا شجرة الشفلح ما بتثمر، ايش السبب؟
0: نشتي شرح للشفلح هذا، انت
1: ممكن انتم توصفوا لنا، تقولوا لنا ما هو المصطلح الثاني اذا هو معاكم مصطلح ثاني لاسم هذه الشجره. رسالة نعم. تقول صباح الخير يا مهندس عادل، صباح الخير يا مهندس السندس، جمعتكم مباركة، أبلغوني الآن أن البقرة تأكل طين وترضع نفسها مع علاج ذلك، هل لها علاج معكم علي شوقي مكين إصلاحية الروضة؟
0: أكيد أكيد أن لها علاج، والرقم الدكتور البيطري قد اتينا ونزد نعيد مرة ثانية لكم نعم. لكي تستفيدوا منه الناس استفادة كاملة. نعم،
1: رقم الدكتور البيطري لكل من لديه أي ثروة حيوانية يريد استفسار سؤال علاج، ما عليكم إلا أن أنتم تتصلوا في وقت ملائم أو حتى تفعلوا رسالة نصية، وبإذن الله سيتم الرد الشافي لثروتكم الحيوانية. رقم الدكتور البيطري 37-564-560، رقم الدكتور البيطري مرة ثانية 37-564-560، رسالة أو اتصال في وقت ملائم. هنا رسالة وآخر رسالة تكون ليومنا هذا، تقول صباح الخير يا عم عادل، أيش النجم الذي احنا فيه؟ معاكم نواف من يريم.
0: هذا الروابع الثانية، باقي له 5 أيام أو أقل ويدخل خامس على إلى هنا. ذكري برقم العمليات.
1: نعم، رقم العمليات الزراعية لكل من لديه أي استفسار على مدار الأسبوع غير أوقات البرنامج، تتصلوا وتفعلوا رسالة
0: 7-2-2-2-6-5-3-2-8 هذا رقم عمليات الجبهة الزراعية، يمكنكم أن تواصلوا معه في أي وقت طبعا ما عدا وقت البرنامج. نعم، هذا اتصال وخدمة بنقدمها للمزارعين على مدار العام.
1: نعم، إذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من راسل، كل من اتصل، كل من استمع إلينا وهو صامت، بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد،
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: والتحية لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاطو وخالد حسين،
0: ومن الأشراف الفني الزراعي مهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: وبالتأكيد التحية كل التحية مقدمة لكم من مهندس الجبهة الزراعية ومؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا كذلك من كنت معكم سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير.
0: إلى اللقاء.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: سام اف ام وقفة اعلان.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: يقول عم نلقاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
11: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
13: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
12: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: سام اف ام، والعود احمد.
16: صلى عليك الله يا خير الامم.
17: سام اف ام،
18: صوت الربيع المحمدي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية، تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحلوم.

0: kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: سام اف ام وقفة إعلان.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
3: وما
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخلونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة اعلان.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكان.

تحرك صلوات الله عليه وعلى آله معتمداً على الله تعالى ومتوكلاً عليه وواثقاً به، وبذل كل جهده وسخر كل ما منحه الله تعالى من المؤهلات في خدمة الرسالة والسعي لإنقاذ الأمة ولخلاص البشرية وفق هدي الله تعالى وتعاليمه ونوره القرآن الكريم، وقدم الهدى والحق من جديد سليماً ونقياً وصافياً وخالصاً من كل شائبة ضلال.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

فسواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح

ناصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حقا وصدقا وعدلا ويقين انه لا اله الا الله. ايها الناس اعلموا ان الكلام حرا حرف الذين اذهبكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، وإليك المصير. فاغفر لنا يا مولانا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من التواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإقبال على الله والتوكل على الله والثقة كل الثقة بالله سبحانه وتعالى. علينا أن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد. وعلينا أن نعلم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، فإن نحن أطعناه فإنما كسبنا الخير لأنفسنا، وإن نحن عصيناه فما ضريناه، وإنما ألحقنا الضر بأنفسنا. لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. الطاعة كما هو معلوم إنما تنفع صاحبها، والمعصية إنما تضر صاحبها والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. مر علينا موسم ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك المشهد الرائع الذي لم يرى له مثيل على وجه الأرض، منظر عظيم جليل القدر، يحمل في طياته دروسا وعبرا وآيات من آيات الله سبحانه وتعالى. ولو تحدث الإنسان عنه طوال السنة ما كفى ذلك، لأنه يعبر عن معنى الإيمان ومعنى المحبة ومعنى الصدق ومعنى الوفاء مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لطالما حرص الأعداء على تفتيت الناس وتشتيت الناس وتخذيل الناس وتفضيض الناس عن الحضور، لكن أبى الله تعالى إلا أن يحضروا وإلا أن يشاركوا وإلا أن تظهر تلك اللوحة المشرقة العظيمة الهائلة الرائعة التي لا مثيل لها كما قلت، بفضل الله سبحانه وتعالى، وجود الله ومن الله وفرض الله. كنت قد تحدثت الجمعة الماضية عن بعض الأمور، وأحب أن أعيدها على مسامعكم لأنها مهمة جدا، ولأنه يجب أن ترسخ في أذهاننا وفي عقولنا وفي قلوبنا، حتى نعرف قدر أنفسنا على كل حال، وحتى نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى القائل: ما قدر الله حق قدره. شاهدتم عباد الله تلك الجموع الغفيرة الهائلة التي لا يستطيع الإنسان عدها، ولا يحيط الإنسان بناظريه على أطرافها، حشود هائلة سواء في السبعين أو
في المحافظة في الساحات التي خصصت لحضور الناس والاحتفال بهذه الذكرى فيها حضور هائل ورائع جدا. أول ما تدل عليه تلك المناظر العظيمة، أول ما تدل عليه هو عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق. وشاهدتم تلك الجموع العظيمة والغفيرة، كيف أن الله تعالى خلق هذا الخلق بقدرته. هذه الجموع العظيمة محصورة في اليمن، وغيرها الكثير الكثير مما خلق الله من بني آدم على وجه الأرض، وغير البشر مما خلق الله تعالى على وجه الأرض من الحيوانات والجمادات والأشجار والكائنات البحرية والكائنات البرية والسماوات والأرض، الشيء الكثير. يعني ما شاهدناه عبارة عن قطرة من مطرة مما خلق الله سبحانه وتعالى، قطرة من مطرة مما خلق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه الأعداد الهائلة من الناس، هذا الجم الغفير مما خلق الله ممن قبلنا وممن هو حاضر معنا وممن سيأتي بعدنا، يقول الحق سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ويؤكد هذا المعنى بقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا المعنى الأول الذي يجب أن نستفيده من هذا الحضور، من هذه الفعالية ومن هذه المناسبة العظيمة: عظمة الله وقدرة الله وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني مما يجب أن يستفاد به من هذه المناسبة معرفة أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين أجمعين، لأن الذي خلق هذا الخلق كله كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذه الجموع العظيمة والغفيرة قادر تعالى على إهلاكها والإتيان بخلق جديد مما أراد الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى غني عني وعنكم وعن العالمين. وبهذا المعنى يجب أن تتضاءل أنفسنا أمام عظمة الله وأمام قدرة الله وأمام سواء قوة الله جل جلاله وعظم شأنه، فإنه تعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. ها نحن قد شاهدنا هذا الجمع الغفير، هل نحن قدمنا في ملك الله تعالى شيئا؟ لا. ولو أننا لم نحضر ولم نشارك ولم نصلي، هل سننقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا؟ لا. فالكمال لله والغنى لله والمجد لله والعظمة لله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالطاعة عباد الله إنما تنفع من قام بها، أما أنها تنفع الله فالله تعالى غني عني وعنكم وعن العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كما قال تعالى. وفي الحديث القدسي كما هو معلوم لدى الجميع: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم خرجوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا وضع المخيط فيه فما عساه أن ينقص. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه والعياذ بالله من غضب الله. لنعرف أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، فعلينا أن نبادر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحمد الله تعالى إن وفقنا لطاعته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توفيق الله إذا حالف العبد
فهو من الفائزين ومن المفلحين ومن المرضي عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وحضور الناس للتفاعل مع ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من توفيق الله، فعليهم أن يحمدوا الله، لقد قاموا بصنيع من أعظم الصنائع، وهو تعظيم الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واليوم نسمع عن بشارات نصر في بعض المناطق، كل ذلك ببركة إحياء هذا المولد وبركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني يحضرني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الإمام علي بن أبي طالب حين رفع يده وقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا في حق الإمام علي، يدعو النبي لأن ينصر الله من نصره وأن يخذل من خذله. فما بالكم في حق من نصر النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وما بالكم في حق من خذل النبي محمد خذل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أناس نصروا الله ونصروا رسول الله وعظموا الله وعظموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خليق بهم وحري بهم أن يحظوا بوعد الله بنصر الله سبحانه وتعالى القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنكم عندما حضرتم في هذه المناسبة إنما عبرتم عن حبكم وولائكم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجددتم عهدكم مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل منكم يدرك ماذا عمل وماذا قدم، وكل منكم يشعر بأنه لم يكن مخطئا في حضوره، ولم يكن مخطئا في تعبيره عن شعوره لمدى حبه وفرحته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكل شاهد ذلك الحضور المهيب وتلك الفرحة المرسومة على محيا كل إنسان حضر ذلك الموسم، حضر ذلك المولد، حضر تلك الفعالية من كبار وصغار وشيوخ ورجال ونساء، فرحة عارمة. كل ذلك يعبر عن مدى حب أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الدرس الذي يجب أيضاً أن نفهمه وأن نستقيه، أن أهل اليمن عبروا عن مدى ولائهم لله وولائهم رسول الله، وعن مدى حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن مدى ارتباطهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحضور العظيم المشرف الذي قل أن يوجد له نظير. على أنه حدثت وحصلت احتفالات بالمولد النبوي في أصقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، لكنه لم يكن كما كان في اليمن على جهة الإطلاق. لماذا؟ لأن أهل اليمن حرصوا على إعطاء الصورة كاملة في محبتهم لله ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدنا وتابعنا في التلفزيون بعض القنوات في بعض الدول الإسلامية كيف احتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتفوا بحضورهم على كلمات معبرة، ثم معظم كلامهم كان منصباً على وضعهم الداخلي أو على وضعهم المعيشي أو الاقتصادي لا غيره. لم يوجد في كل

برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مصحوباً بالتعبئة العامة والتحريض على الجهاد في سبيل الله والولاء المطلق لله والخوف المطلق من الله والخشية المطلقة من الله سبحانه وتعالى والمحبة المطلقة من الله والدعوة إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان على هذا النحو وعلى هذا المقدار من العظمة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وهذا الحدث وهذا الحضور المشرف العظيم الذي لا يوجد له مثيل في الدنيا كان تعبيرا صادقا كما قلت عن محبة أهل اليمن لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولائهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي نفس الوقت مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن منها هنا وأشار إليكم. لم تكن هناك فرحة عارمة حقيقية صادرة من القلب كما هو حاصل لدى أهل اليمن بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال قولته هذه صلوات ربي وسلامه عليه: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحين قال: جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، وحين جاء أهل اليمن إليه قال في حقهم: جاءكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار أهل الأرض يريد القوم أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم. إن ثناء الله وثناء رسول الله، وليكتفي الإنسان بثناء الله، فما بعد ثناء الله من ثناء، وما بعد مدح الله سبحانه وتعالى من مدح. حين قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، الله يحبهم وهم يحبون الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أي فضل هذا؟ قال: ذلك الفضل من الله والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فيا أهل اليمن قد أعطاكم الله هذا الفضل العظيم، فقابلوا هذا الفضل بالحمد والشكر والثناء على الله والعظ بالنواجد على دين الله والاستمرار والمضي والعزيمة في المضي على هذا المسار، على هذا الدرب، درب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، درب الجهاد في سبيل الله، درب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأمر ما عباد الله، قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أهل السنن والحديث صحيح، الحديث صحيح، وهذا لم يقله النبي أبداً لقوم من الأقوام ولا لشعب من الشعوب ولا لعرق من الأعراق. قال: إني لبعبر حوضي يوم القيامة وقد اجتمع الناس الأولون منهم والآخرون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. شاهدتم السبعين، شاهدتم الساحات ما أكثر الناس، ولطف الله بالناس وحفظ الله تعالى الناس، لكن يوم القيامة الزحام لا يمكن التعبير عنه. يوم القيامة الزحام يوم القيامة لا يمكن التعبير عنه، والناس في حالة عطش وحالة ضنكة وحالة شديدة، إلا من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله. لكن شاهدوا واسمعوا كلام نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إني لبعبر حوضي يوم القيامة. في عرصة المحشر هناك حوض يسمى الحوض المورود الذي يريد الناس أن يشربوا منه للتخفيف من معاناة العطش الذي هم فيه. قال: إني لبعبر حوضي، إني لبعبر الحوضي يعني حافة الحوض التي تقف عنده الدابة والناس لشربه، لشرب الماء. إني لبعبر حوضي أدود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، يعني يضرب الناس اذهبوا ابتعدوا انصرفوا حتى يشرب أهل اليمن قبل الناس جميعا. لماذا أهل اليمن بالذات؟ ماذا فعل أهل اليمن؟ ماذا قدم أهل اليمن؟ ماذا صنع أهل اليمن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحابي؟ هل يجامل؟ هل يقول هؤلاء الناس يعني مقدمون على غيرهم لغرض في نفسي؟ لا، إنما كان هذا جزاء لمثل هذه المواقف التي أنتم تصدرونها.
لا يوجد تعبير صادق للإيمان كما هو حاصل لدى الشعب اليمني بالإيمان بالله والإيمان برسول الله والمحبة لله والمحبة لرسول الله. وكان حضور أهل اليمن في هذه الساحات تجسيداً واضحاً لهذه المحبة وهذا الولاء وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى برسوله. وقبل أن يحضروا إلى الساحات كانوا قد حضروا إلى ساحات الجهاد والاستشهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمدوا محبتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزالون يعبرون ويعمدون هذه المحبة وهذا الولاء بدمائهم بأرواحهم بأموالهم جهاداً في سبيل الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين. فهذا عباد الله فضل من الله، هذا نبيكم يخبركم أنه ينتظركم يوم القيامة بعقر حوضه يذود الناس عنكم حتى إنه يستخدم العصا لضرب الناس، لا أترك حتى يشرب أهل اليمن، لأنه لا بد من جزاء هذه الأعمال الصالحة من كرامة وفضيلة ونعمة من الله سبحانه وتعالى لمن قام بمثل هذه الفضائل. ألا أننا لا ننكر فضيلة أحد ممن قام لله وأخلص دينه لله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في مشارق الأرض ومغاربها، لكن كما قلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فحافظوا على هذه النعمة عباد الله وأكثروا من حمد الله تعالى عليها وشكرها، واسألوا الله تعالى أن يزيدكم من فضله، أن يزيدكم نوراً وهدىً وضياءً وإيماناً وقوة وعزيمة في ذات الله سبحانه وتعالى، أن يزيدكم شجاعة وصلابة في مواجهة أعداء الله، أن يزيدكم ثباتاً حتى تلقوا ربكم والله تعالى راضٍ عنكم. هذا فضل الله، والله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى
1: استظلوا بمظلة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نعمة عظيمة جدا، فينبغي الاستفادة من هذا المعنى أنه ينبغي للناس فقط أن يستظلوا بمظلة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها المظلة الوحيدة التي بإمكانها أن تتسع الجميع، أن تسع الجميع. لكن أي مظلة أخرى يدعى الناس إليها فهي مظلة محدودة، لن يستظل بها إلا أناس محدودون. والمطلوب أن تكون المظلة للجميع، أن يكون الناس مستظلين تحت راية واحدة ومظلة واحدة، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحدثكم هذا وقلبي كله حرقة لما نراه ونعايله ونشاهده من الفرقة والشتات والحزبية والنزاع فيما هو حاصل. جمع الكلمة ووحدة الصف عباد الله، وذلك المظهر الذي ظهر به أهل اليمن يجب أن يحافظ عليه، وأن يدعى المزيد من الناس للحضور والالتفاف حول والاستظلال بمظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من يدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف فهو بالحقيقة إنما يدعو إلى توحيد الله جل جلاله وعظم شأنه، لأن الله تعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. لاحظوا كيف جمع الله بين الأمة الواحدة وبين العبادة لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، يعني لا تعبدون غيري. لكن مع الفرقة، مع التمزق، لا بد أن الأهواء والأنفس ستختلف لا شك. واليمنيون عندما تفرقوا حزبيا حصل ما حصل بينهم، هذه الحرب المستعرة حتى اللحظة، استطاع الأعداء أن يتمكنوا من الانفراد ببعض الفصائل اليمنية والعشائر اليمنية، أو ما نقول عن الجماعة، بعض الجماعات اليمنية، واستغلالهم بعد أن فرقونا لتمرير مشاريعهم وقتل المسلمين بعضهم ببعض تلبية لرغبة الأمريكي والإسرائيلي دون أن يشعر الناس. لماذا؟ لأنهم تفرقوا، لأنهم تحزبوا، لأنهم اختلفوا، لأنهم خالفوا الله وخالفوا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. افهموني جيدا، فالحزبية لا مكان لها في الإسلام، الحزبية مقيتة وبغيضة. ومن العجائب والعجائب جمة أنك ترى الناس وهم يحتفلون برسول الله ويستظلون بمظلة رسول الله، تسمع في تلك الأحيان وتلك الأثناء من يدعو إلى الاحتفاء بالحزب الفلاني والحزب الفلاني، يزاحم فرحة الناس بذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدل أن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفنا، لازلنا عند بعض الناس لا زال مصرا على الفرقة والحزبية والشتات. والإسلام كما هو معلوم لدى الجميع إنما عبر عن حزبين فقط: حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان. وقال عن حزب الله: ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليس هناك من حزب إلا حزب الله وحزب الشيطان. عندما اختلف الناس قالوا بدعوة الديمقراطية والحرية والتعددية، ما الذي حصل بعد هذا؟ كان الناس أمة واحدة. ما كان الكثير من الناس يحدث نفسه بأنه يريد أن يكون زعيما ولا وزيرا ولا حقائب وزارية ولا حقائب في المحافظات ولا ولا ولا ولا، الكل، لأن المؤمنين كلهم أكفاء، يعني وهم يدون على من سواهم. يقوم بذمتهم أدناهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس أمة واحدة وكل منطلق في وجهته لتحصيل معاشه ورزقه، لكن اختلف الناس وطمع الناس كلهم في المناصب، والمنصب لا يتسع إلا لمكان واحد، والرئاسة لا تتسع إلا لمكان واحد، وكرسي الرئاسة لا يتسع إلا لمكان واحد. لكن ما الذي حدث؟ الخلاف والشقاق والنفاق والسب والشت والغلظة والمؤامرات والدسائس واختلاق الأكاذيب والشبه من هذا الحزب لهذا الحزب ومن هذه الفرقة لهذه الفرقة، واختلف الناس وافترق الناس وتحارب الناس وتنازع الناس، ثم طلبوا فيما بعد من اليهود والنصارى أن يأتوا إليهم ليصلحوا ما بينهم وأن يصلحوا ما فسد بينهم وأن يجمعوا كلمتهم. هل يرجى يا إخواني من يهودي أو نصراني خيرا للإسلام والمسلمين؟ في الأخير نسعى للحصول على المبعوث الأممي أو المبعوث من البيت الأبيض أو المبعوث من أوروبا أو الاتحاد الأوروبي ليصلح بيننا. والله تعالى قد أخبرنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الخطأ من جهتنا نحن عندما تفرقنا، عندما تحزبنا، عندما اختلفت أهواؤنا، وهذا كل يكيل لصاحبه التهم، والسب والشتم والغلظة والأحقاد، ويورث كل منا هذه الأحقاد إلى أولاده، وتزداد الفرقة ويزداد الخطر، يعني يزداد الخطر يعني انتشارا بين الناس. والخطأ وما كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بهذه الفرقة. فالإسلام ليس فيه تعددية ولا حزبية، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله، وقد بثل أهل اليمن في اجتماعهم بمولد رسول الله هذا معنى هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس هناك من حبل إلا حبل الإسلام، حبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من يدعو إلى الحزبية ويقول إن حزبي هو الوسطي والمعتدل. وسطي ومعتدل على كيف؟ على كيف؟ على كيف يا أخوان؟ إن الاعتصام بحبل الله، عندما نقول الاعتصام بحبل الله، وعندما أمرنا الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، هو حبل واحد، حبل الله وكتاب الله والإسلام. حبل الله معناه التمسك بكتاب الله، افهموا هذا جيدا. عندما نقول واعتصموا بحبل الله، يعني واعتصموا بالكتاب، بكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله الذي يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فمن كان كذلك فهو المعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. لا تقول لي أنا حزب وسطي ومعتدل وأنت تتنازل عن دينك وعن أخلاقك وعن مبادئك وعن قيمك، تحل الخمر وتبيح الزنا وتبيح اختلاط الرجال بالنساء وتبيح التبرج والاختلاط وتبيح للنساء أن يرقصن أمام الرجال وتبيح وتبيح وتبيح موالاة الأعداء وتبيح دخول القواعد الحربية الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية والبريطانية والألمانية إلى بلادك، وتستعين باليهود والنصارى على قتل أبناء شعبك. لا تقول أنت وسطي وأنت معتدل، أنت مخذول، أنت بعيد عن الله، بعيد عن رسول الله، بعيد عن كتاب الله، لست معتصما بحبل الله. ولو قلت إن حزبك معتصم بحبل الله، افهموا هذا جيدا، افهموا هذا الكلام، ستسألون عنه يوم القيامة. لا تغرنكم المظاهر الخداعة، اعتصموا بحبل الله حق الاعتصام، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، جاهدوا في سبيل الله، كونوا لله سبحانه وتعالى لا لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. يقول حزبي الحزب المعتدل، المعتدل الوسطي المعتدل. هل من الدين أن تظهر المرأة بذلك المظهر وهي كاشفة؟ والله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذا كلام الله أم كلام علي بن زايد؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كيف نعرف الحق وكيف نعرف أهل الحق وكيف نعرف الباطل وكيف نعرف أهل الباطل؟ ليس هناك من خيار إلا الاعتصام بحبل الله والحفاظ على جمع الكلمة ووحدة الصف، ولا يجوز الفرقة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتكسلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تنازعوا، نحن أمام مؤامرة كبيرة جدا. إن نحن جمعنا كلمتنا ووحدنا صفنا وكنا تحت راية واحدة هي راية الله، راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لن يتمكن الأعداء منا على جهة الإطلاق. لكن إن نحن اختلفنا وتفرقنا وتنازعنا، استخدم الأعداء بعضنا على بعض ليضربوا بعضنا على بعض، وهم يسلمون من شرنا والعياذ بالله. فعلينا أن نفهم هذا الدرس جيدا في هذه اللوحة المشرقة والمشرفة والعظيمة بحضور الناس باجتماعهم لإحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليهم أيضا أن يحيوا المبادئ التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من الصدق، من الإيمان، من الأخوة، من المحبة، من الشفقة، من الحنو، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يهدي، الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. لا تكونوا من المشركين. من هم المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الآية واضحة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من هم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. علينا أن نجمع كلمتنا على كتاب الله لا على أهوائنا. الأهواء كثيرة، الأهواء كثيرة. إذا اتبع الإنسان هواه، إنك حيثما ترى الدعوة لجمع كلمة الله ووحدة الصف ترى معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى، وإنك عندما ترى أو حيثما ترى مكانا للفرقة والشتات والتمزق تعرف أن هناك شركا بين الناس دون أن يعرفوا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الدعوة إلى جمع الكلمة وحدة الصف معناها الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. هارون عليه السلام، نبي الله هارون أخو موسى عليه السلام، قال عندما جاء إليه موسى قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ماذا قال بعدها؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني الفرقة جعلت أشد من عبادة العجل. قد عبدوا العجل لكن الفرقة أشد من عبادة العجل. لماذا؟ لأن العجل يمكن أن يحاورهم الإنسان يردهم إلى الله، لكن عندما يفترقون ويختلفون هذا يذهب شمالا وهذا جنوبا وهذا شرقا وهذا غربا وهذا بهذا الجهة وهذا في الجنوب الغربي وهذا في الجنوب الشرقي إلى آخره، يصعب الأمر في جمع الناس وإعادة من الطريق الواحدة. والراعي يعرف عندما تذهب عليه الغنم يمينا وشمالا كيف يصعب عليه الأمر. كذلك الحال في توحيد الله، إنك عندما ترى أمة مجتمعة متحابة متوادة فيما بينها تعرف أنها مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما ترى الخلاف تعرف أن هناك شركا في صدور الناس لكن دون أن يشعروا ودون أن يعرفوا. أرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في طرح الكلام، وأرجو من الله تعالى أن يكون الناس قد استمعوا الكلام وجعلوه في قلوبهم، لأن محبة الله ومحبة رسول الله لا تتسع لغيرهما إلا في إطار محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أسرع طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء التي خبت كبد المصطفى، خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا مفتونين، وثبتنا على طاعتك حتى يأتينا اليقين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن ساعدهم وناصرهم وشارك معهم وتحالف معهم، وفي كل من تربص بنا وبالمسلمين سوءا، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: سيدنا محمد العالي يا الجلال والكمال والكرام.
1: هناك وقفة احتجاجية، وقفة بعد الصلاة خارج الساحة إن شاء الله.
0: أحسن عبدنا وخدمتنا في الأمور كلها واجدنا الله يا الله في الدنيا وهمتنا على الآخرة. ربنا أفر علينا صبرا وكفنا مسلمين، ربنا أفر علينا صبرا وكفنا مسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب النار. واصرف اللهم عنا الأشرار والشيطان والجن الأخير، واصرف لنا براءة من النار وبراءة من النفاق برحمتك يا عزيز يا رحيم يا غفار. اللهم اختم صالحاتك أعمالنا وأعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم اللقاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها

0: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Thank you.

0: سام اف ام وقفة إعلان.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود أحب.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
0: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر لأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين، وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

يعد الاهتمام بالعلم والثقافة ضرورة أساسية في بناء القوات المسلحة، غير أن الاهتمام ينبغي أن يكون ضمن السقف المناسب لطبيعة هذه المؤسسة. فليس المطلوب أن يتحول الفرد العسكري إلى فيلسوف متخصص، بل أن يكون واعياً مطلعاً ومتصلاً بدينه ومعارفه الأساسية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى التعرف على إلهامات القرآن الكريم وإشاراته، وعلى المعارف الإسلامية العميقة بالقدر الذي يكون شخصية الإنسان العارف والمدرك دون الغلو في التخصص الفلسفي، بما يحقق توازناً بين الوعي الديني والوظيفة العملية. كما أن ترسيخ الثقافة في القوات المسلحة يجب أن يتم بأسلوب مدروس يضمن حضور الثقافة الثورية وهيمنتها، بحيث تحصن هذه القوات من الآفات الفكرية والانحرافات، ويبنى داخلها وعي قادر على المواجهة والثبات. ولا تقتصر الثقافة والمعرفة على فئة القادة أو المسؤولين، بل هي مسؤولية شاملة تشمل جميع الأفراد. فامتلاك المعرفة الدينية ضرورة لكل عنصر حتى لا يقع في الخداع أو الانحراف. ولا يكفي أن يكون المسؤول وحده صالحا أو موثوقا بينما يهمل باقي الأفراد. إن طبيعة الانتماء إلى جيش قائم على القيم الإسلامية تفرض أن يكون كل فرد فيه على درجة من الوعي والمعرفة، مع تحمل القادة لمسؤولية أكبر في هذا المجال، دون أن يعفي ذلك الآخرين من واجب التحصيل. أما في الجانب المادي فإن الاستعداد والجهوزية يقومان على ركيزتين أساسيتين: أولاً تطوير الإمكانات العسكرية، حيث تشهد التجهيزات تطوراً مستمراً يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الدقة والسرعة والكفاءة مع تقليل الكلفة البشرية والمادية. وتمثل هذه العناصر ركناً أساسياً في ميدان المعركة، وهو ما يؤكده التوجيه القرآني بضرورة إعداد القوة بكل أشكالها لردع العدو وتحقيق التوازن. يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.

إعداد العدة يأتي من خلال تعزيز بنية القوات المسلحة وتقوية أنظمتها وتحديث معداتها ورفع جاهزيتها القتالية بما يتناسب مع طبيعة التحديات المعاصرة. ثانياً، تنمية القدرات القتالية البشرية، إذ لا قيمة لأي تجهيز مادي إذا لم يتوفر العنصر البشري القادر على تشغيله بكفاءة، فالمجاهد مطالب بأن يكون مستعداً لمواجهة مختلف الظروف والاحتمالات التي قد تفرضها ساحة المعركة، الأمر الذي يستدعي تنمية مهاراته القتالية والحفاظ على حالة مستمرة من الانضباط والتعلم. ويمثل العنصر البشري الرصيد الأهم في القوات المسلحة لما يمتلكه من طاقات واستعدادات متميزة في مختلف المجالات، ما يستوجب اكتشاف هذه القدرات وتنميتها وتوجيهها نحو خدمة الأهداف السامية وتفعيلها ضمن مسار واعٍ يربط بين الكفاءة العسكرية والرسالة القيمية.

0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا

0: سام اف ام وقفة إعلان.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

الاستشارات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبة الكرام، لازلنا في سورة الكهف، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 66، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، حيث والآيات تتحدث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام مع ذلك العبد الذي أتاه الله الرحمة والعلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. بعد أن قال موسى لذلك العبد: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. المعنى يقول هنا السيد المولى بدر الدين، وهذا اعتذار إلى موسى من مصاحبته له، ولكن موسى عليه السلام لم يكن يدري لماذا لن يستطيع معه صبرا، ولعله ظن أن في صحبته مشاقا معتادة مثل طول السفر وتحمل الجوع والسهر، وهو عليه السلام يرى أنه يستطيع الصبر على ذلك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين إفادة أنه مظنة أن لا يصبر، من حيث أنه سيواجه مشاكل لا يدري ما حلها. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، هو عليه السلام يجد من نفسه الجلد ويرجو أنه يصبر، فهو عازم على الصبر، وعلقه على المشيئة لأن هذا أمر مستقبل لا يدري ما الله قاض فيه. ولا أعصي لك أمرا يفيد عزمه على الصبر حتى على ما أمره به، لا مجرد الصبر على مشاق الصحبة، وذلك ليأذن له في صحبته. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يفيد أنه سيلاقي أشياء مشكلة وينهاه أن يسأل عن شيء منها، بل ينتظر حتى يبين له، وعلى هذا تم الاتفاق بينهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها. قال موسى للعالم: أخرقت السفينة إنكارا منه لخرقها، لأنه في الظاهر منكر وتعريض لمن في السفينة للغرق. لقد جئت شيئا إمرا، أي أن خرق السفينة تصرف غريب شديد، والله أعلم. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره ما سبق إليه منه ليعرف أنه لن يستطيع معه صبرا فيعذره عن مصاحبته. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت، ويكفي نسيانه في تلك اللحظة في صحة قوله، ولا حاجة إلى جعله من الأعاريض، ولذلك فهو اعتذار بالنسيان صحيح. ولا ترهقني من أمري عسرا، عاملني بالرفق والتيسير، وهذا لرغبة النبي موسى عليه السلام في علم هذا العالم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: والنفس الزاكية السليمة من الذنوب الموجبة للقتل، والنكر ما تنكر النفس. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره مرة ثانية ما سبق منه إليه ليعذره عن ترك صحبته، وزاد قوله لك عناية في الاعتذار إليه من صحبته. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أي قد بلغت من لدني أن عذرتك، أي بصحبتك لي بعد أن خالفت شرطك علي مرتين. فلم يكره موسى صحبته، ولكن لم يجد إليها سبيلا لا يخالف المروءة والحياء. إذن أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: ان الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة.

0: حديثا يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة، شو تفهم؟
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخلونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: سام اف ام، والعود أحمد.

0: المقبول خير صلاة للعدنان.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام،
2: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
1: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

هنا سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. سرايا القدس تعلن استشهاد أحد مجاهديها خلال التصدي لعملية اختطافه في خان يونس. دورية للعدو الإسرائيلي تنصب حاجزا في قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي في سوريا. عراقجي مخاطبا نظيره الأردني: كم علينا أن ننتظر للرد على معتد لا يحترم سيادة إيران والعرب. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مدينة عدن المحتلة تطورات اقتصادية ومعيشية بالغة الخطورة، تمثلت في إقرار زيادة جديدة وجائرة في أسعار المشتقات النفطية، وهو ما يعد امتدادا لسياسات الضغط والعقاب الجماعي ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي، لا سيما بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود السعودي في تلك المناطق، حيث تتجه الأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة نحو المزيد من التعقيد والتدهور، مع إقرار حكومة الخونة جرعة جديدة في أسعار الوقود بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لوجود الاحتلال السعودي وأدواته، حيث أفاد مصدر في وزارة النفط التابعة لحكومة الفنادق بقرار رفع سعر الديزل إلى نحو 38 ألف ريال للجالون سعة 20 لترا، في زيادة تأتي في توقيت حساس تشهد فيه مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة أزمات متراكمة في عدد من الخدمات والسلع الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والغاز المنزلي. وبحسب مصادر إعلامية، فإن رفع أسعار الديزل يأتي بالتزامن مع أزمة متواصلة في توفير الغاز المنزلي مضى عليها أكثر من شهرين، وسط توقعات بزيادة أسعاره أيضا، الأمر الذي يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا أن الوقود يرتبط بصورة مباشرة بالنقل وتوليد الكهرباء وتشغيل قطاعات واسعة من النشاط التجاري والخدمي. وتعد الكهرباء من أبرز القطاعات التي يتوقع أن تتأثر بالجرعة الجديدة، إذ إن ارتفاع أسعار الديزل يرفع تكلفة تشغيل محطات التوليد، ما ينعكس في نهاية المطاف على تعرفة الكهرباء التي شهدت بالفعل ارتفاعات سابقة. وتأتي هذه التطورات فيما تعاني عدن المحتلة أصلا من تراجع حاد في خدمة الكهرباء مع دخول شهر سبتمبر وارتفاع ساعات الانقطاع المبرمج. وبحسب برنامج التشغيل المتداول، وصلت ساعات الانقطاع خلال النهار إلى أكثر من 12 ساعة بدلا من 5 ساعات، فيما تصل ساعات الانطفاء ليلا إلى نحو 9 ساعات مقابل تشغيل لا يتجاوز ساعتين في وقت لا تزال فيه درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة. ويزيد هذا الوضع من معاناة السكان، خصوصا أن سبتمبر لا يزال يشهد أجواء حارة في عدن المحتلة رغم الانتقال التدريجي من الصيف نحو الخريف، ما يجعل الكهرباء ضرورة يومية لتشغيل وسائل التهوية والتبريد وحفظ المواد الغذائية وتوفير المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جرائم العدو الصهيوني وإعداماته الميدانية الإجرامية في القدس المحتلة لن تقابل إلا بمزيد من الصمود والمواجهة. وفي تصريح صحفي أكد عضو المكتب السياسي
ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين أن جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبها العدو الصهيوني فجر اليوم بحق شاب مقدسي من سكان شرقي القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في باب العمود بالمدينة المقدسة تأتي ضمن مسلسل حربه المتواصلة وإرهابه المنظم ضد أبناء شعبنا في كل مكان. ولفت ناصر الدين إلى أن مدينة القدس المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا في جرائم العدو الإسرائيلي ومستوطني بحق أهاليها المقدسيين في محاولة يائسة للنيل من صمودهم وثباتهم. ونعى القيادي ناصر الدين الشهيد الذي تم اغتياله مؤكدا أن دماء الشهداء الطاهرة التي تروي أرض فلسطين المباركة لن تذهب هدرا، وأن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على المقاومة والثبات حتى دحر الاحتلال. وحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم داعيا إلى مزيد من الالتفاف حول المقاومة والوحدة في مواجهة الاحتلال الذي يظن واهما أن جرائمه الوحشية ستكسر إرادة شعبنا الأبي. وفي ختام تصريحاته دعا ناصر الدين أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والتصدي بكل قوة لإرهاب الاحتلال ومستوطني الذين لا يفهمون إلا لغة القوة. نصبت دورية للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 3 سيارات حاجزا عسكريا في قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من المحافظة. كما شوهدت السيارات التابعة للقوات الإسرائيلية وهي تنتشر في محيط القرية من دون ورود معلومات حتى الآن عن تنفيذ عمليات اعتقال أو مداهمة. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات والانتشار العسكري الإسرائيلي في مناطق من ريف القنيطرة وما يرافقها من إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش وتحركات داخل عدد من القرى والبلدات. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد الاثنين الفائت بأن قوة عسكرية صهيونية توغلت في تلة الدرعيات غربية قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للتوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في المنطقة. ودخلت القوة المتوغلة إلى التلة عبر دورية عسكرية ضمت دبابتين ومكثت في الموقع لبعض الوقت قبل أن تنسحب منه. ووفقا للمرصد تأتي هذه الانتهاكات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها والمستمرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 من كانون الأول ديسمبر 2024. خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الأردني متسائلا عن المدة التي ترى فيها عمان أنه يتعين على إيران أن تنتظر قبل أن ترد على معتد لا يحترم سيادة الدول العربية ولا سيادة إيران. وقال في تدوينة على منصة إكس اليوم الجمعة رصدت وكالة الأنباء اليمنية سبأ في رأي وزير خارجية الأردن كما المدة التي يجب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تنتظرها حتى ترد على معتد لا يحترم سيادة الدول العربية ولا سيادة إيران. وأضاف عراقجي وهل هو حقا غير مدرك أن المجال الجوي والأراضي والمياه العربية استخدمت في الهجمات الأمريكية الأولى
التي أسفرت عن مقتل إيرانيين أبرياء. وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد ادعى في تصريحات أن إيران هاجمت الأردن ودولا أخرى في المنطقة بعد ساعتين فقط من بدء الحرب، وأن هذا الهجوم لم يكن ردا، كما قال إن الأردن سيبذل قصارى جهده لحماية أمنه ومواطنيه وسيادته. ويوم الثلاثاء قامت قوات الحرس الثوري بشن هجمات على القواعد الأمريكية في الأردن والبحرين وأربيل، وذلك ردا على العدوان الأمريكي على حفل زفاف في مدينة سيرك بمحافظة هرمز كان، والذي أسفر عن استشهاد وجرح نحو 70 شخصا. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا إلهامي أن القوات أعدت نفسها وستواصل إعدادها لأي نوع من المواجهة في الحاضر والمستقبل، لأنها تعلم أن التهديد لم ينتهي. وأوضح إلهامي أن قوات بلاده وفرت وجهزت وطورت معداتها بالاعتماد على المعرفة المحلية والقدرة الذاتية ومن دون أي تبعية للدول الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنظومات جرى نشرها في الميدان واستخدامها وتمكنت من تدمير الطائرات والمركبات الجوية التابعة للعدو. وأضاف أن إيران قدمت للعالم تعريفا جديدا للقوة الوطنية، مؤكدا أن الدفاع الجوي في البلاد حقق الاكتفاء الذاتي الكامل في تأمين المعدات والمنظومات التي يحتاج إليها. ومن جهته قال نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حاجي بابائي إن واشنطن كلما فرضت علينا عقوبات أشد فإنها تجعلنا أقوى وأكثر استعدادا لمواجهتها، مضيفا أنها تخوض ضدنا حربا اقتصادية وتشن في كل يوم أشد قصف اقتصادي على بلدنا. وأكد بابائي أنه في مواجهة العدوان الاقتصادي الأمريكي علينا أن نستهدف المصالح الاقتصادية لأمريكا في المنطقة، وينبغي كسر الحصار، مشددا على أنه في الظروف الراهنة علينا اتخاذ إجراءات ردعية والتحرك في مواجهة الضغوط والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وفي سياق متصل أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشي الخميس أن وحدات الجيش البرية مستعدة للتصدي وإحباط أي خطر على حدود البلاد. وأضاف وحداتنا ستكون حاضرة بقوة أينما اقتضت مصالح بلادنا في أي منطقة. الخبر الأخير. توقع المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال 24 ساعة المقبلة. وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، البيضاء، الضالع، إب، وتعز ولحج، وأجزاء من سهل تهامة. ويحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات وهضاب البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، وأجزاء من الساحل الغربي. وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول، كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، ودعا الجهات المختصة ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام. هذا تذكير بأبرز العناوين.
سرايا القدس تعلن استشهاد أحد مجاهديها خلال التصدي لعملية اختطافه في خان يونس. دورية للعدو الإسرائيلي تنصب حاجزا في قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا. عراقجي مخاطبا نظيره الأردني: كم علينا أن ننتظر للرد على معتد لا يحترم سيادة إيران والعرب.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدوان 8 غارات على منطقة القشلة السكنية في مدينة عمران، وغارتين على الجبل الأسود وفي مديرية حرق سفيان، وشن 4 على جبل الطليلي بمديرية السود، مستهدفة شبكة الاتصالات المحلية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وجميع مرافقها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد الشيخ مجاهد العصار وأصيب آخر في مقصف مدفعي للمرتزقة استهدف أحد المساجد في مديرية المتون بالجوف، كما استشهدت امرأة وأصيبت 2 بجروح بقصف مدفعي للمرتزقة على أحياء سكنية في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان 2 غارات على منزل أحد المواطنين بعزلة الديلم في الحدا في ذمار، وشنت 2 غارات على مبنى نقابة الأطباء الصيدلية في الحي التجاري بمحافظة الحديدة، كما استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء جراء قذائف أطلقها المرتزقة على سوق في حي برباشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارة سيارة أثناء مرورها بالطريق العام بمديرية باقم، كانت تقل أسرة مكونة من رجل وزوجته وابنته، استشهدوا عقب استهدافهم فورا، فيما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين بغارة مماثلة استهدفت سيارة أخرى في ذات المديرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان 4 غارات عشوائية مناطق عدة بمديرية باقم وبغارة 5 مديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيبت 2 و3 أطفال باستهداف الخونة بقذيفة هاون أحد المنازل في منطقة المدمن بعزلة السويق في التحيتاء، كما استشهد مواطن وطفل، أصيبت 2 بقصف صاروخي ومدفع سعودي على منطقة الغور في غمر الحدودية بصعدة، وشن العدوان 2 غارة على منزل في منطقة بني معين بمديرية رازح دون سقوط ضحايا، وشن 9 غارات على مناطق متفرقة في مديرية حرب تسببت بوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب 4 أطفال وريون نتيجة غارات للعدوان على محلات تجارية في قرية العرضية بمديرية ماهلية، كما استهدف طيران العدوان 9 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية ماهلية، واستهدف 5 غارات مديرية مدغل في محافظة مارب، كما شن 9 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن 10 غارات على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكب تحالف العدو 298 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجاح والجبلية، وغارتين لطيران تجسسي على الجاح، 14 خرقا بقصف مدفعي لعدد 50 قذيفة، و264 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 2 غارة على مديرية الظاهر الحدودية، واستهدف بغارة أخرى الطريق العام في مديرية شدا، وشن 3 غارات على منطقة الملاحيض في مديرية الظاهر، وغارة على مديرية ميز، وغارتان على البقع في محافظة صعدة، كما شن العدوان 21 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي سرواح والرحبة في محافظة مارب، واستهدف بغارة مديرية السوادية في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 38 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وست خروقات بقصف مدفعي، و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات في أجواء حيس والجراحي، وهجمتين للطيران المسير في الجبلية ومقبنة، وقصف مدفعي بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة الضيق بمديرية صرواح في مارب. كرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع توشكا على معسكر صافر، حيث كان معسكرا كبيرا للغزاة والمرتزقة، حصد الصاروخ أكثر من 250 غازيا ومرتزقا، بينهم قتلى وجرحى إماراتيين وسعوديين ومن جنسيات متعددة، ودمر مخازن أسلحة وآليات عسكرية وعتاد عسكري ضخم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتوشا تجمعات قوات الغزو والمرتزقة في معسكر عين الثورين بنجران، وأطلقت المدفعية عشرات القذائف على موقعي الغاوية والكرس في جيزان، واستهدفت تجمعات العدو السعودي خلف قلل الشيبان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت المدفعية عشرات القذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة جنوب غرب منطقة كهبوب، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم، كما استهدفت تجمعاتهم في معسكر كوفل بمأرب، وأطلقت أيضا عشرات القذائف على تجمعاتهم أسفل منطقة العقبة وصبرين في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل ما لا يقل عن 40 مرتزقا وأصيب العشرات منهم خلال عملية السيطرة للمجاهدين على مواقعهم في أطراف ميدي بمحافظة حجة، وأسر الأبطال عددا من المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة وتم اغتنام عتاد عسكري منوع خلال العملية التي نفذها المجاهدون على مواقعهم في تبة القناصين بالغيل في الجوف، كما استهدف الأبطال بصاروخين زلزالين وعشرات القذائف تجمعات العدو شمال يختل في المخاء، وكبدوا الغزاة والمرتزقة خسائر كبيرة في صفوفهم وآلياتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون مواقع المرتزقة بعدة صواريخ كاتيوشا في منطقة سدبة، ودكوا بالقذائف تجمعاتهم في تبة القناصين بالغيل، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة في العمليتين، وتم اغتنام أسلحة منوعة، وقتل 5 مرتزقة برصاص المجاهدين في مناطق متفرقة في نفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال عملية هجومية ضد مواقع وتجمعات الغزاة والمرتزقة في تباب النهدين بالقتب في نهم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة، كما قتل 2 قنصا برصاص المجاهدين في كل من الضباب وجبل الرويشان في موزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون مرتزقة العدوان وآلياتهم شرق مدرسة المغيبر بمديرية موزع، وخلفوا خسائر كبيرة في صفوفهم وآلياتهم، ونفذوا عملية هجومية جديدة ضد المرتزقة في يختل بالمخاء، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط العديد من المرتزقة قتلى وجرحى بضربة مدفعية على تجمعاتهم شرق جبل هيلان، كما قتل أحد المرتزقة قنصا في الخشباء بمنفذ الخضراء في نجران، وقنص 2 من المرتزقة في منطقة الثعبان في عسير، ودكت وحدة المدفعية بعدة قذائف تجمعاتهم في منطقة علب وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل القيادي المرتزق علي الخيلي بنيران المجاهدين في مريس بالضالع، كما لقي 3 من جنود تحالف العدوان مقتلهم قنصا شمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الدروع آلية للغزاة والمرتزقة شمال الدريهم بالساحل، ودمرت وحدة الهندسة طقمين محملين بالمرتزقة والغزاة بعبوات ناسفة في خط الفازة، ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متن الآليتين، ودمرت وحدة الهندسة آلية تابعة للمرتزقة في الساحل، وقتل من كان على متن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة على مواقعهم شرق الدود، وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ زلزال 1 على تجمعات المنافقين غرب حرض، وخلف الاستهداف قرابة 30 ما بين قتلى وجرحى، وكسروا زحفا للمرتزقة جنوب حرب، استمر عشرات الساعات ولم يحققوا أي تقدم، وكبدوا المرتزقة خسائر في عديدهم وعتادهم، ونفذوا عمليتي إغارة استهدفت مواقع الخونة غرب حيران، وسقط منهم عدد من القتلى والجرحى، وتم اغتنام أسلحة وعتاد متنوع، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 4 خونة في عمليات قنص غرب حرض، وقتلت 3 في الساقية بجبهة الجو.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي ذو الفقار، وصل الصاروخ إلى هدفه، وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه، وتسبب في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في عملياتها الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة

0: تفاقم المجاعة وتزايد أعداد الضحايا، إنما يتعرض له شعبنا الفلسطيني المظلوم في غزة لا يحتم على كافة الشعوب ضرورة التحرك وكسر كافة القيود تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني في إنهاء هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر. فالجميع تقع عليه المسؤولية ولا يسقط الواجب إلا بتأديته. اليمنيون مستمرون في إسنادهم لغزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للرابع من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
4: قرآنيون،
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد أن تحدثنا حول عدم أهلية المجتمع المكي لحمل الرسالة، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله وجد الحاضن الحقيقي وهم الأوس والخزرج القبيلتين اليمنيتين في المدينة المنورة، وبدأ النبي يرتب لهذا الموضوع وبايعه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وبدأ يحرك أصحابه يمشوا بطريقة سرية باتجاه المدينة المنورة. كفار قريش بدأوا يشعروا بالخطورة أن في حال عدم الحسم في موضوع النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قد ربما أنه تحتضنه قبيلة معينة، أو هم يعني في عنادهم وفي كفرهم حاولوا بكل الوسائل كيف يقضوا على الرسول والرسالة. الله فضح للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله المؤامرة الكبيرة اللي كان بيرتبوها، وكشف له إيش يشتو في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما يثبتوك يسجنوك، ولا يقتلوك ولا يخرجوك. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يتخذ التدابير للانتقال، وبالذات أن الله أيضا قد نبه أنه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ما عبه أي داعي البقاك، ما عدا حد يؤمن منهم، وقد بيتأمروا عليك اشتوا يقتلوك، يعني قد اشتوا يقتلوك.

0: يعني يقال بأن العنكبوت نسجت على الغار، وأول ما شافوا قالوا لو محمد داخل هنا معناه أنه افترض أن النسيج هذا تهتك يعني. والله أعلم يعني كيف كان يعني نصرة الله لنبيه بالشكل الذي قد وصلوا لا عند الغار ولا عرفوا بأن النبي بداخله. الله له طريقته وأيده بجنود لم تروها. نجحت ترتيبات هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما لها من نتائج عظيمة حتى اليوم يعني. وفعلا كانت كلمة الله هي العليا، كانت كلمة الله هي العليا. النبي صلوات الله عليه وعلى آله وصل إلى المدينة المنورة بعد يومين يعني من الهجرة، وكلما مر على تلك الديار عرض عليه سادتها الضيافة، كانوا سادة الديار هذا بيعرضوا عليها الضيافة ويقولوا له انزل عندنا يا رسول الله على الرحب والسعة والعدة والعدد والمنعة. شوفوا كيف القبائل اليمنية كيف كانت تتعامل معها القبائل تلك البلاد يعني، القبائل المكية وقبائل الطائف وغيرها يعني. شوفوا الفارق الجوهري ما بين المعدن اليمني وبقية المعادن. انزل عندنا يا رسول الله على الرحب والسعة والعدة والعدد والمنعة. فكان النبي يثني عليهم ويشكر لهم طيب مشاعرهم ويقول دعوا الناقة تمر فإنها مأمورة. ولما قارب المدينة وقد أفرغت المدينة أفرغت بيوت المدينة من ساكنها، خرجوا كلهم لاستقبال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، رجال ونساء وأطفال، هم بينشدوا ذلك النشيد الخالد، النشيد الخالد يعني الذي أصبحت ترددها الأجيال يعني حتى يومنا هذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. الناقة توجهت بركت في مكان قرب مسجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبعدها قامت متوجهة إلى مكان مسجده الذي بني لاحقا. وكان المكان هذا حاض لغلامين يتيمين من بني النجار، بركت وزمزمت وألقت جيرانها، هكذا بيقول المؤرخين يعني، زمزمت يعني ألقت خرجت صوت واستقرت في مكان. فقالوا أن النبي اشترى الجدار من الغلامين، وقالوا أن ولي أمر اليتيمين نفسه بذله لله وفي سبيله وعوض اليتيمين. ورئاسة كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بيت أبي أيوب الأنصاري لما بنوا لها المسجد وبنوا مساكن رسول الله صلوات الله عليه صلوات الله عليه وعلى آله. فهكذا يعني كان هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا احنا بنذكرها بشكل مقتضب ومختصر، لكن بنحاول نذكر أبرز المحطات وأهم الأشياء التي ينبغي أن من المهم أن احنا نتعرف عليها ونطلع عليها. وسيرة رسول الله ثرية ومليئة بالدروس والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، أف أم،
2: إذاعتك أنت.

0: وانتهت واقعة بدر الكبرى بانتصار المسلمين، وفر المشركون يجرون أذيال الخيبة تاركين وراءهم 70 قتيلا، في حين لم يستشهد من المسلمين إلا 14. انطلق رسولان ليوصلا نبأ النصر المؤزر الذي كتبه الله للنبي وللمؤمنين إلى المدينة. منافقو المدينة الذين كانوا على تواصلهم وتواطئهم مع المشركين في مكة كانوا في غفلة أضغاث أحلامهم الخائبة.
1: بلغني أن جيش قريش الجرار يحاصر محمدا وأصحابه عند آبار بدر.
2: مبارك عليك يا ابن أبي، هذا يعني أنك سترقى عرش ولايتك على يثرب، ولكن لا تنس وعدك في إعلاء شأن الخزرج على الأوس يا ابن أبي.
1: علينا الآن وقبل كل شيء أن ندبر أمر القضاء على الإسلام وإعادة الآلهة إلى شأنها ومقامها الأول.
3: مرحى لحاكم يثرب، رعتك الآلهة.
4: يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، يا أهل مدينة الرسول، اسمعوا وعوا، لدينا أخبار من ساحة المعركة.
5: يا إخوة الإيمان، هذا يوم يفخر به المؤمنون إلى يوم الدين. هذا النبي عائد إليكم غالبا منتصرا. لقد نصر الله نبيه وأعز المسلمين.
4: لقد نصر الله المؤمنين وأذل الكفار والمشركين. لقد فر جيش المشركين وترك وراءه 70 قتيلا.
6: الله أكبر، الله أكبر.
5: لقد سحقت رؤوس الكفر أبي جهل وأمية وآخرين من سادة قريش.
4: استعدوا أيها المؤمنون لاستقبال الأبطال المجاهدين العائدين من المعركة.
1: لا أصدق، هذه كذبة وخدعة يحتالون بها عليك.

0: كانت مكة غارقة بأحزانها، وفي كل زقاق منها نائحة.
1: أشراف قريش وسادتها، قتل 70

0: احترق احترق، انقذوني النجدة.
1: كيف وجدت حال ابي ايها الطبيب؟
2: المعذرة، عليكم الابتعاد عنه وعدم لمسه حتى بعد موته.
3: ولماذا؟
2: لعل عدواه تصيبكم، من الافضل ان تحرقوا ملابسه بعد موته.
3: وماذا بعد؟
2: وربما الافضل ان تحرقوه هو ايضا.
3: تبا لك من قذر سفيه، كيف تجرؤ على هذا الكلام؟ أيحرق أبو لهب على يد أسرته أيها القذر؟
2: أقول هذا لتسلموا يا سيدتي.
3: خسرت يا حقير، أخرج.
4: كفاك يا أمه،
3: لن يخرج.
4: ماذا أصابك؟
3: لهيت لك من أتباع محمد وتريد الانتقام من أبي لهب.
4: كفاك يا أمه،
3: ماذا أصابك؟
0: أنقذني،
3: انتظر أيها الوهب. إلى أين
4: تذهب؟ يا أمه أرجوك.
5: واستعرت نار المرض في وجود أبي لهب، وراح يصارع موتا رهيبا مدة 70 يوما بين عويل وصراخ، من هول ما يكابد ويتجرع من ألم، حتى صرع بميتة مرعبة. مات أبو لهب، ولعائن الله ورسوله والمؤمنين تتبعه. فلشدة عداوته لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين، نزلت في القرآن الكريم سورة تلعنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. بقيت مكة تلفها الظلمات لطغيان سادتها الذين كانوا يشحذون فيها سيوف الأحقاد. ولكي لا تخمد نار الحقد وحب الانتقام في قلوب المكيين، أمر أبو سفيان بأن لا تنوح نائحة ولا تبكي باكية على القتلى. كان يعد العدة لجيش كبير يزحف به نحو المدينة. كانت غاية أبي سفيان الأولى والأخيرة هي استغلال غضب المكيين لإعادة الروح إلى تجارته التي كادت أن تموت. فطريق الشام باتت في متناول المسلمين في المدينة.
6: هذه أوضاع لا تطاق، لو بقينا لبضعة شهور، فقط لبضعة شهور على هذه الحال، سيمد كل المكيين أيديهم للتسول من القبائل.
7: وما عسانا أن نفعل، ليتك كنت ببدر لترى استماتة المسلمين وشجاعتهم في القتال يا أبا سفيان. ما زال الرعب مطبقا على قلوب المكيين من هول ما رأوه من تلك الفئة القليلة. أقسم باللات والعزة، لولا دهائي ومكري في الفرار من المعركة لكنت الآن قابعا تحت التراب مع أمية وأبي الحكم وعتبة وشيبة. لعلك تدبر خطة لخوض حرب جديدة مع محمد وأتباعه يا أبا سفيان.
6: نعم يا ابن العاص، نعم، هذا ما أتدبره، خوض حرب بجيش يجمع أبطال العرب من القبائل المتحالفة معنا، رجال نزهتهم حصد الرؤوس. لا أريد في هذا الجيش أهل الترف والبطنة الذين إذا اشتبكت السيوف والرماح لاذوا بالفرار يبحثون عن جحر يأمنون فيه على أرواحهم.
8: وبأي مال ستعد لهذه الحرب يا أبا سفيان؟ أبطال العرب الذين تريد جمعهم لن يجمعهم طمع الغنيمة من أتباع محمد، لأن محمدا وأتباعه لا يملكون شيئا يطمع فيه الغزاة.
6: صدقت يا خالد، صدقت، لكنها ليست بمعضلة. سنبدأ العمل من ذهاب عمرو بن العاص ونفر من أصحابه إلى القبائل لتحريضهم ودعوتهم لقتال محمد وأصحابه معنا. يكفي أن يقول لهم إن قريشا ستتكفل بكل نفقات هذه الحرب، هذا سيكفينا للحاق قبيلة كنانة وثقيف وتهامة بجيشنا الذي لن يقهر بحضورهم.
8: لم تجبني على سؤالي يا أبا سفيان، من أين ستدفع لهم الأموال؟
6: لا تحسن من أمر التجارة ما تحسنه من شؤون الحرب يا خالد. لو فتحنا طريق الشام إلى مكة مرة واحدة سنسدد نفقات هذه الحرب برحلة واحدة. تجارة رحلة واحدة إلى الشام ستكفينا.
7: وماذا إن خسرنا الحرب ثانية؟ ستبقى طريق الشام مغلقة وتزداد قريش بؤسا وفقرا. كان علينا ألا نستفز المسلمين بنهب أموالهم في مكة كي لا ينتقموا منا. لا يا أبا سفيان، لا أنصح بالحرب أبدا.
9: إيهم أبا عمار، أيها البطل المقدام، أراك تشحذ سيفك. هل لبدر جديدة تجندل بها الأبطال والشجعان؟
10: هذا أنت يا عبد الله، سمعت أنك ما زلت تقصد أعداء الله ورسوله في مكة. 3 أعوام ورسول الله في مدينتك وأنت لم تحسم أمرك في اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال. أما زلت تحلم بالولاية على يثرب يا ابن أبي؟
9: دعك من هذا يا أبا عمار، نحي سيفك عني، لدي أخبار من مكة.

0: أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ آيات الله ما تيسر لنا من ذلك، ونتدبر معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى هذا الهدى وإلى كلام الله سبحانه وتعالى وما أحوجنا إليه. ووصلنا في حلقتنا السابقة من سورة مريم، هذه السورة العظيمة، إلى الآية 11، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوة فهم وحفظ وعمل. ويقول هنا السيد بدر الدين، ويحتمل أن الله أمره أن يأخذ الكتاب بقوة لأنه قد جعل له القوة. وآتيناه الحكم صبيا، الحكم العلم بأحكام الله، بحيث يعلم كيف يحكم بين الناس بحكم الله وهو صبي. ويقول الله سبحانه وتعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي وآتيناه حنانا من عندنا، رحمة يرحم الضعيف وكل من شأنه أن يرحم، وجعلناه زاكيا طيبا صالحا. وكان تقيا، وكان يحيى تقيا من المتقين، مؤمنا مطيعا لربه فيما أمره وفيما نهاه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه، أي محسنا إليهما، ولم يكن جبارا عصيا، أي فلم يطغه سعة علمه مع صغر سنه، لأنه راجح العقل شديد الورع. ويقول الله سبحانه وتعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولعل هذا التسليم كله كان عند ولادته، فكله بشرى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها متحدثا عن الصديقة مريم عليها السلام، يقول: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. المعنى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يقول السيد بدر الدين: نبذ الشيء إلقاؤه وطرحه، فهو يشير إلى أن المكان الذي طرحت نفسها فيه غير مرغوب من الناحية النفسية، ولكن لم تبالي بنفسها، لأن مهمتها الاعتزال من أهلها، إما للعبادة لتتفرغ لها فراغا تاما، وإما بوحي من الله إعدادا لها للحمل والولادة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. المعنى: فاتخذت من دونهم حجابا، حجابا بينها وبين أهلها، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي سوي الخلق. ويقول هنا السيد بدر الدين: وفي ذلك فائدتان: الأولى الابتلاء لها لتحقيق عفتها وشدة إبائها من معصية الله، فهو حين ذكر الله قصته وعفتها عنه من جملة الرد على اليهود الذين اتهموها. والثانية، الفائدة الثانية، أن جبريل عليه السلام لو جاء إليها في صورته الأصلية لفزعت منه إذا رأته، فكان جعله في صورة بشر إيناسا لها من هذه الناحية. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت متقيا لله فشأنك أن تردعك الاستعاذة بالله. وهذا تأكيد لزجرها له، وعلقت العياذ باسم الرحمن عناية في الدعاء ليرحمها الله بدفعه عنها. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يقول هنا السيد بدر الدين: فهنا تبلغ المصيبة بها مبلغا عظيما، حين يذكر أنه رسول ربها ليهب لها غلاما وهي لا تعلم أنه جبريل، وذلك تمام البلوى. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام، من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر فيكون الغلام منه، ولم أك بغيا، لم أك زانية. ألهمها الله السؤال والتأني في تحقق المقصود. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. المعنى: قال كذلك يكون لك غلام من دون أن يمسك بشر في الماضي، ولست بغيا بل بطريقة خارقة. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. آية للناس يتجلى بكلامه في المهد أنه ولد من غير أب، مع كونه هبة لك من الله، فهو دليل على قدرة الله تعالى وعلمه. ورحمة منا، لأنه يكون رسولا يهدي إلى الله وينقذ بهداه كثيرا من الناس من النار. وكان أمرا مقضيا، أي قضاه الله وحكم به فلا بد منه. ويقول الله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي بعيدا عن الناس، لتأمن اطلاعهم عليها، لتسلم جدالهم في حال الحمل والولادة. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر وإن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ آيات الله ما تيسر لنا من ذلك، ونتدبر معاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى هذا الهدى وإلى كلام الله سبحانه وتعالى وما أحوجنا إليه. ووصلنا في حلقتنا السابقة من سورة مريم، هذه السورة العظيمة، إلى الآية 11، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوة فهم وحفظ وعمل. ويقول هنا السيد بدر الدين: ويحتمل أن الله أمره أن يأخذ الكتاب بقوة لأنه قد جعل له القوة. وآتيناه الحكم صبيا، الحكم العلم بأحكام الله، بحيث يعلم كيف يحكم بين الناس بحكم الله وهو صبي. ويقول الله سبحانه وتعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي وآتيناه حنانا من عندنا، رحمة يرحم الضعيف وكل من شأنه أن يرحم، وجعلناه زاكيا طيبا صالحا. وكان تقيا، وكان يحيى تقيا من المتقين، مؤمنا مطيعا لربه فيما أمره وفيما نهاه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه، أي محسنا إليهما، ولم يكن جبارا عصيا، أي فلم يطغه سعة علمه مع صغر سنه، لأنه راجح العقل شديد الورع. ويقول الله سبحانه وتعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين في معنى هذه الآية: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولعل هذا التسليم كله كان عند ولادته، فكله بشرى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها متحدثا عن الصديقة مريم عليها السلام، يقول: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. المعنى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يقول السيد بدر الدين: نبذ الشيء إلقاؤه وطرحه، فهو يشير إلى أن المكان الذي طرحت نفسها فيه غير مرغوب من الناحية النفسية، ولكن لم تبالي بنفسها، لأن مهمتها الاعتزال من أهلها، إما للعبادة لتتفرغ لها فراغا تاما، وإما بوحي من الله إعدادا لها للحمل والولادة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. المعنى: فاتخذت من دونهم حجابا، حجابا بينها وبين أهلها، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي سوي الخلق. ويقول هنا السيد بدر الدين: وفي ذلك فائدتان، الأولى الابتلاء لها لتحكم

0: عفتها وشدة إبائها من معصية الله، فهو حين ذكر الله قصته وعفتها عنه من جملة الرد على اليهود الذين اتهموها. والثانية، الفائدة الثانية، أن جبريل عليه السلام لو جاء إليها في صورته الأصلية لفزعت منه إذا رأته، فكان جعله في صورة بشر إيناسا لها من هذه الناحية. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت متقيا لله فشأنك أن تردعك الاستعاذة بالله. وهذا تأكيد لزجرها له، وعلقت العياذ باسم الرحمن عناية في الدعاء ليرحمها الله بدفعه عنها. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يقول هنا السيد بدر الدين، فهنا تبلغ المصيبة بها مبلغا عظيما حين يذكر أنه رسول ربها ليهب لها غلاما وهي لا تعلم أنه جبريل، وذلك تمام البلوى. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام، من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، فيكون الغلام منه، ولم أك بغيا، لم أك زانية. ألهمها الله السؤال والتأني في تحقق المقصود. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. المعنى: قال كذلك يكون لك غلام من دون أن يمسك بشر في الماضي، ولست بغيا بل بطريقة خارقة. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. آية للناس يتجلى بكلامه في المهد أنه ولد من غير أب، مع كونه هبة لك من الله، فهو دليل على قدرة الله تعالى وعلمه. ورحمة منا، لأنه يكون رسولا يهدي إلى الله وينقذ بهداه كثيرا من الناس من النار. وكان أمرا مقضيا، أي قضاه الله وحكم به فلا بد منه. ويقول الله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي بعيدا عن الناس، لتأمن اطلاعهم عليها، لتسلم جدالهم في حال الحمل والولادة. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر وإن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
2: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إن أعظم الكمالات الإنسانية هي أن يصل الإنسان إلى الدرجة التي يصبح فيها الحق تعالى حاضراً دائماً في حياته، فلا يغفل عنه طرفة عين أبداً. وهذا هو مقام اللقاء والشهادة، وأصحابه هم الشهداء الذين وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم بأنهم أحياء عنده يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن ما يحول بين الإنسان وبين بلوغه هذه المرتبة الإنسانية الرفيعة موانع ثلاثة، هي الغفلة عن الحق، والعقائد الباطلة التي يحملها الإنسان، والرضا بالحياة الدنيا. ونتناول في هذه الحلقة مانع العقائد الباطلة. العقيدة في معناها الاصطلاحي هي مجموعة من المسائل التي تشكل الرؤية الكونية للإنسان، والتي تشكل مجموعة من المعتقدات والنظريات الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان، بل وحول الوجود بصورة عامة. والعقائد الباطلة منشأها الرؤية الكونية غير الإلهية، أو تطرق البدع إلى الأديان بسبب الانحراف والجهل والعمل بالأهواء والمطامع. ومن نماذج فساد العقيدة وبطلانها الشرك بالله تعالى، وعدم الإيمان بيوم الحساب، وإنكار الرسالات الإلهية وغيرها. إن العقيدة التي يحملها الإنسان تؤثر تأثيرا مباشرا على مصيره، وعلى مقامه عند الله، وعلى درجة قربه منه عز وجل، وذلك بسبب ارتباطها بسلوك الإنسان وحركته في الخارج، وبأسلوب تعامله مع الآخرين وتفاعله مع الأحداث التي تجري من حوله. فهي تحث الإنسان وتدفعه للتصرف والعمل بناء على الخلفية الاعتقادية التي يحملها ويعتقد بها. فكل إنسان في هذه الحياة إنما يسير بحسب ما يعتقده. يقول تعالى في كتابه الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. فمن كان يؤمن بالآخرة وأنه لا محالة راحل عن هذا العالم، فسوف يسعى لها سعيها، وستكون الدار الآخرة نصب عينيه دوما. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن كان يؤمن بأن الله تعالى هو المؤثر الحقيقي في هذا العالم، وأنه الرازق الحقيقي والمالك لكل شيء والمدبر لكل شيء، فسوف يسلم وجهه إليه ويتوكل عليه في كل أموره، ولن يخشى شيئا على الإطلاق، لأنه على يقين أنه بين يدي رب رحيم لا يريد إلا الخير والصلاح لعباده. ومن كان يؤمن بأن الله تعالى معه دائما أينما يمم وجهه، وأنه تعالى أقرب إليه من مصدر حياته، وأنه شاهد على كل أعماله وحركاته وسكناته، فسوف يستحي من ربه، ولن يتجرأ عليه، ولن يعصيه أو يخالف له أمرا أبدا. ومن يعتقد بأنه لا محالة راجع إلى ربه، وأنه كادح إليه كدحا فملاقيه، فإنه لن يغفل عنه أبدا، ولن يهدأ له بال أو يسكن له قرار قبل أن يعد العدة اللازمة لهذا السفر الطويل، ويحضر كل مستلزمات اللقاء بالمحبوب. من هنا كان صلاح الإنسان منوطا في المرحلة الأولى بإصلاح معتقداته ونظرته إلى الخالق والعالم، ورؤيته التي يحملها فيما يتعلق بالحياة والمصير والعلاقة مع الله سبحانه. لأن للعقيدة التي يحملها الإنسان الدور الأساس في تحديد مصيره
ومدى قربه وبعده عن الحق تعالى وعن حقائق الإسلام ومعانيه الراقية. للعقيدة التي يحملها الإنسان تأثير على أفعاله وسلوكه في الدنيا، وبالتالي على مصيره في الآخرة. ولو حاولنا الآن أن نعكس الصورة قليلاً وأتينا بشخص لا يحمل هذه المعتقدات والمبادئ الإسلامية الأصيلة، فماذا ستكون النتيجة؟ فالذي لا يؤمن بالله تعالى ولا يعتقد بأنبيائه ورسله ولا بالدار الآخرة، والذي لا يرى نفسه في سفر وأنه راحل عن هذا العالم إلى عالم الجزاء والحساب، كيف ستكون عاقبته؟ هذا الإنسان الذي لا يعتقد بالمعتقدات الحقة كالحساب الأخروي والكمالات والنعم التي وعد بها في الدار الآخرة، سيتصرف بطريقة يهمل معها العقاب الإلهي، ولا يعطي أي أهمية للحياة الآخرة ولقائه تعالى فيها. وهذا الأمر لا يؤدي إلى الجهل والفراغ فقط، بل يسمح أيضا بدخول الآراء الفاسدة والمعتقدات الباطلة، ذلك أن النفس لا تقبل الجهل أبدا ولا تستأنس به، وهي ترفض ألا يكون لديها العلم بما تواجهه من مسائل وقضايا. فإذا لم تحصل على الأجوبة الصحيحة عن تساؤلاتها، أسرعت إلى تعبئة الفراغ بما لديها من أهواء وبما يزودها به أصحاب الشبهات. ولا شك أن الأفكار الخاطئة ستكون سببا للحرمان والارتكاب الأخطاء واجتراح المعاصي. لهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجهل أصل كل شر، وهو ما يكون سببا في الابتعاد عن الله والحرمان من فيضه العميم. والله عز وجل في ذكره الحكيم يكشف لنا بعض ما سيؤول إليه حال أصحاب هذه الاعتقادات الخاطئة، ويحذر من عواقبها الوخيمة، وهي العذاب الأليم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الخسران والندامة: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أيضا بطلان أعمالهم: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومن العواقب النسيان: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. العقاب الإلهي في الدنيا: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الحرمان من المغفرة: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وما ينبغي التنبه إليه جيدا أن العقائد الباطلة مع ما لها من عواقب وخيمة على الإنسان المعتقد بها، إلا أن آثارها السلبية ليست محصورة فيه، بل إن ضررها وتأثيرها السلبي قد يصل إلى الآخرين أيضا، وذلك عندما تدفع هذه المعتقدات الخاطئة بصاحبها من حيث يقصد أو لا يقصد إلى الصد عن سبيل الحق وعن صراطه المستقيم.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون؟ فقد كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله. أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدة أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله، الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواقع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، فنقول هكذا ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

الحظر على الملاحة السعودية يوسع نطاق المخاطر على سواحل المملكة ويمنع السفن المعطلة لنظام التعريف الآلي عن عبور باب المندب. نيران مرتزقة الاحتلال السعودي تقتل مسنا وابنته في الجراح وثالثا في صبر الموادم وتصيب آخرين، والأزمات تسيطر على المحافظات المحتلة. عملية اختطاف فاشلة في غزة، العدو يستبدل قواته بالعملاء ويقتصر على الإسناد الجوي، وسرايا القدس تثبت تعقيد البيئة العملياتية أمام العدو. المجرم ابن كفير يطرح اقتلاع سكان القطاع في 7 سنوات، والمقاومة المخطط يفسر استمرار الإبادة ويمثل تهديدا للأمن القومي العربي والإسلامي. إيران تتوعد بعمليات استباقية لأي تهديد محتمل، وتحذر كيان العدو من آثار مدمرة، وارتفاع أسعار الوقود في أمريكا يسجل أعلى مستوى لها.

نشرة أخبارنا الرئيسية من المسيرة يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يتحرك المشهد العالمي نحو اتجاهات مختلفة مفتوحة على أكثر من سيناريو وقراءة، من الشرق إلى الغرب، وصولا إلى عقدة الفصل والوصل بينهما. حمى التنافس في البطش بفلسطين مستمرة، وخطة تهجير غزة وإعدام الأسرى، ورقة ابن جفير الانتخابية، لكن التهديد يتجاوز التوظيف المؤقت إلى المستقبل المراد فرضه، والأثر لا يقتصر على فلسطين، إنما يضرب الأمن القومي العربي والإسلامي، وإن طأطأ العرب والمسلمون رؤوسهم، وإن تسابقوا إلى اتفاقيات الذل والاستكانة، فهي غير منجية ولا تدفع الخطر، فبين كل حسابات الحقل وحصاد البيدر، تجد سلطة لبنان نفسها خالية الوفاض، وبث الآمال الزائفة المعلقة بعوكر ينتهي إلى سراب. العدو يقاتل لفرض احتلال عجز عنه سابقا، وحلقة النار تضرب وتتوغل في سوريا وترسم حدود النفوذ، ودرع أخيل الإسرائيلي اليوناني يقرب التهديد من تركيا ويحثها على نزعة مراجعة لواقع المشهد المتوسطي بأكمله، وينذرها من مغب

0: قائمة. أما على الجانب الأوروبي فإن في وضع أهم دولتين فيه قلق فيما يظهر الكريملين أكثر حيوية عند الحديث عن المواجهات الجيوسياسية مع الغرب. وفي جنوب الجزيرة العربية لا تجري الرياح بما تشتهي السفن السعودية، في دليل إضافي مهم على أن هيمنة الطاغوت تنحسر وأن خطوطه الحمراء تكتب بحبر يتلاشى، وأن العالم يدخل مرحلة جديدة مع متغيرات تجري مياهها دون توقف، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد موقع متخصص في الشؤون البحرية استمرار دفع شركات التأمين إلى توسيع مناطق مخاطر الحرب على الساحل الغربي للسعودية في أعقاب اتساع نطاق الهجمات البحرية. موقع جي كابتن المتخصص في الشؤون البحرية أكد توسيع مناطق مخاطر الحرب، وقد شمل امتدادا إضافيا بنحو 800 كيلومترا شمالا على طول الساحل الغربي للسعودية في البحر الأحمر. شركة كابلر أكدت أيضا هي الأخرى عدم تسجيل أي عمليات عبور لسفن معطلة لنظام التعريف الآلي من باب المندب وفي البحر الأحمر، في إشارة إلى إحكام الحظر على الملاحة السعودية في سياق ضغط القوات المسلحة اليمنية لرفع الحصار السعودي والضغوط الاقتصادية المختلفة تجاه اليمن، ومنها منع تصدير النفط وتكريس عائداتها لتمويل فاتورة المرتبات والخدمات العامة. أكد موقع شيب يونيفيرس المختص بالملاحة البحرية والشحن تراجع صادرات النفط الخام السعودية بنسبة 59% نتيجة الحظر اليمني وإغلاق مضيق هرمز، وهي أدنى نسبة له منذ 2017.
2: تواجه صادرات النفط الخام السعودية ضغوطا متزايدة بفعل الحظر اليمني على الملاحة السعودية وإغلاق مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الصادرات المسجلة إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات خلال الشهر الماضي. موقع شيب يونيفيرس الأمريكي المتخصص في الشؤون البحرية والشحن أكد أن السعودية تواجه انهيارا في صادرات النفط الخام بنسبة 59% إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات مع تأثير تهديدات ناقلات النفط على كلا مساري التصدير. شيب يونيفيرس أكد انخفاض صادرات النفط الخام السعودية المسجلة إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في أغسطس بشكل عام، وهو أدى مستوى له في سجلات تتبع ناقلات النفط منذ أوائل عام 2017، وأقل من نصف الكمية التي كانت تشحن قبل اندلاع الحرب الإقليمية في فبراير، والتي بلغت نحو 7.3 مليون برميل يوميا. وعزى الموقع هذا الانخفاض بشكل متزايد إلى مشكلة لوجستية بحرية نتيجة الحظر اليمني في البحر الأحمر، إذ انخفضت صادرات ينبع من حوالي 4.3 مليون برميل يوميا في يونيو إلى 2.25 مليون برميل يوميا في أغسطس، بينما ظلت عمليات الشحن على ساحل الخليج عبر هرمز محدودة للغاية. وأشار الموقع أن فجوة التصدير من فبراير إلى أغسطس تساوي 4.3 مليون برميل يوميا، أي أن الفرق الملحوظ

0: يعادل حوالي 133 مليون برميل خلال شهر مكون من 31 يوما، وبحسب الشحنات بلغت الفجوة 67 شحنة شهريا، إذ يتم التعبير عن فجوة التصدير الكاملة بشحنات ناقلات النفط العملاقة القياسية التي تبلغ سعتها مليوني برميل. كما أوضح موقع شيب يونيفرس أن فقدان الشحنات يتزامن مع ارتفاع تكلفة النقل البحري، حيث يؤدي انخفاض الصادرات إلى إلغاء ما يعادل 67 شحنة على متن ناقلات النفط العملاقة خلال الفترة المذكورة. في الوقت نفسه يتطلب تمديد مسارات الشحنات المتبقية حوالي 221 يوما إضافيا من أيام تشغيل السفن، أي ما يعادل تشغيل حوالي 7.1 ناقلة نفط عملاقة بشكل مستمر.
1: استشهد رجل مسن وابنته، وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح خطيرة إثر قصف العدو أو مرتزقة العدو السعودي منزلا في منطقة أو في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة.
2: في جريمة جديدة تكشف حجم الاستهتار بحياة المدنيين، استشهد رجل مسن وابنته وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي منزل الأسرة في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. بحسب شهادات أقارب الضحايا، فقد أصابت قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي بشكل مباشر منزل المواطن عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما، فتحول المنزل في لحظات إلى مسرح لمأساة إنسانية.
3: ده الكرسي كان عليه عاد
4: ولدي
3: الولاد الذي استشهد مع أبوه، كان النايم على الكرسي
5: الذي عمرها 17 سنة.
4: برزت العدوان، استهدفوا بيت اخي وعدوا بيت اخي كاذب، وجواب مواشي وهبل ونفرين والباقي في الحياه والموت.
2: لم يقتصر اثر القصف على الضحايا، اذ نفق عدد من المواشي التي كانت تمثل جزءا من مصدر رزق الاسره المكلومه، وتضررت ممتلكاتها في اعتداء يضعف معاناة أسرة فقدت اثنين من أفرادها، وتعرض منزلها المتواضع ومصدر معيشتها للدمار.
6: مع المواشي وأضرار البيت كما ترون والممتلكات كلها.
3: المواطن عبد الله كدر هنا في قرية بني قريبة أصيب إصابة مباشرة من مرتزقة العدوان، مما أدى إلى استشهاد صاحب هذا المنزل وكذلك ابنته البالغة من العمر 17 سنة وكذلك زوجته في العناية المركزة. القذيفة أو الصاروخ أدى إصابة مباشرة لهذا المنزل، مما أنهى كل الحياة في هذا المنزل، الزوج وابنته، زوجته في العناية المركزة وكذلك ابن عمه في العناية المركزة، المواشي والدواجن. الصاروخ أنهى كل حياة هذا المنزل.
2: هذا الإجرام السعودي لم يكن جديدا على الجراحي ولا على سكان تهامة، فالحديدة تعاني منذ سنوات بطشا وإجراما شكل النصيب الأكبر بما يحول حياة المواطنين في الأرياف والقرى إلى أهداف مباشرة للعدو، ويهدد حياة الأسر الآمنة ويقوض السكينة العامة. من محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: ونلفت هنا إلى أخبار عاجلة صادرة عن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تشير بأن الجريمة التي أقدم عليها مرتزقة العدو السعودي والتي استهدفت أسرة في مديرية الجراح هي تؤكد إصرار هؤلاء على استهداف المواطنين في مناطقهم وقراهم دون اكتراث لحياتهم وحرمة منازلهم. أيضا يحمل بيان السلطة المحلية النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من ضحايا وأضرار مادية. ومن الحديدة إلى تعز، حيث استشهد مسن في قرية الكريفات التابعة لمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي. أفاد مراسلنا في المحافظة بأن قناصة العدو السعودي أقدموا مساء على استهداف المواطن محمد عبد الله علي سيف والبالغ من العمر 60 عاما من أهالي قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم على إصابته بطلق قناصة ما أدى إلى استشهاده. وتضاف هذه الجريمة إلى مسلسل الجرائم الممنهجة من قبل مرتزقة العدو السعودي بحق المدنيين والقرى الآهلة بالسكان. ارتفع سعر دبة الديزل سعة 20 لتر إلى 38 ألف ريال في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي. شملت أيضا مادة البنزين السوبر في أحدث زيادة لأسعار المشتقات النفطية. وارتفع سعر لتر البنزين السوبر من 1720 ريالا للتر الواحد إلى 1820 ألف ريال. وبذلك ارتفع سعر الجالون إلى 36,400 ريال بدلا من 34,400 ريال. وارتفع الديزل إلى 38,000 ريال للجالون سعة 20 لتر. وتأتي هذه الزيادة بعد أقل من أسبوع على رفع أسعار البنزين العادي، إذ ارتفع سعر اللتر من 1,360 ريالا إلى 1,420 ريالا، في وقت تشهد فيه المحافظات الخاضعة لسيطرة المرتزقة أزمات متواصلة في الوقود والغاز، ما ينعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

0: أفادت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثمانية آخرين في قطاع غزة بنيران العدو الإسرائيلي، واستشهد مواطن وأصيب آخرون قبيل صلاة ظهر الجمعة جراء قصف مسيرة العدو الإسرائيلي مجموعة مواطنين غرب خان يونس. وأفادت مصادر طبية بأن المسيرة أطلقت صاروخا باتجاه المجموعة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما تراوحت إصابات أربعة آخرين بين الطفيفة والمتوسطة، وفيما استشهد الآخر برصاص قوات العدو في بلدة القرارة شمال خان يونس. أصيب ثلاثة بينهم طفلة بنيران قوات العدو في مدينة حمد شمال غرب المدينة. وأعلنت سرايا القدس استشهاد أحد مجاهديها أثناء التصدي لمحاولة اختطافه شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأوضحت في بيان لها بأن قوة من الميليشيات العاملة بمساندة طيران العدو المسير حاولت اختطاف أحد مجاهديها من شمال خان يونس لكنها فشلت، وأكدت سرايا تمكن المجاهدين من كشف القوة المتوغلة أثناء عملية الاختطاف والاشتباك معها بالقنابل والأسلحة المتوسطة من المسافة صفر وإيقاع عدد من عناصرها بين قتيل وجريح. وأشارت سرايا القدس إلى أن الطيران المسير الصهيوني تدخل لمساعدة القوة العاملة على الانسحاب من المكان، وأن أفرادا من القوة العاملة قاموا إثر ذلك بتصفية المجاهد المختطف فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه وتركه في مكان الحدث ساحبة معها عناصرها المصابين والقتلى. يواجه أطفال غزة المرضى كارثة صحية قاسية ونقصا حادا في الرعاية الطبية بسبب الحصار الصهيوني وإغلاق المعابر المستمر واستمرار أيضا حرب الإبادة. كاميرا المسيرة التقت بنماذج من الأطفال المرضى الذين يبحثون عن فرصة للعلاج في الخارج.
1: سيلا طفلة فلسطينية كانت تلهو أمام منزلها بمخيم المغازي وسط القطاع دون مقدمات. قصف جيش العدو الإسرائيلي منزلا مجاورا لبيت عائلتها فأصابتها الشظايا وحولتها إلى طفلة ذات إعاقة دائمة لا علاج لها بغزة.
2: كانت سيلة تلعب مع خواتها على باب البيت، تم استهداف المكان، أخذت شظية مباشرة للعمود الفقري أدت عندها لتهتك ثلاث فقرات وخدش في النخاع، وسيلة بسبب أنها تأخرت عندها العملية صار عندها انزلاق بالفقرات وصار عندها الليونة. سيلة بتعاني يوميا من ألم شديدة في العمود الفقري بسبب الشظايا الموجودة، خايفين أنه يصير متضاعفات في الحبل الشوكي.
1: حالة سيلة واحدة من آلاف الحالات التي تعج بها مشافي غزة لأطفال بترت أطرافهم وفقدوا عيونهم في حرب لا تزال تحصد المزيد من أرواحهم. هنا مشفى الرنتيسي للأطفال، تحضر مفردات الألم والقهر وتغيب الابتسامات عن وجوه الأطفال الذين لا تتوقف جريمة إسرائيل عند قتلهم أو إصابتهم بل تمتد نحو منع العلاج عنهم.
3: فجأة جيت على المستشفى لهم لقوا معاه في صمام القلب في دمن، حكوا لي لازم يطلع برا مستعجل بس ما لحتى الآن ما طلعتش التحويلة. ابني يعني كل يوم تعبان وبتعزى وبنت فيخ والسخانة مجرد تفارقوا من 42 لحتى الآن مش بتنزل، يعني إلي يوم 20 يوم في المستشفى على الفاضي ولا كأني بتعالج. علاجاته قالوا لي مش متوفرة، يعني لازم يعمل عملية برا البلد. يعني واحدة بتشوفي ابنها بتعذب وبموت قدام عينيها، الدكتورة بتيجي تقول لك يا عالم يعيش يا عالم يموت، كيف بدي تكون شعوري؟
4: هذه الأرقام المفزعة والأعداد الكبيرة للأطفال في ظل الحرب المستمرة عليهم، أكثر من 42 ألف طفل أصيبوا في هذه الحرب، كان نسبة الإصابات بين الأطفال أكثر من 28% من إجمالي الإصابات. أيضا الأطفال كانوا في عين الاستهداف والإصابات البليغة وحالات البتر.
1: وحسب وزارة الصحة فإن ثلث ضحايا حرب الإبادة في غزة هم من الأطفال والنساء. دعاء رقاء المسيرة غزة فلسطين المحتلة.
0: وعبر سكان القطاع عن غضبهم تجاه المخططات الإسرائيلية المتجددة لتهجيرهم من أرضهم، مؤكدين أن الفشل سيظل هو المآل المحتوم لها بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة دون كسر الصمود والصبر الفلسطيني. وفيما أدت خطة مجرم الحرب بن غفير إلى إحياء المخاوف الفلسطينية، قال عدد من السكان إن تجديد طرحها ليس حيلة انتخابية مؤقتة، وإن كان يجري توظيفها في هذا السياق في الوقت الراهن. كما عبر آخرون أن منع العدو جهود إعادة الإعمار والشروع في مرحلة التعافي في القطاع يؤكد أن العدو يتمسك في نهاية المطاف بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وسط صمت عربي وإسلامي مطبق ومخيف.
5: أنا بعتقد أنه الطرح هذا اللي هو التهجير ما هو إلا ورقة انتخابية لكسب صوت النخب الإسرائيلي في صناديق الاقتراع، لكن أنا أعتقد أنه يعني إسرائيل ما كفهاش 3 سنين من الحرب والقتل والدمار، وبتفكر أنه تطلع أهل البلاد الأصليين من أراضيهم حتى تستولي على الأرض، لكن هذا الطرح أنا أعتقد أنه مش حيتم ومش حيصير بغض النظر الحرب أو غير الحرب. إحنا بالنسبة لنا غزة كالأم، احنا غزة بالنسبة لنا امنا، في حد بيقدر ان يستغنى عن امه؟ لا، احنا هذه ارضنا، جذورنا فيها، تربينا فيها، عشنا فيها، جدودنا فيها، يعني صعب ان نطلع منها، يعني اي طرح لطرد السكان منها يعني امر مرفوض اكيد.
6: صعب جدا ان تقتلع السكان الاصليين وتهجيرهم الى الخارج، ولكن هذه هي ورقة انتخابية لامتصاص الشارع الاسرائيلي، يلوحون بها الهجرة لسكان غزة. نحن سنموت على أرض غزة، لن نخرج منها، لن نخرج منها بإذن الله، لأننا متمسكين، ولدنا فيها وعشنا فيها وترعرع فيها، أجدادنا آباؤنا نحن ولدنا فيها، أبناؤنا كبروا فيها، فصعب جدا أن نفكر بالمغادرة.
0: من غزة إلى الضفة والقدس، يكشف تصاعد دعوات مجرم الحرب الصهاينة تجاه التهجير والاستيطان عن مشروع صهيوني متكامل لإعادة تشكيل الأرض والسكان واستكمال أهداف حرب الإبادة، في وقت أكدت حماس أن تصاعد هذه التصريحات تكشف تمسك العدو الإسرائيلي بالمخططات بالغة الخطورة.
7: حين يقول المجرم بن غفير أن إعادة إعمار غزة ستكلف 71 مليار دولار، وأن البديل هو إخراج أهلها، فهو لا يطرح مشروعا اقتصاديا، بل يكشف جوهر حرب الإبادة، تدمير مقومات الحياة حتى يصبح الرحيل هو الخيار الوحيد المعروض على الفلسطينيين في القطاع.
8: البرنامج الذي سأعرضه أمامكم هو ثمرة جهد بذل خلف الكواليس على مدى نحو عام ونصف. أولا، حتى لو توقفت الحرب، فإن إعادة إعمار غزة تبلغ كلفتها بحسب جميع الدراسات نحو 71 مليار دولار، ومن لديه فكرة في رأسه بإعادة الإعمار فهو يعيش في فيلم. بكل بساطة أقول لكم إنني شاركت في أكثر الاجتماعات سرية، وهناك دول أبلغت دولة إسرائيل بأنها مستعدة للقيام بذلك مقابل المال وأمور أخرى طلبتها من إسرائيل. أما عن أهداف خطتنا، فنقل 250,000 شخص في السنة الأولى، وخلال 7 سنوات يمكن نقل قرابة 1,900,000 شخص، وهذا ممكن وواقعي، لكن ما نحتاجه إنشاء وزارة تعنى بالهجرة، ونحن سنتولى هذه الحقيبة بأنفسنا.
7: التهجير الذي يسوق اليوم تحت عنوان الهجرة الطوعية لم يبدأ عند منصة المجرم بن غفير الانتخابية، بل سبقه تدمير الأحياء والمستشفيات وشبكات المياه والحصار والتجويع ومنع مواد الإيواء والإعمار في مسار يحول القطاع تدريجيا إلى مكان يصعب العيش فيه، ثم يقدم الخروج منه باعتباره قرارا طوعيا. وتكتمل الصورة مع حديث كاتس عن جاهزية خطط إخراج الفلسطينيين بحرا وجوا بانتظار تحديد واشنطن لوجهة التهجير، وتكتمل أيضا مع إصرار نتنياهو على بقاء قوات العدو مسيطرة على مساحات واسعة من غزة، بالتوازي مع دعوات متصاعدة للاستيطان في غزة. وهنا يصبح التهجير امتدادا لحرب الإبادة وأداة لإعادة تشكيل الأرض وسكانها، بما يخدم مشروع التوسع الصهيوني ويعبد الطريق أمام مشروع إسرائيل الكبرى. وتطرح مخططات تهجير قطاع غزة منذ مطلع شهور العدوان الأولى وتبناها مجرم الحرب الصهاينة قبل أن يطرحها المجرم دونالد ترامب علنا. ومع ردود الفعل المحدودة تجاه ذلك، جدد ترامب دعوته إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أكثر من مرة، ودعا مصر والأردن لاستقبالهم قبيل أن يكشف عن خطة تقضي بسيطرة أمريكا على غزة بعد تهجير سكانها. في المقابل لا تبدو الأنظمة العربية والإسلامية بمستوى الخطر، فبيانات الرفض لا توقف التهجير ما لم تتحول إلى حماية فعلية لمقومات البقاء من إدخال الغذاء والدواء ومواد البناء وتمويل السكن المؤقت وإعادة العمار ودعم صمود الفلسطيني في أرضه. غزة هنا ليست سوى الساحة الأكثر دموية في مشروع صهيوني أوسع، ففي الضفة يتواصل القضم لما تبقى من أراضي فلسطين، وتتوسع عمليات الهدم والمساطرة والحصار وعزل القرى والتجمعات، فيما تتعرض القدس لأخطر محاولات تغيير هويتها وواقعها السكاني وفرض وقائع جديدة حول المسجد الأقصى.
0: ودعا مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تورك العدو إلى إنهاء مختلف الأنشطة الهادفة إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين. أوضح تقرير للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان أن قوات العدو الإسرائيلي هجرت سكان 3 مخيمات فلسطينية بالضفة وتمنع عودتهم حتى الآن في انتهاك صارخ لحقوقهم وللقانون الدولي. وفيما أوضح أن ما سماها العدو بعملية السور الحديدي قتلت مدنيين ودمرت مئات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، لفت التقرير إلى أنها أسفرت عن تدمير وإلحاق أضرار بنحو 52% من المباني في مخيم جنين و48% من مخيم نور شمس و36% من مخيم طول كرم. أفادت مصادر مقدسية عن استشهاد الشاب إبراهيم الهندي برصاص جيش العدو الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند باب العمود بالقدس المحتلة. وأعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في محافظة القدس منذ بداية عام 2026 إلى 17 شهيدا. بدورها حركة المقاومة الإسلامية حماس وضعت إعدام شاب مقدسي ميدانيا ضمن حرب الاحتلال وإرهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى الرباط في الأقصى ومزيد من الصمود والمواجهة. صعد مجلس النواب الأمريكي الضغوط على الجامعات المناهضة للعدو الإسرائيلي بإقرار مشروع قانون يهدد بحرمان أي جامعة من التمويل الفيدرالي إذا شاركت في مقاطعة إسرائيل أو شركاتها بما في ذلك العاملة في الضفة الغربية المحتلة. ومرر المجلس المشروع بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 بعدما انضم 33 ديمقراطيا إلى الجمهوريين. ويلزم التشريع الجامعات المستفيدة من التمويل الفيدرالي بالسماح لطلابها وأساتذتها بالمشاركة في برامج أكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر عليها ممارسة المقاطعة أو سحب الاستثمارات في خطوة تمهد لمزيد من القيود على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للعدو الإسرائيلي. إلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد شابين بغارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي صادفتهما على دراجة نارية في محيط مبنى نقابة المهندسين في مدينة النبطية جنوبية لبنان.

0: يوظف المجرم نتنياهو سردية النصر المطلق وتحييد مرتفعات علي الظاهر ومقايضة مختطفين لبنانيين برفات يهود لبنانيين كدعاية لانتخابات نوفمبر، في مقابل تسويق رسمي لبناني لدعاية العدو واستثمار سياسي يغطي فشل مسار المفاوضات والتنازلات.
1: النصر المطلق وتحييد المخاطر الاستراتيجية وعدم ترك المفقودين في أرض المعركة صور دعائية كثيرة يسوقها المجرم نتنياهو لصرفها في السوق الصهيوني مع ارتفاع حدة التنافس لخوض الانتخابات في نوفمبر المقبل.
2: الجيش الإسرائيلي يسيطر عملياتيا على مرتفعات علي الطاهر، وقد أنشئت هذه المرتفعات امتدادا لقلعة الشقيف كموقع استراتيجي لم يكن الهدف منه فقط مضايقة كريات شمونة والمطلة، بل هددوا أيضا باحتلال الجليل.
1: حقيقة هذه الدعاية تتجلى مع تفكيكها، فاكتفاء الكيان الصهيوني بالحديث عن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر لا يعني احتلالها أو السيطرة عليها بالكامل، بقدر ما يندرج في إطار دعائي لتسويق صورة نصر وهمي للداخل الصهيوني بهدف رفع الحاصل الانتخابي في الانتخابات المقبلة.
2: مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا لنا.
1: أما حديث نتنياهو بأن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا فيمثل إعلانا ضمنيا بإنهاء العملية من دون اقتحام شامل، وذلك صيغة سياسية لاحتواء النار وتفادي المواجهة مع إيران بعد أن أرسلت الأخيرة عبر عمان إلى واشنطن تهديدا بالرد بقوة على أي اقتحام ينفذه العدو الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. جيش العدو نفسه لم يخرج عن الإطار الدعائي وتصنيع وتزييف الواقع، ولو كان العدو سيطر على مرتفعات علي الطاهر بالكامل واحتلها لما ترددت الرقابة العسكرية الصهيونية في نشر الصور والأعلام كما فعلت من قبل في مارون الراس وقلعة شقيف وغيرها من المطبخ نفسه وفي التوقيت نفسه. وللهدف الانتخابي ذاته يحاول نتنياهو ومكتبه صناعة صورة انتصار إنساني وسياسي لاستعادة رفات القتلى الصهاينة، ذلك ما تجلى في إعلان مكتب نتنياهو الإفراج عن عدد من المختطفين اللبنانيين والسوريين سلموا للصليب الأحمر ومن ثم للجيش اللبناني. هذه الخطوة العادية جدا والمفترضة من دون قيد ولا شرط وضعها كيان العدو في إطار المقايضة، ذلك أنه ربطها بمساعدة رسمية لبنانية في البحث عن رفات يهود فقدوا أثناء الحرب الأهلية، وحول إطلاق مدنيين مختطفين إلى تنازل تفاوضي في حين لم تقصر الحكومة اللبنانية في تعزيز هذه الدعاية وكأنها حققت أمرا عظيما. مسارعة عون وسلام إلى استثمار الخطوة الإسرائيلية يخدم العدو من ناحية، ومن ناحية أخرى يبرر للسلطة نفسها منطقها السياسي والتفاوضي بعد أن سقطت رهاناتها وتبددت أوهامها وفشلت خياراتها التنازلية وفقدت أي ذريعة لمواصلة السير في نهج تفاوضي تنازلي يبيح السيادة ويوفر الغطاء لجرائم العدو من دون مكسب يضمن تحرير الأرض وحماية السيادة وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار واستعادة الأسرى جميعهم من دون تمييز ولا انتقاء.
0: هذا ووصف رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أحمد طالب تسلم 5 مختطفين 3 لبنانيين وسوريين 2 بالعملية الملتبسة، وطالب أيضا بكشف ظروف اعتقالهم ومصير جميع المحتجزين أو مجهولي المصير لدى العدو.
3: كنا مبلغين الأهل، مبلغين الأجهزة أنه هول مفقودين، مش على أساس أنه الأسرى. فتفاجأنا امبارح بالأسماء أنه هول طلع الأسرى عند الله السائلة، واللي طلع امبارح صاروا 10 أشهر عند الله السائلة. كان هذا الموضوع ملتبس عنا شوي. وهذا الالتباس تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية بالنهاية، لأن لما يكون في حدا أسير أو شيء مفترض يكون في معرفة عنه. لمتابعة أموره ومتابعة أمور عائلته هو وضعه للطلبة فيه لتبليغ الصليب الأحمر تابع ملف له بهذا الجانب. ولكن نحن هلا منتظرين تنشوف شو ملابسات الاعتقال، ليش مش معروف وضعهم، ليش ما بنحكى عنهم، ليش لهلا، شو ظروف اللي صار، يعني هل هو فقط مكسب سياسي للإسرائيلي وبيع للدولة اللبنانية السلطة اللبنانية مقابل شو؟ إذا بدون مقابل نحن بنرحب، إذا في مقابل نحن بنرحب، ولكن مع شروط تانية. يعني في عنا نحن مجموعة كبيرة عقلت صار سنين، يعني الشهر الجاي نحن بكون بتشرين الأول بكون عنا شي 9 أسرى دخلوا سنتين مدة اعتقال سنتين بعد ما بنعرف عنه شيء. الصليب الأحمر لهلا مرفوض، فإذا في مقابل إطلاق سراح حولي، في مقابل مفترض المقابل يشمل الجميع، ليس حدا محدد ملتبس عنا موضوع اعتقال. مقابل شو رح يكون؟ مقابل هو ال 11 اللبناني اليهودي؟ لا، هذا الموضوع السيادة اللبنانية بالأول. إذا الدولة اللبنانية عندها نية بهذا الموضوع، هذا الموضوع ما بيتم بإطلاق سراح 5 2 سوريين و3 لبنانيين فقط. هذا لا، هذا بنقدر نحن نفوز. الصليب الأحمر يزور كل المختطفين الموجودين، عندنا 37 مجهولين المصير، هل هن أسرى عند الإسرائيلي أحياء ولا شهداء جسامين عند الأسرى؟ لأن الإسرائيلي هو بيتحمل مسؤولية 37 واحد، مش حدا تاني، هو داخل المنطقة هو فاتي عليها. غير هيك في عنا مدنية، عنا فوق 21 مدني من 36 من الأسير اللي موجودين مثبتين اعتقالهم عند الإسرائيلي، ومن اللي عارف مصيره ما لا يطلق صراحة، لأن الإسرائيلي ما له حق، خطفهم الأرض اللبنانية من بيوتهم، وما في حرير، ما كانوا حاملين سلاح، ما له بالحق أصلا يعتقلهم. هيدا يعتبر بالقانون الدولي اعتقال تعسف ووثق قسري. في عنا مقاومين بعد ما وقفت الحرب، مفترض الإسرائيلي يخلي الصليب الأحمر يطلع عندهم.
0: أظهرت مشاهد جديدة تسوية قرى بالأرض في القطاع الغربي جنوبي لبنان من قبل قوات العدو الإسرائيلي، ورصد فريق قناة بي بي سي البريطانية عن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة. وأظهرت المشاهد قرى سوتها قوات الاحتلال بالأرض وانتشار هذه القوات في المناطق المحتلة ورفع أيضا للأعلام الإسرائيلية فيها، إضافة إلى دوريات عسكرية في هذه المناطق رغم تواجد قوات الأمم المتحدة. وقال الفريق الإعلامي إن قوات العدو الإسرائيلي تعزز وجودها في الأراضي المحتلة، وأن إسرائيل وسعت وحصنت قواعدها ودمرت قرى بأكملها، كما أفاد عن سماعها منذ بداية انفجارات في المنطقة، وهو مؤشر على أن إسرائيل تواصل تدمير المباني والبنى التحتية حتى خلال فترة وقف إطلاق النار، فيما لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين في لبنان دون معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.

حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي عدوان أو تقديم أي دعم له، مؤكدا أن بلاده سترد وبقوة وتستهدفه بشكل غير مسبوق وتكبده آثارا مدمرة وضارة للغاية. وتوعد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرم إنيا بأن عمليات بتنفيذ عمليات استباقية عند أي تهديد، وذلك في إطار القانون الدولي، وفيما دعا الولايات المتحدة إلى قبول حقائق المنطقة ودفع تكاليف سياستها والانسحاب منها، مؤكدا استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة العربية من الأردن إلى الإمارات. وأضاف بأن المشكلات التي تواجه الجيش الأمريكي في المنطقة وكذلك مشكلات الشعب الأمريكي ناجمة عن أخطاء المسؤولين في واشنطن واعتداءاتهم على دولة مستقلة ومتحضرة. وأضاف أن الحل المناسب للولايات المتحدة يتمثل في قبول الحقائق ودفع التكاليف والخروج من المنطقة، مؤكدا أن ذلك سيجعل المنطقة أكثر أمنا. في سيريك جنوب إيران تشيع المدينة شهداء حفل الزفاف وسط مشاهد الفقد ورسائل الصمود والجهوزية ورفض التراجع أمام الاعتداءات الأمريكية.

تابوت الشهيد الطفل أمير محمد كريمي ابن الأعوام الأربعة لا يحمل جثمان طفل فحسب، بل يعيد فتح جراح شهداء مدرسة ميناب، ويستحضر أمام الذاكرة مشهد جريمة واحدة تتكرر بالأدوات ذاتها واليد ذاتها. في مدينة سيريك جنوب إيران، وبينما كانت العائلة تستعد لفرحها، تحول حفل الزفاف إلى مأتم على يد الولايات المتحدة الأمريكية. المشهد هنا يمزج مرارة الفقد برسائل التحدي والصمود.

0: مشهد تؤكد طهران بلغتها الشعبية والعسكرية أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا ولن تكون بلا ثمن، فحماية أمن البلاد وصون سيادتها والرد على الاعتداءات تقع في صدارة أولويات العسكر والشعب معا.
1: خصوص كيف؟
2: نحن ملتزمون بالتصدي لمؤامرات العدو. أمريكا تقول يوميا إن إيران على وشك الانهيار وسنخنقها اقتصاديا. هذه ثرثرة سخيفة تكرارية، مضيق هرمز مغلق أمام أعدائنا وسيبقى مغلقا حتى يرضخوا، وشعبنا متحد مع القيادة لتلقينه درسا قاسيا.
1: ثرثرون أنهم خيري.
0: رسائل الجمهورية الإسلامية لا تقتصر على الرد العسكري، فحتى بعد إغلاق التوابيت يبقى ملف الحساب مفتوحا، وتبقى الرسائل حاضرة مبطنة وصريحة، جهوزية لا تنقطع وإرادة لا تنكسر.
3: الاستراتيجية الإيرانية لا تخشى التهديدات بعد ترسيخ معادلة الردع، أما استهداف الشعب فيأتي امتدادا للحرب المركبة الساعية إلى ضرب الجبهة الداخلية وتقويض تماسك المجتمع. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: وتتحرك المؤسسة العسكرية الأمريكية لتقليص مخاطر التتبع الرقمي بعد تقارير عن استخدام بيانات مواقع تجارية في استهداف قوات أمريكية في غرب آسيا. وبحسب رويترز، فقد عطل الجيش الأمريكي وسلاح الجو وقيادة العمليات الخاصة معرفات الإعلانات على الأجهزة العسكرية بعد تقارير أفادت باستخدام بيانات مواقع تجارية لتحديد تحركات قوات أمريكية في المنطقة، فيما حذر قانونيون من أن هذا الإجراء قد لا أو هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمنع التتبع بصورة كاملة. حذرت الصين من أن العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على المواطنين وشركات صينية بذريعة ارتباطهم بإيران تعرقل أمن الطاقة العالمي وتهدد استقرار الإمدادات، مطالبة واشنطن برفعها فورا. وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية وانغ لينغ إن هذه العقوبات تفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولم تصدر بتفويض من مجلس الأمن، وأكدت رفض بكين استمرار واشنطن في فرضها فرضها رغم الاعتراضات الصينية المتكررة. وأضافت بأن الإجراءات الأمريكية تمثل تدخلا غير مقبول في العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الدول، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه الممارسات ورفع القيود عن الشركات والمواطنين الصينيين. تسجل أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مع تداعيات العدوان على الجمهورية الإسلامية وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع تكاليف النقل والغذاء والسلع الاستهلاكية الأخرى. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، بلغ سعر الديزل في الولايات المتحدة 5.85 دولار للجالون بالتزامن مع اضطراب إمدادات الوقود العالمية وارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب، فيما تجاوز خام برنت 95 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 70 دولارا قبل اندلاعها، ما يزيد تكاليف النقل وقد يدفع أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية إلى مزيد من الارتفاع. يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته في الجنوب السوري في وقت تتزايد فيه المزاعم حول شبكات أمنية تمتد بين سوريا ولبنان. هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن معطيات جديدة بشأن منشأة دير الزور، وتتوافق مع مواصفات مفاعل نووي سوري دمر عام 2007. ملفات تتزامن لتضع سوريا مجددا أمام أسئلة السيادة والنفوذ الخارجية.
5: ما يجري في سوريا اليوم لا يبدو مجرد أحداث متفرقة، توغل في الجنوب وصراع أمني في الغرب وملف استراتيجي يعود من الماضي في الشرق. في الجنوب السوري تتواصل توغلات العدو الإسرائيلي، إذ سجل اليوم توغل قوة تابعة للعدو في محيط بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال في سماء حوض اليرموك واستمرار حملات الاعتقال ومحاولات تجنيد السوريين. هذا التمدد الميداني يترافق مع مسار سياسي، إذ أكد وزير خارجية سلطة الجماعات المسلحة أسعد الشيباني استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية، لكن أي مفاوضات هذه التي يفترض أن تكون بين ندين؟ فالمشهد بحسب المعطيات المطروحة يظهر سلطة الجماعات المسلحة حريصة على تقديم نفسها كطرف مفاوض، بينما تفرض على الأرض وقائع يحققها العدو بالقوة. غربا، برزت مزاعم الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن تفكيك شبكة لتهريب مقاتلين من داخل سوريا لصالح تدريبات يشرف عليها حزب الله، وتضع مصادر ومراقبون هذه الادعاءات في إطار التصعيد الإعلامي المستمر ضد المقاومة اللبنانية، مع الإشارة إلى احتمال ارتباط الشبكة بمخططات أخرى. أما شرقا، فيعود مفاعل الكبر إلى الواجهة مع تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن منشأة في دير الزور تتوافق مع مواصفات مفاعل نووي أخفي سابقا، وهو المفاعل الذي دمره العدو الإسرائيلي عام 2007، وبعد 19 عاما تعود أسراره إلى الواجهة. وهنا تكمن أهمية الملف، فهو يعيد التذكير بأن سوريا الدولة في عهد النظام السابق كانت تمتلك مقومات وقدرات استراتيجية متقدمة قبل أن تحولها الاستباحة الحالية والسيطرة المنقسمة إلى دولة مكشوفة أمنيا وسياسيا أمام القوى الخارجية. وبين تفاوض تحت النار وتجاذبات أمنية وأسرار نووية تعود إلى الواجهة، تبدو سوريا أمام عملية إعادة صياغة شاملة تتراجع معها سيادتها الوطنية لحساب النفوذ والهيمنة الخارجية، ليس من طرف واحد وإنما من عدة أطراف.
4: شرقي المتوسط، تضع صفقة اليونانية الإسرائيلية تركيا أمام واقع أمني جديد، وتكشف اتساع المشروع الصهيوني لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة. المزيد في سياق تقرير مع مراسلنا من تركيا.
6: صفقة درع أخل بين العدو الصهيوني واليونان بقيمة نحو 3 مليارات يورو لا تقف عند حدود تحديث الدفاعات اليونانية، فحين يختار الكيان بناء شبكة عسكرية متكاملة لدولة لها إرث طويل من الخلافات مع تركيا، فإن موقع الصفقة في معادلات شرق المتوسط يمنح الاتفاق دلالة تتجاوز الحسابات اليونانية إلى تهديد الأمن القومي التركي، أو هكذا ترى أنقرة.
7: صفقة درع أخيل بالنسبة لتركيا موضوع خطير، لأنها تأتي في وقت أصلا العلاقات مع إسرائيل تشهد توترا كبيرا فيه، خاصة في سوريا، وعندما يكون هناك نظام دفاعي بهذا الحجم في اليونان وهي دولة على خلاف مع تركيا، فمن الطبيعي أن تنظر أنقرة إليه كجزء من ضغط عسكري عليها. وأعتقد أن تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي، وقد تتجه إلى تعزيز وجودها في قبرص ونشر مزيد من المسيرات والدفاعات الجوية، وربما تتطور الأمور إلى خطوات عسكرية أكبر.
6: درع أخل تمنح أثينا شبكة متعددة الطبقات تضم منظومة دفاع جوي صاروخية إلى جانب الرادارات ومنظومة القيادة والسيطرة، مع نقل للمعرفة والتكنولوجيا ومشاركة للصناعة اليونانية. فإن العدو الإسرائيلي يفتتح لنفسه موقعا في البنية العسكرية اليونانية، فيما تتحول أثينا تدريجيا إلى شريك عسكري أكثر التصاقا بمشروع الشرق الأوسط الجديد.
7: المسألة أخطر من مجرد صفقة تسليح، لأن إسرائيل عندما تبني جزءا من منظومة الدفاع اليونانية فهي لا تبيع سلاحا فقط، وإنما تؤسس لنفوذ عسكري طويل الأمد داخل دولة لها خلافاتها مع تركيا. ومع الوقت قد تتحول اليونان إلى منصة متقدمة للمشروع الإسرائيلي في شرق المتوسط، وهذا يعني أن المعادلة الأمنية حول تركيا نفسها بدأت تتغير، وليس من مصلحة أنقرة تجاهل هذا التطور.
6: وتكتسب الخطوة وزنها الأكبر مع انتقال الخلاف الإسرائيلي التركي من التصريحات إلى الاحتكاك في سوريا، بالتزامن مع خطاب إسرائيلي يتعامل مع تنامي النفوذ التركي باعتباره تحديا ومنافسا متزايدا، وفي المقابل لم يبدو الرد التركي بمستوى التصعيد الإسرائيلي، الأمر الذي يترك مساحة أمامه لتوسيع حضوره العسكري لدى خصوم أنقرة وشركائها. وتتجاوز صفقة درع آخل حدود اليونان نفسها، فكل خطوة صهيونية من هذا النوع تعيد رسم البنية الأمنية المحيطة بتركيا، وتفتح مسارا لطموح إسرائيلي يبدو أنه لم يعد يتعامل مع أنقرة كطرف على هامش المعادلة، بل كخصم تبنى ترتيبات إقليمية كاملة على أساس منافسة نفوذه. صفقة درع آخل تفتح فصلا جديدا في معادلة شرق المتوسط. اليونان تعزز موقعها العسكري، والعدو الصهيوني يوسع شراكته مع خصم تاريخي لتركيا، فيما تتبدل البيئة الأمنية المحيطة بأنقرة، وقد تمتد تداعيات هذا التحول إلى ما هو أبعد من حدود اليونان. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
4: أعلن الكرملين أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، بما في ذلك منشأة صناعية للصواريخ بعيدة المدى. وفي السياق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن طائرات مسيرة روسية استهدفت مصنعا لشركة كوكاكولا قرب بلدة بروفاري شرقي العاصمة كييف، واعتبرها رسالة من موسكو لواشنطن. وأضاف زيلنسكي بأن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة. بعد أكثر من 4 سنوات من حرب تستنزف أوروبا، تجد القارة العجوز نفسها اليوم واحدة في مواجهة تصعيد على أراضيها وفاتورة أمريكية على طاولتها، لقاء سلاح ألزمتها به واشنطن وانقسام داخلي يعطل قرارها.
8: زحفت المواجهة بين القارة الأوروبية وروسيا إلى مستوى جديد غداة حادثة مطار ليبزيغ والاتهامات المتبادلة بين موسكو وبرلين وحديث الأخيرة عن حرب هجينة وذهابها إلى سلسلة إجراءات دبلوماسية وأمنية ضد روسيا التي لم تتأخر عن اتخاذ إجراءات مضادة. وفيما يحيي تراكم حوادث المسيرات في غير دولة أوروبية إلى أن شبكات الإسناد الواقعة داخل أراضي الناتو باتت جزءا من الضغوط المرتبطة بالحرب الأوكرانية، تتزايد مخاوف القارة العجوز لناحية تزامن ذلك مع تراجع الدعم الأمريكي. الضربة الأقصى للأوروبيين لم تأتي من الشرق، فقبل ساعات أعلن ترامب أنه سيطالب الأوروبيين بسداد ثمن السلاح والذخائر التي أرسلتها إدارة بايدن إلى أوكرانيا مجانا، ملوحا بتعليق المبيعات للحلفاء لأن واشنطن تحتفظ بها لنفسها، وذلك بعدما استنزف العدوان على إيران مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى. المطلب بدا في العواصم الأوروبية رجعيا وغير منصف، فأوروبا قدمت أكثر من 227 مليار دولار وهي تدفع منذ منتصف العام الماضي بنفسها فاتورة السلاح الأمريكي. وبالتوازي تعمد الولايات المتحدة لتخطي أوروبا في محاولاتها إنهاء الحرب، إذ يستعد المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لزيارة موسكو وكييف نهاية الأسبوع في مفاوضات يخشى الأوروبيون أن ترسم فيها تسوية على حسابهم كما جرت عادة واشنطن. المفارقة أن الخلافات الداخلية الأوروبية أكبر، ففي اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بإيرلندا حاولت هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد إحياء خطة استخدام نحو 240 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، فاصطدمت برفض بلجيكي. هذا فيما تنتهي في 15 سبتمبر الجاري قائمة العقوبات على أكثر من 3000 روسي، بينما تحجب سلوفاكيا وربما المجر التجديد بانتظار شطب أسماء من القائمة. وبهذا تجد أوروبا نفسها بين من يحاول تحميل روسيا مسؤولية تصعيد على أرض ألمانيا وضغط واشنطن التي تتجاوزها وترسل الفواتير بانتظار الدفع، وسط مشاكل بنيوية داخل الحلف نفسه.
4: اتهمت كوبا الولايات المتحدة بتصعيد الحصار وتهديد المستثمرين الأجانب ودفع بعض الشركات إلى الانسحاب، معلنة في المقابل حزمة جديدة من الإجراءات لتسهيل الاستثمار والتجارة والسياحة وتخفيف القيود أمام القطاع الخاص. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية إن العام الماضي كان بالغ الصعوبة، معتبرا أن التشديد غير المسبوق للإجراءات الأمريكية سبب أضرارا بيئية الاستثمار، وأيضا تتيح الحزمة الجديدة للشركات الخاصة تخفيف القيود على فتح الحسابات المصرفية في الخارج ضمن مسار إصلاحي أوسع تبنته هافانا لمواجهة الضغوط الاقتصادية. وفي الخبر الأخير، قفزت أسعار الغذاء عالميا في أغسطس تحت ضغط موجات الحر والتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة، فيما سجل السكر أعلى مستوياته منذ أكثر من عام كامل. وفق منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء 1.9% شهريا و 2.5% سنويا، وقفز السكر 11.9% إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2025، فيما ارتفع القمح 15% سنويا والذرة 2.5% شهريا وخفض.
9: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: صحتك في وعيك.
11: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك، يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
12: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
14: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
13: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
14: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
13: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
14: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
13: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
14: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
13: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
14: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
15: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
16: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
17: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل.

شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية ويتابع تحركات الأعداء ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توان.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العلي العظيم. من رحاب الإيمان ومن أرض اليمن، أرض المولد النبوي والمدائح والإنشاد، نلتقي بكم مشاهدينا الكرام أعزائي المستمعين في كل مكان في موسم جديد من مهرجان الموالد والمدائح النبوية، المهرجان الإنشادي الأول الذي يحتفي برسول الرحمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويبرز أصالة الموروث الإنشادي اليمني وتنوعه وثرائه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، في موسمه الرابع يواصل المهرجان رحلته في جمع المنشدين وإحياء فن الموالد والمدائح النبوية من اليمن إلى فضاء أوسع يجمع القلوب على محبة المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وبالشراكة بين مؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية وقناة اليمن من اليمن، نفتتح معكم أولى صفحات هذا الموسم، وعلى بركة الله وبركة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبدأ أولى حلقات وأيضا موالد هذا المهرجان المبارك، ومع مولد نبوي بطابع التراث الحضرمي تحييه فرقة دار الصفا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مستمعينا الكرام، وأيضا أهلا وسهلا ومرحبا بفرقة دار الصفا معنا في أولى حلقات هذا المهرجان. نبدأ بالترحيب بالأخ المنشد هاني بشر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ هاني.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياكم الله. وأيضا بكل الإخوة الأعزاء هنا، أرحب بالأخ الأستاذ معاذ الأهدل. أهلا وسهلا ومرحبا بك. وأيضا بالأستاذ سلطان المدولي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ترحيبنا أيضا بالأستاذ العزيز مطهر النهاري، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. وأيضا بالطفلين معنا والشبلين، الشبل هادي معاذ الأهدل وأيضا جواد هاني بشر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. في فضاء العشق المحمدي نحلق ونجول لنقدم، وأيضا الكل يدلو بدلوه في هذا المقام الرفيع والحضرة المحمدية الأصيلة، ونحن نحتفي ونحتفل بهذه الذكرى العظيمة. أستاذ هاني، بداية نبارك لكم حلول هذه الذكرى العظيمة وهذا العيد الأغر بكل ما تعنيه الكلمة، عيد المولد النبوي الشريف، ونتشرف أيضا كثيرا بحضورك أنت وكل أعضاء فرقة دار الصفا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله، وكل عام وأنتم بألف خير. وبهذه المناسبة نهنئكم ونهنئ جميع الأمة الإسلامية المحبين للرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، غير المخالفين للمحبين له طبعا، والمبدعين للمولد، والمكفرين لمن يحتفل بميلاد النبي صلوات الله وسلامه عليه.
0: بالفعل هؤلاء ينتهون ويسقطون بكل ما تعني الكلمة. نعم. واليوم أصبح لديهم نغمات جديدة، يعني هؤلاء الذين تشددوا ها هم اليوم ينفتحون انفتاحا وينسلخون. نعم. انسلاخا. نعم. كاملا. وفعلا رأيناهم
1: التطرف والتشدد، هذا هي نتيجتها في الأخير،
0: وهذه هي نتيجتها. نعم. في الأخير فعلا. أستاذ هاني، يعني قبل أن نبدأ المولد بطابعه التراثي الحضرمي، نريد أن نتحدث بداية بشكل عام عن اليمن وما تحتويه اليمن وما تميز أيضا اليمن في إطار الموروث الإنشادي وأيضا اهتمامها بالمولد النبوي الشريف. نلاحظ الكثير من التراث وأيضا طابع مختلف كلا بحسب محافظته. كيف أن تقيمون أنتم بصفتكم منشدا وأيضا أستاذا في هذا المجال؟
1: نعم، تتنوع الاحتفالات بميلاد النبي صلى الله وسلامه عليه في جميع محافظات اليمن، وكل لها طابعها. فمنهم من يقيموا السمرات ويقيموا العشاء ويحتفلون بالبرع والطاسة، ويقيمون الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم والأناشيد وقراءة المولد إلى الصباح. ومنهم من يقيمها عصرا ويفعلون وليمة الغداء. وبالذات في حضرموت ومدينة تريم حضرتها، يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا من بداية ربيع إلى آخره، كل يوم عند واحد، ويقيمون الوليمة وفرحين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بالتدخيلة من المسجد إلى البيت بالدفوف، وطلع البدر علينا وغير ذلك،
0: بالأهازيج وأيضا بالأناشيد والمقتطفات التي سنستمع إليها بإذن الله تعالى في إطار هذه الحلقة، وأيضا في إطار هذا المهرجان الذي بنحاول من خلاله نحن نبرز زخم الموروث اليمني في محبة النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فعلا كما ذكرتم أنتم أستاذ هاني، وبطبيعة الحال مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء في كل مكان، منطلق هذا المهرجان مهرجان الموالد والمدائح النبوية هو جاء من هذا المنطلق ليغطي ولينقل جانبا من جوانب إبداع الشعب اليمني وتألق الشعب اليمني وتنوع الفن لدى اليمنيين في الاحتفال والابتهاج بهذه الذكرى العظيمة وهذه المناسبة المباركة، مناسبة المولد النبوي الشريف بالطابع الحضرمي. اليوم سنعيش معا مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان هذه الأجواء المحمدية، وبسم الله ننطلق ونبدأ هذا المولد أستاذ هاني بشر بمعية الإخوة الأعزاء في فرقة دار الصفا في أولى حلقات المهرجان مهرجان الموالد والمدائح النبوية. نتمنى أن نقضي معا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وقتا قيما دينيا عظيما روحانيا مباركا في حضرة النبي المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله بمعية الإخوة الأعزاء فرقة دار الصفا. بسم الله وعلى بركة الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هكذا وبالطبع الحضرمي أحيينا وأحيت لنا فرقة دار الصفا المولد النبوي الشريف. هذه هي اللحظات الإيمانية والعظيمة والمباركة والروحانية في خضم مهرجاننا هذا، مهرجان الموالد والمدائح النبوية الذي يأتي للموسم الرابع بالتشارك بين مؤسسة سام للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية وقناة اليمن من اليمن. ما شاء الله، يعني يتميز حقيقة الطابع الحضرمي سواء في هذا المولد. ربما اخترتم مقتطفات من الضياء اللامع أو حتى من البردة، مختلف الموالد التي تحكي جانبا من سيرة النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى
1: اللهم صل
0: آله.
1: وسلم وبارك على محمد.
0: أين المحبون الذين عليهم
1: بذل
0: بذل
1: النفوس مع
0: النفوس مع
1: النفائس
0: النفائس؟
1: هان،
0: هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى
1: إلا به انتعشوا
0: إلا به
1: وأذهب
0: انتعشوا
1: رانا.
0: وأذهب رانا. ونحن ننتعش بهذه اللحظات الإيمانية فعلا،
1: صلوات الله وسلامه عليه هان.
0: وتتلألأ الأرواح والنفوس بذكر المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. على كل، نحن هنا سنختتم هذه الحلقة، سنختتم هذا المولد، سنختتم الصفحة الأولى من صفحات المهرجان، مهرجان الموالد والمدائح النبوية. بطبيعة الحال نحن مستمرون بإبراز التراث اليمني العظيم والعريق، وهو التراث الوحيد في العالم الذي يعطي النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله المكانة التي تليق، ونحن جميعا مقصرون مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فعلا. ومهما قدمنا في حضرة النبي محمد نظل مقصرون، وحقه عظيم علينا جميعا في هداية
1: اللهم
0: هذه
1: صل
0: الأمة
1: وسلم وبارك على محمد.
0: وإخراجها من الظلمات إلى النور. أستاذ
1: اللهم
0: هاني،
1: صل وسلم وبارك على محمد.
0: مع شكرنا بطبيعة الحال لكل أعضاء فرقة دار الصفاء، نحن ربما نلتقي في مواسم عديدة
1: إن شاء الله
0: ومختلفة
1: إن شاء الله
0: في ذكرى المولد النبوي الشريف، وسيكون لنا أيضا لقاءات إذا أحيانا الله
1: بإذن الله.
0: العام القادم بإذن الله تعالى في إطار الاحتفال بهذه الذكرى والمناسبة العظيمة. أنتم كيف تقيمون احتفال اليمنيين بذكرى المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ بطبيعة الحال يتفرد ويتميز اليمنيون.
1: نعم، يتميزون بالمحبة الصادقة، عندما يحتفلون تراهم يشعون نورا ويكثرون من الصلاة والسلام عليه وعلى آله ليلا ونهارا، بالذات في هذه الأيام المباركة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: اللهم صل على محمد وآله. المهرجان المدائح والموالد والمدائح النبوية جاء لكي يحافظ على تراثنا اليمني ولكي يحافظ على استمرار الموالد النبوية. نحن أمام هجمة شرسة من قبل الأعداء والمتشددين أيضا، أو في إطار هؤلاء المتشددين، أو يستخدمون هؤلاء المتشددين في حقيقة، لأنهم هم من بنوهم في إطار يعني دثر هذا التراث. ما أهمية أن نحافظ على تراثنا، أن لا نسمح للأعداء أن يستهدفونا فكريا ويغزونا ثقافيا إلى مستوى أنهم يضيعون أو يغيبون مثل هكذا تراث ومثل هكذا طابع. أهمية أن نلتزم بهذا الطابع ونحافظ على هذا التراث القيم
1: أن
0: والعظيم.
1: نحافظ عليه وأن نلتزم به ولا نترك هذا التراث العظيم من تنوع في الموالد في الأناشيد، نحييها دائما ولا نتركها ولا نصدق للحاقدين والباغضين للنبي صلى الله عليه وسلم، مش لنا فقط، إذا كانوا يحاربون ميلاده أو أناشيد الذي تمدحه أو تصلي على النبي فيه، فيعني فيظهر من الظاهر أنهم يحاربون حبه أو كذا.
0: والموالد هي سيرة النبي محمد صلى الله
1: ولا
0: عليه وسلم.
1: نعم، إذا جاءوا إلى رؤيتها وقراءة ما فيها فهي سيرته منذ ولادته إلى أن توفي، وأخلاقه وغزواته المعجزات التي حصلت في وقت ميلاده فقط، يعني نفس الكتب السيرة، إنما نظروا إلى هذه النقطة ويقولون بدعة وكذا، وهم لم يعرفوا ما فيها أصلا، سمعوا واتبعوا.
0: هي سيرة ملحنة بألحان بديعة وعظيمة
1: نعم،
0: ومباركة
1: هذا هو الزائد في
0: وممتعة
1: الله.
0: حقيقة. يعني
1: نعم
0: فعلا السيرة بما تحمله من إيمان، من جهاد، من
1: نعم
0: مواقف، من إحسان. ونحن شعار هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في هذا الإطار، في إطار غزوات النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله،
1: اللهم صل
0: وما
1: وسلم وبارك.
0: كيف كانت مواقفه في مواجهة الطغاة والمستكبرين، وأيضا في إطار سيرته فيما بيننا البين، فيما بينهم البين، كيف نكون رحماء بيننا، نحافظ على لحمتنا، متآخين متحابين فيما بيننا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا الذي أعرفه عن التراث الحضرمي أنه في نهاية المولد نختتم بدعاء من عيد لنا.
1: نعم.
0: عندكم أستاذ هاني على أساس نحن نختتم هذا المولد العظيم والمبارك وقد أحييناه، أحيته فرقة دار الصفا ضمن الموالد ومهرجان الموالد والمدائح النبوية الذي يقام بالشراكة بين مؤسسة سام للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ومؤسسة الإمام زيد عليه السلام الثقافية وقناة اليمن من اليمن. نختتم هذا المولد بالتراث والطابع الحضرمي، معكم أستاذ هاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم وكتب الله أجوركم وبارك الله فيكم جميعا الإخوة الأحباء الأعزاء، فرقة دار الصفا بقيادة الأستاذ المنشد هاني بشر، كل التحية وكل الشكر لكم أستاذ هاني،
1: حفظكم
0: وأيضا
1: الله
0: لكل
1: معكم.
0: الإخوة الأعزاء أعضاء فرقة دار الصفا، لكم التحية جميعا. وأملنا أن نلتقي في ملتقى آخر بإذن الله تعالى
1: إن
0: في
1: شاء
0: حضرة
1: الله
0: النبي
1: بإذن الله.
0: الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله،
1: اللهم
0: وضمن
1: صل وسلم على
0: فعاليات
1: النبي.
0: مهرجان الموالد والمدائح النبوية حفظكم الله وعافاكم. هنا نختتم هذه الحلقة ونطوي هذه الصفحة من صفحات مهرجان المولد والمدائح النبوية، على أمل أن نلتقي في مولد آخر بإذن
1: اللهم
0: الله
1: صل
0: تعالى.
1: بإذن
0: مشاهدينا
1: الله.
0: الكرام، مستمعينا في كل مكان، نختتم معكم حلقتنا لهذا اليوم، ونذكر بأننا سنكون مع طابع آخر وتراث آخر نحيي فيه المولد النبوي الشريف خلال الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. لكم التحية في نهاية مطاف هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلوا على محمد وآل محمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: .1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.

0: صامدون في ربوع اليمن الكريم العزيز يا أحرار الأمة الشرفاء عبر أثير إذاعة سام صوت المحور من اليمن، نحييكم بتحية الثبات والإيمان ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. الأزمات الاقتصادية الخانقة تعصف بكيانات العدوان ورعاتها. الرياض تتخبط في عجزها وتترنح رؤيتها الفاشلة، والإمارات تكتوي بغلاء الوقود وارتفاع أسعار البنزين والديزل، بينما يغرق الغزاة في جحر الارتهان لأمريكا وسادتها. وفي المقابل تتضاعف الكارثة المعيشية في المناطق اليمنية المحتلة، من صراخ الجوع والكهرباء المعدومة في عدن إلى أزمات الغاز التي تخنق البيوت إلى نهب ثروات النفط بحضرموت جهارا نهارا على يد أدوات السعودية، وصولا إلى غلاء الأسعار وانعدام القوة الشرائية في أبين ولحج والضالع وحضرموت وسقطرى والمهرة ومأرب وتعز المحتلة. في حلقة الليلة سنفضح واقع الاحتلال المظلم ومستقبله الكارثي، ونستمع لشهادات الأحرار من أبناء الجنوب ودعواتهم الصريحة لتحكيم العقل وتحرير أراضيهم من قبضة الوصاية. وسنقف بإجلال أمام مشهد الحشود المليونية اليمانية الفريدة التي أذهلت العالم في احتفائها بربيع المولد النبوي الشريف، مستحضرين تماسك الدولة وصمود مؤسساتها أمام كل مؤامرات الغدر والعدوان والحصار. المعادلة حسمت والدرس أضحى واضحا، الرهان على العدو السعودي والأمريكي رهان على السراب والسقوط، والخيار الوحيد للأمان والاستقرار وصون بلادنا من هذا المصير الكارثي هو كسر العدوان وإفشال مخططاته والمضي بثبات خلف قيادتنا المحمدية المباركة. وكما في كل حلقة نتقاسم المسؤولية في الرأي والطرح، ولدينا مساحة ثابتة لآرائكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. نذكر بأن الرقم 01-322-653 هو نافذتكم لإيصال صوت اليمن الحر المحمدي لكل العالم.
1: على مسؤوليتي.
0: في البداية دعونا نتابع سويا ماذا يقولون عن الحشود المليونية التي خرجت محبة للرسول الأعظم في اليمن، ونستمع إلى ما قاله الباحث الفلسطيني الدكتور محمد البحيصي.

0: يقول في هذا المشهد المهيب: رأيت الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لم أرى في حياتي مثل هذه الآية العظيمة.
1: الله.
0: كيف تحتشد هذه الجماهير، تحتشد القلوب، تحتشد الشعارات، تحتشد الأصوات من كل الفئات، الأطفال، الصغار، الرجال، الشباب، الشيوخ، العجزة، الزمنة، أصحاب الأمراض،
1: الجرحى
0: الذين محمولين على الأيدي، كل هذا إنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد نفخ في صور هذا الشعب، أحياه من جديد. هذا الشعب الحي زاد حياة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا، حاضر ليس فقط في الوجدان، حاضر في كل نفس يتنفسه الحضور. وأنا أرى الناس ذاهبون في طريق الذهاب كأنهم ينتظرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الساحة، وهم ذاهبون إليه بكل خفة روح، منطلقون بسعادة غامرة عجيبة، سيل كأنه قلت هذا نهر النيل، هذا الفرات، هذا دجلة، هذا بردة عندما كان بردة، هذه الأنهر العظيمة، رأيت أنهرا بشرية، مسارب من البشر تتحرك، لا يمكن أن تتحرك لملك ولا لزعيم ولا لسلطان ولا لتاجر ولا ولا ولا، لو لم يكن ذلك الشخص الذي تحركوا في يوم مولده بمستوى بقدري وبمرتبة محمد، تلك المرتبة الوجودية الغيبية التي لا يدرك حقيقتها إلا الله. إذن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يمكن لشخص أن يشد هؤلاء إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. هذا الحديث وهذا الطرح عن الأمة اليمانية وعن الخروج الجماهيري الكبير بمناسبة المولد النبوي الشريف يجعلنا نستشعر المسؤولية ونرى كيف ينظر إلينا العالم، كيف ينظرون إلى الأمة اليمانية وهي تحيي هذه المناسبة وتدعو العالم أجمع، تدعو المسلمين في كل بقاع الأرض لأن يقتدوا باليمن بحب اليمانيين لمحمد وبتمسك اليمانيين بدين محمد. تعالوا لنستمع إلى هذه الأمة اليمانية وهذه الكلمات الصادقة في يوم المولد النبوي الشريف.
2: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا أشرف خلق الله، يا نور من نور الله.
3: السلام عليك.
2: كم نحب النبي وكم نصلي عليه، قلبي وبشري ودمي ولحمي يصلي عليه، محمد حبيب الله. وعبد الملك يحفظه وينصره على آل سعود الكلاء، ويستره ويجعل آلي بيقاتل على الحق وعلى الإسلام. الله يحفظك يا عبد الملك، يحفظك يا عبد الملك وينور قلبك وينصرك على العداء، على الظالمين الفاجرين، على اليهود والنصارى.
3: سلام عليك يا سيدي.
1: سلام عليك يا سيدي. في هذه الأثناء خبر عاجل عن وكالة تسنيم الإيرانية، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. عاجل عن وكالة تسنيم الإيرانية، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. بورت MQ-9 وسمعتها قديمة بروبة في كل مكان. احنا اليمانيين نبدا اول شيء نستفتح وبعدها احرار العالم، بعدنا يواصلوا المواجهة مع الصلف الأمريكي ومع الاستكبار الأمريكي. ما يجري اليوم وما نشهد اليوم من أزمات عاصفة على مستوى العالم، أزمات في النفط، أزمات في الوقود عامة، أزمات في ارتفاع الأسعار، ولو لاحظنا أنا وأنتم أنه من بداية هذه الأزمات إلى الآن لا زال الوضع التمويني لدينا مستقرا. حاولوا كثيرا أن يضغطوا على هذا الشعب، هذا الشعب المحاصر إلى هذه اللحظة لم ترتفع عنده أسعار المشتقات النفطية ولا أسعار الغاز ولا أسعار المواصلات ولا أسعار المواد الغذائية. الشعب المحاصر ها؟ بينما الدول اللي تعيش برخاء وعاملين وزارات للسعادة من كثر السعادة عندهم رفعوا الأسعار مرة وثنتين وثلاث. الأسعار ترتفع في كل دول العالم بسبب الأزمة الحاصلة حاليا، لكن في اليمن المحاصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا زال الوضع متماسكا. هكذا تحدث القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح عندما تحدث عن استهداف الحكومة وما تعرضت له بلادنا وبقي الوضع متماسكا. تعالوا نسمع جزء مما قال.
4: بعد استشهاد الإخوة رئيس مجلس الوزراء وزملائه وجرح بقية أفراد الحكومة، كان يظن العدو وأذناب العدو بأن الأوضاع في اليمن ستضطرب وأن الخلل سيلحق بكل مرفق ولو إلى حين، وبحمد الله لم يتغير شيء، بقي الوضع على مستوى من التوازن، رغم أن العدو كان قبل ذلك ومعه وبعده قد استهدف أهم المرافق الحيوية للشعب اليمني. تم تدمير بنائي الصليف والحديدة تدميرا كاملا، وتم استهداف خزانات وناقلات النفط والغاز، واستشهد العشرات من ناقلي النفط والغاز والمهندسين والفنيين والعاملين في الميناء، وأحرقت عشرات ناقلات النفط والغاز. قام العدو أيضا باستهداف الاتصالات في كل مكان، قام العدو أيضا باستهداف صناعة الإسمنت وإخراجها تماما من الفاعلية.
1: كل هذا الاستهداف وكل هذه الوحشية والعدوانية بحق شعبنا اليمني، ولا زال هذا الشعب صامد حتى هذه اللحظة يواجه كل الأعاصير وكل العواصف بثبات. اليوم تتحدث الوسائل الإعلامية العالمية أن الاقتصاد السعودي يواجه ضغوطا واضحة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع قدرة المملكة على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية. أنتم عارفين أنه اليمن فرض معادلة الحصار بالحصار، وهذا نجم عنه تراجع لافت في حركة الصادرات النفطية، حيث هبطت معدلات التصدير اليومية السعودية من حوالي 9 ملايين برميل إلى حدود 3 ملايين برميل يوميا. هذا الأمر هو جزء من النتائج الكارثية التي أقحم السعودي نفسه فيها بسبب إصراره على الاستمرار في العدوان والحصار على اليمن. يوم أمس كانت قد تحدثت وكالة بلومبرج بأن السعودية تجري محادثات للحصول على قرض لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية لمواجهة ما أسمتها الضغوط الناجمة عن التطورات الإقليمية وتغطية احتياجات الموازنة. عندما نتحدث عن دولة بحجم المملكة السعودية تعيش هذا الثراء الفاحش وتبحث عن قروض وتعاني أزمة في تصدير النفط، ونتحدث عن أزمة نفطية عالمية تعصف بكل دول الاستكبار وبكل قوى الاستكبار، وفي نفس الوقت نشعر بأننا لازلنا في حالة تماسك وحالة استقرار تمويني بفضل الله سبحانه وتعالى. تعرضت موانئنا للقصف، تعرضت مطاراتنا للاستهداف، تعرضت مخازن النفط وخزانات الوقود للاستهداف مرارا وتكرارا، ولكن لم نستسلم لهذا العدو. في كل مرة كان يحاول فيها العدو أن يسقطنا أرضا ولكننا ننهض من جديد. دخلنا إلى هذه الحرب مع العدو السعودي الأرعن ونحن بدون جيش، وخرجنا من هذه الحرب أو على الأقل في هذه المرحلة التي نعيشها حاليا ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى بجيش قوي ومتماسك وقوة صاروخية لم نكن نملكها في السابق، وسلاح جو مسير لم نكن نملكه في السابق، وإرادة ثورية وسياسية وشعبية كبيرة. عندما يشاهد العالم الحشود المليونية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية يدرك أن هذا الشعب شعب حي، شعب يقظ، شعب لا يمكن أن يستسلم، شعب يخرج بعد 12 سنة من عدوان وحصار ولا زال قادر أنه يحتشد بهذه الحشود المليونية، شعب أرادوا له الموت وأراد الله سبحانه وتعالى له الحياة، شعب لا زال متمسك بقيادته وبإرادته وبمواقفه وبثباته. مش معقول هذا اللي يحصل، ما قد حصلش في أي مكان بالعالم. شعب يدخل بمرحلة عدوان وحصار وهو منهك، جيشه كان مقسم مسرح مهيكل، أسلحة الاستراتيجية تم دفنها وإحراقها وتدميرها، تعرض الجيش والقوات المسلحة لعمليات تفجيرات وإرهاب واستهداف، حتى الشعب استهدف في المساجد، استهدف في الميادين العامة، استهدف في المستشفيات، استهدف في الشوارع، في الطرقات، عمليات إرهابية، مفخخات. فترة إنهاك جاءت بعد 30 سنة من التدمير الممنهج، ولكن اليوم بعد 12 سنة من العدوان والحصار نخرج بهذه القوة وبهذا التماسك وبهذه العظمة. أكيد بأن هذه مش قوتنا، لأننا لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، وهذه هي قوة الله لأننا متمسكين بحبل الله سبحانه وتعالى. العدو لو كنا واجهناه وإحنا راكنين لقوتنا كان طحنا من أول أسبوع، لكن لما توكلنا على الله سبحانه وتعالى وانطلقنا متوكلين بكل ما للكلمة من معنى، كانت يد الله هي من تقاتل، وكانت عناية الله هي من تترفق بنا. أنتوا شايفين الآن الأزمة اللي عصدت العالم عصيد، العالم كله يعاني، ما فيش دولة ما تشتكيش ولا في دولة ما تصيحش، وإحنا برغم كل ما فعلوه فينا لازلنا بحالة ثبات. كثير من الدول اللي عايشة حالة الرخاء والاستقرار المفروض وعايشة حالة السلام الدائم وما تنطلقش ولا تطلق فيها رصاصة واحدة، حالة الفوضى قائمة، الانفلات الأمني قائم. لو تيجوا تفتشوا بس بالأخبار وتشوفوا كم يا جرائم ترتكب في الولايات المتحدة الأمريكية، دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبحجم الولايات المتحدة الأمريكية تعجز عن ضبط الجريمة وضبط الانفلات، ودولة مثل المملكة المتحدة، دول لا فيها عدوان ولا فيها حصار ولا فيها جوع ولا فيها وضع كارثي مثل اللي تعرض له بلدنا، لكنها مش قادرة تضبط الوضع مثل ما عندنا. عدن ما فيهاش عدوان ولا فيها حصار، اليوم خرجت فيها مسيرات حاشدة تريد أن تطرد الوصاية السعودية، محافظات الجنوب المحتل كاملة خرجت اليوم بصوت واحد تقول للسعودي ارحل واخرج من بلدنا. ليش؟ لأنها لا عدوان ولا حصار لكن انفلات أمني، جريمة في وضح النهار ولا يعرف من مرتكب الجريمة، خدمات متدنية، يعني لو واحدة راحت تشتكي للقسم يغتصبوها الضباط، لو واحد راح يدور لحقه ينحبس، يقتلك واحد بالشارع أو يهين كرامتك أو يتعدى على شرفك وعرضك وما تقدرش تلاقي غريم، غير التردي الكبير على مستوى الخدمات. كم لهم يشتكوا من الكهرباء في عدن، هي الصيف ومكمل وللآن ما انحلتش مشكلة الكهرباء، ماء ما فيش، معاشات ما فيش، لا خدمات صحية ولا خدمات طرقات ولا أمن ولا أمان ولا شيء. في صنعاء الذي تعرضت لأشرس عدوان في يعني على مر التاريخ، بعد ساعات من الجريمة شرطة صنعاء تقبض على المجرم في الحادثة اللي سمعتم عنها قبل أيام، واحد ارتكب جريمة بحق عامل في محطة وقود، بعد ساعات من الجريمة الشرطة تقبض على القاتل. اسمعوا معي هذا الخبر.
5: أعلن مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر في مديرية صنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء القبض على المتهم بقتل أحد العاملين في محطة لبيع الوقود بمنطقة درسان بالتعاون مع عدد من المواطنين. وأوضح أمن محافظة صنعاء في بيان صادر عنه أن المدعو علي محمد علي ناصر هادي أقدم على ارتكاب الجريمة عقب قيامه بتعبئة وقود لسيارته نوع صالون لكسس في محطة دار الحديث والفرار دون دفع القيمة، ما دفع المجني عليه سامي عبد الخالق علي مفتاح 22 عاما الذي يعمل بالمحطة للتعلق بباب السيارة لإيقافه. وأشار الأمن إلى أن الجاني قام بإحكام إغلاق نافذة السيارة على يد العامل وقادها بسرعة جنونية متعمدا الاصطدام بالصبية الخرسانية على جانب الطريق أثناء تعلق المجني عليه بها، مما أدى إلى مقتله في الحال. وفور تلقي البلاغ في تمام الساعة 2:30 من فجر يوم الخميس الفائت 27 من أغسطس تحرك مركز الشرطة ومباحث المحافظة إلى الموقع، وتم ضبط الجاني بالتعاون مع المواطنين ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى والشروع في جمع الاستدلالات. وأكدت الشرطة بإدلاء المتهم باعترافات تفصيلية باقترافه الجريمة، مشيرا إلى إحالة الملف والمحاضر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. من جانبهم أشاد المواطنون وأهالي المنطقة بيقظة رجال الأمن وسرعة استجابتهم الذي أسفر عن القبض على أو على القبض على الجاني في زمن قياسي، فيما عبر أمن محافظة صنعاء عن شكره المواطنين الذين تعاونوا مع رجال الأمن وأكدوا مواصلة حماية الأمن والاستقرار وضبط كل من تسود له نفسه المساس بأرواحه وممتلكات المواطنين.
6: على مسؤوليتي.
7: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: هذا المدبر والمحول كان يفكر نفسه أنه في عدن أو في مأرب أو في منطقة من مناطق العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، وكان مفكر أنه بيرتكب الجريمة ويمشي، زي ما تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، ترتكب الجرائم في الشوارع والشرطة حتى ما تقدرش تتدخل. لكن ما انتبهش انه في صنعاء وانه في يقظة امنية عالية وفي شعب كله يتعامل بانه جزء من المنظومة الامنية، وتم ضبط هذا القاتل وبدء الاجراءات القانونية بحقه. احنا طبعا في الان خبر عاجل لحرس الثورة الإسلامية يقول فيه: بدأ مقاتلون الرد الذي سيجعل المعتدين يندمون، وفي أول إجراء أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9. رجاء يا إيرانيين، احنا المتخصصين بـ MQ-9 خلوها علينا بس، يعني لا تنافسونا بهذه الحين وبعدين بايش بيقولها عندنا من طائرات واحنا نسقطها.

0: الإسلامية لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح بأي تجاوزات يرتكبها العدو داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. هنا عاجل لحرس الثورة الإسلامية يقول: جيش العدو الأمريكي شن اعتداءات عشوائية على عدة نقاط على سواحل جنوب إيران من بينها عدة مواقع مدنية. ونائب محافظ هرمزغان يقول: شهيدان وعدد من الجرحى جراء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في المحافظة. إذن خبر عاجل نقلا عن نائب محافظ هرمزغان يقول: شهيدان وعدد من الجرحى جراء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في المحافظة. لو تلاحظوا أنه أسلوب العدو الأمريكي في إيران وفي اليمن وفي أي مكان نفس الأسلوب: استهداف للأعراس، استهداف للأعيان المدنية، استهداف لسيادة الدول، ويعتقد أنه لن يرد عليه أحد. خلونا الآن نذكركم برقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، وهو 01-322-653 01-322-653. بنعمل الآن جولة سريعة على الأزمات الاقتصادية اللي تعيشها دول العدوان وتعيشها المناطق اليمنية المحتلة، وبنبدأ من رؤية بن سلمان 2030 التي تعاني من تعثر جديد يضرب هذه الرؤية الخنفشارية.
1: غادر المدير التنفيذي البريطاني مايكل دايك مشروع المربع الجديد في السعودية في توقيت بالغ الحساسية، بعدما قدم المشروع وعلى رأسه المكعب كأحد أهم طموحات محمد بن سلمان العمرانية ضمن ما يسمى رؤية 2030. المشروع في العاصمة الرياض عبارة عن منطقة متكاملة للسكن والأعمال والترفيه يتوسطها مبنى المكعب العملاق المخطط له أن يكون أحد أكبر المباني في العالم بارتفاع وعرض يبلغ كل منهما نحو 400 متر. خلف الصورة الضخمة للمشروع تتراكم مؤشرات التغيير وإعادة التقييم، ما يعكس خلل في قدرة الرياض على تنفيذ المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها بوتيرة متسارعة. تغيير قيادة المشروع جاء بعدما واجه تعليقاً لأعمال البناء وإعادة تقييم للتمويل والجدوى، فيما تضخمت التكاليف وتباطأ التنفيذ. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة استبدل دايك بصباح بركات بزعم إعادة ترتيب أوسع لمحفظة الصندوق، وهي خطوة تأتي مع تحول الصندوق نحو مشاريع أكثر قابلية للتنفيذ. هنا تكمن المشكلة، فمغادرة مايكل دايك ليست مجرد تبديل إداري، هي سلسلة مراجعات تطال مشاريع كان يقدم إنجازها كدليل على قدرة السعودية على التحول السريع إلى اقتصاد ما بعد النفط، إلا أن الواقع يعكس فجوة متزايدة بين ضخامة الوعود والقدرة الفعلية على تنفيذها، وكلما تراجعت أو تغيرت الخطط تتسع الأسئلة حول جدوى الاستمرار في مشاريع ضخمة ومكلفة.
0: كل مشاريع محمد بن سلمان في حالة انهيار وتراجع مستمر بعدما ورط نفسه ورط بلاده بالعدوان على اليمن، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى واليقظة الكبيرة لإخوتنا في المحافظات الجنوبية. اليوم المتظاهرون في عدن المحتلة يدوسون صور محمد بن سلمان بأقدامهم. اليوم في محافظة عدن وفي حضرموت وفي عدد من المدن الجنوبية تم قلع صور محمد بن سلمان من الشوارع، وداسوا على صور هذا المجرم بأقدامهم، وكانوا يخشون أن يلوثوا أحذيتهم بصورة محمد بن سلمان، وقامت الميليشيات السعودية بالاعتداء بالرصاص الحي على المتظاهرين في حضرموت المحتلة. من المملكة السعودية إلى دويلة الإمارات التي بدأت اليوم برفع أسعار البنزين بمتوسط 5.5 والديزل بحوالي 13 بنزين.

0: المئة. تعالوا نسمع هذا التعليق.
1: لأن الإمارات تعتمد هذه الآلية لتحديد أسعار الوقود بشكل شهري منذ العام 2015، ونحن نشهد طبعا خلال العام الحالي جراء التطورات الإقليمية هذه الحالة من التذبذب والارتفاعات الملحوظة في أسعار الوقود في الدولة. كما أشرت صلاح، الشهر عن شهر سبتمبر يعني بدءا من غدا الزيادة بنتحدث على متوسط 5.5% بالنسبة لأنواع الوقود الثلاثة، وكذلك ما يتجاوز 13% بالنسبة للديزل. بسؤالك عن القطاعات، هناك طبعا تأثير مختلف على شتى القطاعات. ربما نذكر أولا النقل واللوجستيات، ربما سيكون على رأس قائمة هذه القطاعات التي تتأثر بزيادة أسعار الوقود والديزل، يلي طبعا الإنشاءات والمقاولات، ثم بعد ذلك نحن نتحدث على قطاع التصنيع. قطاع مثل قطاع التصنيع صلاح بنتحدث على تأثير مزدوج، أولا فيما يتعلق بنقل المواد الخام، وثانيا فيما يتعلق بنقل المنتج النهائي، والأمر الآخر لدينا عدد من القطاعات التجزئة، ولكن ربما التأثير يعني أقل بعض الشيء لأن هناك سلسلة حتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي. ولا ننسى كذلك قطاع الضيافة والسياحة، وربما هو الأقل تأثرا. يتبقى فقط التأثير صلاح بحسب كل قطاع وقدرته على تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين. بعض القطاعات ستمتص الزيادة، وطبعا هذه القطاعات التي لديها هوامش ربحية أكبر ولديها طلب مرتفع، وأيضا لدينا المرتبة الثانية القطاعات التي ستقرر تمرير الزيادة ولو بشكل جزئي إلى المستهلك، وطبعا القطاعات في المرتبة الثالثة التي ستحمل هذه الزيادة إلى المستهلك بشكل كامل. يعني
0: طبعا بكل تأكيد المستهلك في دويلة الإمارات هو من سيتحمل هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود، مع أنه مش أول ارتفاع. الشهر الماضي كان هناك أيضا ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية. لما نقول ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية، فإحنا نتكلم عن ارتفاع بأسعار المواصلات، وارتفاع بأسعار المواد الأساسية، وارتفاع بكل الأسعار. يعني بالأخير إذا ارتفع سعر المشتقات النفطية ارتفع كل شيء. إذا ارتفع البترول ارتفعت المواصلات والنقل وإلى آخره. إذا ارتفع الديزل ارتفع كل شيء له علاقة بالتشغيل عبر الديزل. اللي اشتي أقوله لكم أنه احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة القيادة حتى هذه اللحظة لم ترتفع الأسعار لدينا. يعني اللي يشوف سعر برميل النفط بشهر 2 وبعد الحرب الظالمة على الجمهورية الإسلامية في إيران بشهر 3 كيف ارتفع سعر برميل النفط، وبعدها شهر 4 و5 و6 و7 والارتفاع مستمر. في هذه الحالة كان العالم كله يشتكي من ارتفاع الأسعار، بس احنا بقى السعر عندنا ثابت. المسألة أشبه بمسألة ارتفاع سعر الدولار. لو لاحظتم في المحافظات المحتلة يطلع الدولار للألفين وإحنا السعر عندنا ثابت على 500 وشيء. السبب إنه في عندنا حكمة لدى القيادة في إدارة الملفات الاقتصادية في موضوع المشتقات النفطية. بفضل الله سبحانه وتعالى، برغم إنه إحنا محاصرين، يعني لما أنتوا الآن تيجوا تتفرجوا على الإمارات، دولة تقدر تدخل المشتقات النفطية باللحظة الذي تشتي. احنا كان عندنا المشتقات النفطية تدخل عبر المصافي وشركة النفط تقوم بتوزيعها، بس بعد العدوان والحصار المفروض علينا ممنوع ان الشركات تبيع لنا نفط، ممنوع، حصار خانق. فالنفط هذا الذي يدخل يتم شراؤه بطرق عديدة وادخاله رغما عن أنف العدو، وكان قرار قيادتنا أنه يتم تخزين كميات كافية من أجل إذا حصل لا سمح الله أي شيء يكون معانا مخزون. لو غلقوا علينا للطرف، لو خنقونا للطرف، لو حصل تصعيد، لو إيش ما كان، يكون معانا مخزون يمشينا، وإن شاء الله أنه هذا المخزون يستمر إلى انتهاء الأزمة. لأنه إذا خلص المخزون وأرادوا الآن أنهم التجار يوردوا من جديد، فالتاجر بيقول لك لا حول ولا، مش بإيدي، السعر غالي بالسوق العالمية وأنا مضطر أرفع عليك زايد ناقص. لكن إن شاء الله أنه المخزون اللي معانا يكفي، والناس ما تعيش بحالة هلع وتروح تسارب عند المحطات وتكمل الكمية، واللي يروح يعبي بدبب واللي يروح يعبي ببراميل، وبعدين يرجع الذي يشتي يعبي بالمتر ولا بالباص ولا بالتاكسي ولا بالسيارة حقه، يضطر يشتري بسعر جديد. فإحنا نحافظ على الذي معانا ونستخدم حاجتنا، وإن شاء الله أنه حتى لو حصل ارتفاع بيكون طفيف، لكن الكارثة الكبيرة والضرر الأكبر أنه الناس يكونوا هم غريم أنفسهم، وهم اللي يروحوا يساربوا، أو هم اللي يروحوا يطوبروا، أو هم اللي هم اللي يروحوا يخلصوا الكميات المتوفرة، وبعد التأجير يضطر أنه يجيب كميات جديدة بسعر جديد ويرتفع السعر. ال- ال- ال- ال- الانتقال الآن من الوضع في السعودية اللي هي المفروض عايشين بحالة ثراء ومساكين كثير من الناس مخدوعين، يقول لك السعودية يعني دولة عظمى، عظمي عظمي مش عظمى، يعني حانبين أقول لكم أمانة بجحر الحمار الداخلي، والإمارات لو هي قادرة تغطي هذا الفارق بالسعر ما كانت شرفعت على المواطن. لو الإمارات قادرة أنها تغطي فارق السعر من خزينة الدولة من الأموال اللي عيال زايد جالسين يوردوها لنتنياهو ولترامب، ما كانت شبه ترفع السعر. لكن الآن هم يشقوا دفاعا عن أمريكا. بتقول لي كيف يشقوا دفاعا عن أمريكا؟ شوف يا عزيزي، من بعد ما بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، قررت الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها ترد على القواعد الأمريكية في المنطقة. القواعد الأمريكية في السعودية وفي البحرين وفي قطر وفي الكويت وفي الإمارات وفي الأردن، هذه القواعد تضطر الدول، هذه الدول مش أمريكا ها، يعني السعودية هي من تضطر لتحريك الدفاعات الجوية لحماية القواعد الأمريكية. الصواريخ للدفاع الجوي عندما تحاول اعتراض الهجمات القادمة من الجمهورية الإسلامية في إيران على القواعد الأمريكية داخل المملكة السعودية، هي من خزينة المملكة السعودية، ورجله فوق رقبته محمد بن سلمان، وعيال زايد يدفعوا ورجولهم فوق رقابهم، ولا ترامب بيخرج الصور حق إبستين وبيشولح وبيشرشح وبيفضح. والأزمة اللي يعيشوها تنعكس على المناطق المحتلة، لأن العدو لا يريد أن تنعم المناطق المحتلة بأي استقرار، هو يشتيها جوعانة فقيرة محتاجة علشان يسوق إخوتنا من المحافظات الجنوبية ويجندهم يقاتلوا معه، يقاتلوا في معركته. فبالتالي مش معقول أنه أنت بعدن تعيش بأمن واستقرار ورخاء ورواتب ووضع تمويني مستقر وبتروح تقاتل مع السعودي. لا يابا، بيخليك جوعان وبيركعك علشان يقول لك ما فيش قدامك خيار إلا أنك تجي تتجند في معسكرات السعودية وتروح تقاتل مع السعودي. تقاتل من؟ تقاتل أخوك اليمني، مثل ما كانت الإمارات تعمل نفس المسلسل. 12 سنة من التجويع، 12 سنة من الإهانة والإذلال لإخوتنا في المحافظات الجنوبية. العدو السعودي الملعون واللجنة الخاصة وأموالها كان يشتوا يعملوا عندنا حركات نصكم، ويشتوا يعملوا حملة قالوا أنا جائع. قلنا لهم صح، كلنا جائعين وحقنا عند السعودي. أنا جائع لأن السعودية تحاصرني، أنا جائع لأن السعودية تبيع النفط اليمني وتأخذ أمواله وتوزعها لأدواتها في الفنادق، أنا جائع لأن مطاراتي مغلقة، أنا جائع لأن موانئي محاصرة، أنا جائع لأن أموال النفط وبراميل النفط اليمنية لا تعود لخزينة الدولة في صنعاء. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى خرجت صرخة أنا جائع الحقيقية من عدن، والأزمات لديهم لم تتوقف عند انعدام مادة الغاز.
2: في عدن لم تعد أزمة الغاز مجرد طابور، بل مشهدا من الاختناق منذ أشهر، والغاز المنزلي وغاز المركبات غائب تماما، فيما سلطة الارتزاق غائبة أكثر.
3: أنا جاوع والشعب أكمله جاوع، يحكم ما عاد شي بينقلهم مقلوب، عاد حد بيخان من الله. البيوت ما تمشي إلا بالغاز، السيارات بالغاز، المطاعم بالغاز، كل شيء يتحرك بالغاز. الناس بطوبرة، لها من 3 أيام لها من 7 على غاز. يتمي الواحد على دبة غاز يبي يعبها ولا حصل غاز. خافوا من الله، من المسؤول؟ وضحوا للناس، وضحوا للشعب إيش المشكلة بالغاز.
2: الأهالي يطبخون معاناتهم بدل وجباتهم، ويشترون الطعام من المطاعم بأثمان تنهك ما تبقى من قدرتهم على الصمود.
4: أرحم الشعب، أرحم الحريم، نخرج نطبر. يعني أنا زوجي معه باص، غيري معه باصات، زوجي مش شغل اللي على باب الله. لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا أطفاله قواع.
5: خليها الراضي.
6: صباح الرحمن، أنا دور محطة، أنا طلع دمك بريقة، أدور غاز غاز. الله العظيم من صباح الغاز، بلا حرام من الدور بلا غداء. بلا فراح، بلا ندور غاز، بلا رحم الشعب، بلا لا بكهرباء لا من مي ولا غاز، عدمون بترول وعدمون ديزل على مثل ما بستخدم نصيحة. الله يلعن أبوابكم، بلا غاز، بلا دول بموجودون.
2: المحطات مغلقة بلا غاز، بينما في السوق السوداء سعر دبة الغاز يتجاوز 16,000 ريال بلا رقيب ولا محاسبة.
7: صاحب البوزة بيعبي لي الآن، شو قاعدين يعبوه الدبة من 17,000. هذا صاحب البوزة.
2: النقل مشلول والباصات متوقفة والناس عالقون على الطرقات.
8: ما في غاز سبب. شوف هناك أكثر من 50 نفر. أنا على نفسي لي نص ساعة مستقيم، تعبت وأنا مستقيم أدور باص.
2: هذا الانهيار ليس صدفة، بل جزء من نموذج الأزمات الذي تدفع السعودية لتعميمه على اليمنيين كافة. سياسة تجويع ممنهجة وأزمات مستمرة ومفتعلة تصب جميعها في هدف واحد، إحكام الهيمنة على القرار السيادي.
9: على مسؤوليتي.
10: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: رغم أنه السعودي حاول بأنه يخنق إخوتنا في عدن وحاول يكسرهم، لكن والله أنهم طلعوا رجال، أقسم بالله. اليوم خرجوا خروج مشرف، أقول لكم، دعسوا صور محمد بن سلمان بالشوارع وقالوا لا يمكن أن نقبل بالوصايا السعودية. أنا كنت عارف من أول يوم إن دوناك الناس لما قالوا بيوم من الأيام شكرا سلمان، بيجي يوم يصحوا، والحمد لله داهم صحوا. الحمد لله إنه شفناهم عاد إحنا عايشين وهم يخرجوا يلعنوا محمد بن سلمان ويواجهوا آلة القمع السعودية. أنتم مستوعبين يا خلق الله إنه أهلنا في عدن يموتوا من الجوع، وأهلنا بعدن محاصرين بمادة الغاز، وصنعاء المحاصرة فيها غاز 24 ساعة. روح عبي بأي لحظة، صبح، ظهر، ليل. أنتم مستوعبين معي أنه أبناء عدن وأبناء مأرب وأبناء المناطق المحتلة يجوعون ويفقرون، وترفض السعودية أن تصرف لهم المرتبات، وفي نفس الوقت السعودية ترسل ابن رشاد العليمي علشان يبيع النفط الحضرمي من الضبة ب210 ملايين دولار. مستوعبين هذا الشيء؟ اسمعوا الخبر.
11: أفادت مصادر عالمية بقيام نجر رئيس مجلس الاحتلال السعودي المرتزق عبد الحافظ العليمي ببيع شحنة النفط الخام المخزنة في محافظة حضرموت بالمنطقة الشرقية المحتلة. وقالت المصادر أن العليمي باع بتكليف مباشر من ولده، تجاهل فيه ما تدعى وزارة النفط المعينة من الاحتلال 2.5 مليون برميل من النفط الخام موجودة في خزانات ميناء الضبة بمبلغ 210 ملايين دولار. وأضافت أنه تم توقيع عقد البيع مع فرض العليمي عمولة ضخمة له، ومن المنتظر وصول ناقلة نفط عملاقة لتحميل الكميات من ميناء الضبة، بتزامن مع وصول أطقم وعربات تابعة لقوات الطوارئ السلفية المشكلة من المحتل السعودي إلى الميناء لتأمين عملية التحميل وقمع أي محاولة لقبائل حضرموت منع تصدير الشحنة.
0: يعني السعودية ترسل ابن العليمي، أنا مشتيش نطق اسمه لأنه الملعون اسمه عبد الحافظ عبد الحافظ رشاد العليمي، يبيع نفط الضبة ب$210 مليون وأهلنا بعدين اشتوا دبات غاز. أوف أوف أوف أوف أوف أهلنا بأبين شوفوا من إيش اشتكوا وشوفوا الوضع عندهم.
5: يلخص الوضع المادي لمصطفى حال الكثير من المواطنين في محافظة أبيان، فعلى الرغم من كونه موظفا حكوميا لم يعد راتبه يكفي لتأمين احتياجات أسرته الشهرية بعدما فقد جزءا كبيرا من قيمته الشرائية، لذلك يجد نفسه مضطرا إلى استثناء بعض الأساسيات من قائمة مشترياته والاكتفاء بما يستطيع تحمل كلفته.
12: محافظة أبيان الأسعار فيها يعني مزاجية، ما بقول عن أسعار مزاجية، يعني كل محل تلاقي معه سعر، كل محل تلاقي سعر، والأسعار غالية جدا، يعني تلاقي المواطن يعني راتبه 100,000 راتبه 60,000 ما يقدر يجيب حتى في بس باب. ونحن تفاءلنا بخير عند توقيف الجبايات، لكن للأسف شديد يعني لا زالت الأسعار غالية جدا جدا جدا، والمواطن يعني الكادح لا يستطيع أن يعني يشتري سبار لأولاده لأن الأسعار يعني مرتفعة جدا.
5: وهكذا يوما بعد آخر تتراجع الحركة التجارية في الأسواق الرئيسية بمحافظة أبيان بعدما دفعت الأسعار المرتفعة الأسر إلى تقليص مشترياتها في وقت باتت فيه حتى الاحتياجات الأساسية تشكل عبئا متزايدا على معظم الأسر.
13: أنا استلم راتب 100,000 عاني دول 60,000 لما أغلق على الراشن هو ولا يوجد على الراشن،
3: لا يستطيع شراء المواد الغذائية، أبسط الحقوق مش قادر يشتريها، حتى يمكن حق الأطفال هذا أصبحت في يعني من الصعب حد يتناولها بسهولة.
5: يعكس تراجع القدرة الشرائية للسواد الأعظم من السكان حجم الضغوط المعيشية المتفاقمة التي لم تعد تقتصر على الأسر الأشد احتياجا بل امتدت إلى شرائح كانت تعتمد على رواتبها الشهرية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
0: هيا تعالوا نشوف كمان في لحج كيف الوضع عندهم.
14: لم تعد الأسماك في متناول الكثيرين بعد موجة ارتفاع أسعارها هنا في أسواق محافظة لحج، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد من سمك الثمد نحو 16,000 ريال ما دفع كثيرا من المواطنين للعزف عن شرائه.
15: يعني الكيلو 16,000 كمية الصيد، يعني ارتفع الصيد الآن ما تقدر تشتري صيد بالألف ولا بالألفين، كنت أشتري بألف وخمس بألفين غطي بها يعني البيت كامل، بعد ما أقدرش يعني كيلو يعني ما يغطيش البيت ولا الأسعار، ما أشتري لك لحبة تونة وكل.
14: ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تفوق 100% عما كانت عليه قبل أسابيع يأتي في وقت يشكو فيه السكان من تدني قيمة الرواتب وعدم انتظام صرفها، فضلا عن غياب فرص العمل منذ انقلاب ميليشيا الحوثي إلى جانب ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق.
16: يعني تجي الآن تباع على الصيد حبتين باقة ب1,000 ريال الكيلو التمر تطلع إلى 14,000 18,000 وما فيش عندنا إمكانية. إذا زاد يلا كودي كودي شغل لي حبة تونة والله حبة باقة، ورواتبنا ضايعة إلى هذا الآن لنا أربع شهور لنا لا نستلم خالص، راتبي 90,000 الآن. هذا الصياد ما عليه لوم، يعني ما قلت له يا أخي يقول لك مش من عندك من الحراق.
14: ومع استمرار
0: عرفتم ليش احنا قلنا التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار؟ عرفتم ليش احنا واجهنا السعودي وما استسلمناش؟ عرفتم ليش احنا قدمنا خيرة الشباب وقدمنا تضحيات وارسلنا الابناء والاباء والاخوة وقدمنا افضل ما لدينا دفاعا عن اليمن علشان ما نوصلش لهذه الحالة؟ عرفتم الان ليش احنا ندعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير؟ عرفتم الآن ليش احنا نحشد للجبهات؟ عرفتم ليش احنا نقول لازم يبقى السلاح صاحي ويبقى الكل بيقظة؟ علشان ما نوصلش لهذه الحالة الكارثية، علشان ما نهتنش من اجل دبة غاز، وعلشان ما يصبحش حبة سمك الباغة حلم صعب المنال. احنا كافحنا وصمدنا وقدمنا تضحيات ودافعنا عن بلدنا وقدمنا الشهداء، خيرة رجالنا وخيرة شبابنا. من شان ما نوصلش لهذه الحالة اللي يعاني منه أخي في لحج، وأخي في أبيان، وأخي في عدن، وأخي في تعز المحتلة، وأخي في مأرب المحتلة، وأخي في الضالع المحتلة. احنا قدمنا التضحيات ولازلنا مستعدين نقاتل ونقدم كل ما لدينا علشان نعيش بعزة وكرامة. يجي لك واحد سلتوح الآن يقول لك ايش يعني معاكم عزة وكرامة؟ هذا هو، انه على الأقل انا عايش بأمن وأمان، وعايش باستقرار تمويني، وعايش أفضل بألف مليون مرة من الوضع الكارثي اللي تعيشه المناطق المحتلة. واليوم زي ما قلت لكم الوعي صار كبير عند إخوتنا، صحيح احتاجوا وقت طويل علشان يوصلوا لهذه المرحلة من الوعي، لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. نسمع أنا وأنتم هذا الإعلامي الجنوبي الذي يوجه رسالة لجماعة قادمون يا صنعاء.
17: لا، فتحي بالأزرق ومحمد علي الحاوري. فتحي قال انه يبحث عن شقه في صنعاء لانه تحريرها سيتم خلال اسبوع. طبعا يا فتحي هذه رساله لك، اذا تم تحرير صنعاء خلال شهر، معك من الان شهر، فايجار 6 أشهر على حسابي، وايجار لمحمد الحوري شقه في صنعاء باللي تختارها انت، 6 أشهر 6 أشهر لمده سنه، ايجار ايجار ايجاركم علي. بيع الوهم ما عاد بينفع. لو بتمشوا فوق حمار، لو كانوا بيمشوا فوق حمار كان قد وصلوا قادمون يا صنعاء 11 سنة. وصلوا الفتحي والحاور يقولوا لهم خلك على التمثيل، قد ما أحسنك بتمثل زنبقة وبتمثل مش عارف إيش. أنت يا فتحي لا تبيع وهم للناس، نعرف البير وغطاها. هؤلاء مرتزقة مرتزقة. تحياتي.
0: انتم عارفين ليش راهنهم هذا الرهان وقال بيدفع لهم ايجار 6 شهور على حسابه؟ لانه عارف والعالم كله عارف ان احنا بنقاتل الى اخر طلقة نملكها، وبعدها بنقاتل بالسكاكين والخناجر والجنابي، وبنقاتل بالشوك والملاعق وبأيادينا وبأظافرنا وبأسناننا، لقل نخلي بلادنا ما تتعرضش لاحتلال ولا لغزو خارجي ولا لعدو يجي يستبد بنا. احنا ناس لا يمكن نقبل ان حد يجي يحتل ارضنا ويهين كرامتنا او يتطاول على اعراضنا او على شرفنا، مثل ما حصل بفترة من الفترات في الخوخة وفي عدن، وكيف كانوا الاماراتيين يغتصبوا البنات والسودانيين يغتصبوا الجهال وعملوا العمايل. احنا بنقاتل لاخر لحظة. إذا خلص علينا كل أنواع السلاح وخلصت علينا الصواريخ والمسيرات والقذائف وكل ما نملك من سلاح، بنقاتل بالأيدي وبالعصي وبالحجار، ولما نوصل لمرحلة بالأسنان. ولا يمكن نقبل أنه نستسلم للعدو السعودي الذي هو خادم لدى العدو الأمريكي والإسرائيلي. وهذا السبب اللي خلينا قلت لكم طول الوقت نحشد للجبهات، وكل واحد يشوف نفسه جاهز ومستعد يتحرك للجبهة، يتحرك بلحظته، وكل واحد قادر يدعم المقاتلين في الجبهات بالقوافل أو بدعم سلاح الجو المسير أو بسلاح دعم القوة الصاروخية، علشان ما نهتنش وما ننذلش وما نوصلش للوضع الذي وصلوا له إخوتنا في المناطق المحتلة. تعالوا نسمع أنا وأنتم هذا الأخ العدني الذي يوجه رسالة إلى أبناء عدن وإلى أبناء الجنوب، وهو يخاطبهم ويقول حكموا عقولكم.
18: طبعاً لما تكون عدني حر وشبعان من بيتك ومعروف على مستوى عدن إنك شبعان من بيتك، وتطلع وتعيش وتعاشر أصحاب صنعاء، تمام، وكنت يعني من أشد الذي قاتلهم ب 2015، كنت مقاتل لهم. فلما تجي هنا وتعيش وتشوف الناس على مستوى القبيلة، على مستوى الموقف الذي قدموه حتى مع غزة، تمام، وتشوف انه فتنوا بيننا باسم الدين سنة شيعة سبوا الصحابة مش عارف ايش، تعرف انه ده كله كذب. قسما بالله العظيم ان فيديوهات كنت اشوفها الذي يقلد نفسه والذي يقولوا هذا في صنعاء ويقوبوا قنابي، يعني شغلوا اعلام على مستوى شوارع. انه بيقوبوا لك ناس وشوارع وانه هنا بيقلدوا انفسهم وانه هم بيسبوا الصحابة. يا جماعة قسما بالله العظيم قسما بالله انه يستحي يسب لك امك اذا انت وهو تتضاربوا، لو يطعنك ولا انه يسب لك امك، يطعنك بجنبية ولا انه يسب لك امك، عيب عندهم. يا جماعة هذا اعلام خبيث، اعلام على مستوى قلت لكم شركات ينفقوا سعودية معاها ملايين، الله ملايين ربي قابلهم، فبا ينفقوا عشان بس يفتنوا بيننا، هذا زيدي هذا شافعي هذا 12 عاد في قبيلة عاد في مروة بعيد بعيد حتى على أيام الجاهلية قبل ما يجي الإسلام، على مستوى المروة على مستوى هكذا العرب عندهم في حاجة خط أحمر. ما لعنوش مرت محمد بن سلمان، محمد بن سلمان لغضن بيحاربوه وقد دمر بلادنا، ما لعنوش مرته، بيلعنوا مرت محمد صلى الله عليه وسلم خير الخط أم المؤمنين. فالشاهد لا يضحكوش علينا باسم الدين، لا يفتنوش بيننا كيمنيين باسم الدين، والله والله والله والله إن ما هنا أنا مستفيد حاجة غير من أنني شفته أني أقول كلمة حق، ويسألنا الله عليها هذه الكلمة، يسألنا الله عليها يوم القيامة. وإن كان في يعني أغلاط شخصية على مستوى شخصي، حد بيسب حد بيلعن حد كذا، فعندنا على مستوى شخصي ناس اقتحموا مساجد وهم سكارة، ناس يسبوا الله وهم سكارة فتحصن، لكن ما نقولش عدن كلها يسبوا، لا عاد في كمان في عدن محترمين وفي متعلمين وفي ناس يقتدى بهم، فلهذا حكموا العقل والحكمة يا ابن عدن ويا
0: ابن عدن. تعرفوا ايش الجميل بهذا الطرح؟ تعرفوا ايش الجميل بهذا الوعي؟ انه السعودية برغم كل ما انفقته في الاعلام وفي الترندات وفي السوشيال ميديا وفي الحدث وفي العربية وفي الناشطين حقها وفي وفي وفي وفي، وبالاخير ما قدروش يلوثوا وعي الناس، ما قدروش يغزو عقول الناس، الناس عندها وعي تعرف فين الصح فين الغلط. شوف على كلام قال لهم ما قد سبوش لزوجة محمد بن سلمان، بيجوا يسبوا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف على وعي. أذكركم أنه بعد قليل سنبدأ باستقبال مشاركاتكم ومداخلاتكم على الرقم المخصص لاتصالاتكم وهو 01-322-653 01-322-653، هذا الرقم المخصص لاستقبال مكالماتكم ومشاركاتكم وآرائكم. لكن في هذه المساحة نستضيف وعبر المداخلة الهاتفية الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد. حياكم الله أستاذ رشيد.
19: تحية لك والكافة المستمعين الكرام.
0: حياك وابقاك سيد الكريم. بداية، كيف تقرؤون تعثر رؤية محمد بن سلمان وأزماته المالية المتصاعدة، العجز في الموازنة المتكرر بالتوازي مع قفزات أسعار البنزين والديزل في الإمارات والفوضى الاقتصادية العالمية وما دلالة هذا التهاوي في كيانات العدوان رغم الثراء الفاحش والدعم السياسي الأمريكي؟
19: يا سيدي العزيز، طبعاً دول تحالف العدوان والدول الخليجية كانت تعيش في نعمة، ولكنها يعني رهنت قرارها السياسي وأيضا عبرت نفسها كأنظمة للعدو الأمريكي للسعودية، فأصبحت اليوم تدفع أثمارا باهظة على حساب شعوبها. يعني الموضوع الآن مثلا في قطر التي كشفت عن يعني وعن تراجع كبير جدا في إيراداتها نتيجة توقف صادرات الغاز الذي كان يعني تمثل إيراداته نحو 90% من الإجمالي العام.
0: نعم.
19: الميزانية. وأيضا توجه الدوحة نحو يعني فرض خطة تقشف لأول مرة في تاريخها، هذه إحدى التداعيات الناتجة عن وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لأن اليوم مثلا في الإمارات توقفت مختلف الموانع الواقعة على الخليج، وهذه الموانع هي التي امتدادها ومساراتها هو مضيق هرمز، فخسائرها مثلاً ميناء الفضية، يعني خسائر هذا الميناء لوحده اللي كان يعد أحد أهم الموانئ اللوجستية على مستوى المنطقة، يعني خسائره تتجاوز 500 مليون دولار يومياً، وهو الآن متوقف بشكل شبه كلي. يضاف إلى أن كافة صادرات وواردات الإمارات كانت برضو يعني 95% عبر مضيق هرمز. فقط فيما يتعلق بنقطة اختناق مضيق هرمز أحدث شرراً كبير في اقتصاديات القطر، الإمارات، وأيضاً الكويت، وأدى إلى آثار كبيرة
0: والسعودية أيضاً
19: فيما يتعلق بالبحرين. نعم. هذا الجانب. الجانب الآخر، الخسائر المتوقعة أو المعلنة في قطر ربما تجاوزت الخسائر المعلنة من قبل النظام القطري نحو 24 مليار دولار، هي خسائر خاصة بتراجع أو توقف إمدادات الغاز المسال إلى الدول الأوروبية. يضاف أيضا إلى أن هناك خسائر كبيرة تكبرتها قطر وتكبرتها أيضا الإمارات تفوق هذا المبلغ، وهناك خسائر كبيرة أيضا تكبرتها السعودية. لكن السعوديين ربما استغلوا يعني الهامش الواسع للمساحة وحاولوا أن ينقلوا كميات كبيرة من النفط عبر أنبوب شرق غرب الذي هيأ لهم فرصة كانت ثمينة جدا. يعني تخيل الفرصة التي أوقفتها
0: وأغلقتها
19: القوات المسلحة اليمنية على النظام السعودي تعد من الفرص النادرة ومعدلات الربح الواسع جدا التي حققته السعودية نتيجة قيامها بتصدير النفط عبر جنوب البحر الأحمر أي كبديل لمضيق هرمز. لكن اليوم الاقتصادات الخليجية بشكل عام تدفع أثمان كبيرة جدا. البنك الدولي يقول بأنها سوف تكبد خسائر وربما معدلات النمو سوف تصل إلى حدود الصفر في كل هذه الدول مجتمعة. يضاف أيضا إلى أن مستويات العجز قد تجاوز 7%. إذا تجاوز 7% وفقا لصندوق النقد الدولي في دول الخليج فإنها سوف تلجأ تلك الدول إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية من العملات الأجنبية أي ما تم بيعه سابقا خلال السنوات الماضية وما تم ادخاره، ومن ثم سوف تلجأ إلى أيضا إلى الاقتراض أو القروض الخارجية والداخلية. لذلك هي تعيش أزمات كبيرة جدا نتيجة وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جانب أيضا مشروع الشرق الأوسط الجديد، وقامت بمخاطرة كبيرة جدا عندما اتضافت القوات الأمريكية والصهيونية على أراضي عربية لاجل محاربة إيران. اليمن تدفع الثمن، واشنطن بعيدة عن الصواريخ الإيرانية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تمنع على استخدام، يعني لا يوجد لم يجروا أي نظام خليجي يقول الولايات المتحدة الأمريكية كفى يجب أن ترحلوا ويجب أن توقف هذه القواعد كونها تسبب بأضرار جانبية للاقتصاد.
0: مش بإيدهم أستاذ رشيد. ونحن نتحدث الآن عن ما يتعرض له يعني المجتمع الخليجي عامة نتيجة الموقف المنحاز للسياسة الأمريكية، ونرى الوضع الكارثي في المحافظات اليمنية المحتلة. كيف تعزز هذه المعطيات الاقتصادية لدى المواطن اليمني قناعة حاسمة بأن خيار الصمود وكسر العدوان ورفع الحصار وإفشال مخططات العدو السعودي هو السبيل الوحيد لصون الأمن والاستقرار المعيشي ومنع سقوط بلادنا في الأزمات الخانقة هذه؟
19: يا سيدي العزيز، فيما يتعلق في الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المحتلة وهي محافظات يمنية محتلة من قبل دول تحالف السعودي الإماراتي، لا زال الصراعات السعودية الإماراتية حتى المستمرة هو صراع نفوذ، صراع سيطرة، صراع مصالح. لكن كما لاحظ الجميع بأن هذه المحافظات لم يشهد المواطن فيها أو لم يلمس المواطن فيها أي آثار إيجابية للدخول أو الاحتلال السعودي الإماراتي.
0: هم قالوا لهم بيخلوا عدن دبي.
19: نعم، هكذا أوهموهم بالبداية ودفعوا يعني المواطنين الذين هم بدون وعي أو من العامة
0: اللي صدقوا
19: ورفع صور من سلمان يوم الماء ورفع صور سلمان ورفع صور أيضا من زياد، لكن اليوم هم يلعنون هؤلاء الحكام
0: ويدوسون الصور. نعم،
19: تفرض هذه الدول الاحتلال بصراحة هنا غصة بالنسبة عندما نقول دول الاحتلال، هذه دويلات، هذه مستعمرات أمريكية إسرائيلية، هي ليست أكثر من مستعمرات في الحقيقة أمريكية إسرائيلية. لذلك ما تقوم به المحافظة الجنوبية هو يأتي في إطار أجندات خارجية تقوم بتنفيذها السعودية والإمارات في أرض يمنية. لذلك يعني السعودية التي قامت وهبت دون ترامب عندما قام بزيارتها يعني تريليون دولار وأيضا دول الإمارات وغيرها يعني لم تقم بإحداث أي تحسن حقيقي، بل نشاهد اليوم الوضع الاقتصادي مدهور بشكل كبير جدا، الوضع المعيشي مدهور بشكل أكبر، الوضع الخدمي يعني بما يتعلق بالخدمات منهار بشكل غير عادي رغم وجود النفط وجود إيرادات من 70% من إيرادات الجمهورية اليمنية، لكن يتم تقاسمها بين الميليشيات العسكرية بين مراكز النفوذ الاقتصادية ومراكز النفوذ أيضا الأمنية والعسكرية التابعة للعدوان، ويتم حرمان المواطن في المحافظات الجنوبية من حقه في الحياة الكريمة المستقرة والآمنة، وحقه في المياه وحقه في التعليم وحقه في الصحة وحقه حتى في الأمن، حتى على مستوى الإنفلات الأمني أصبح كبير جدا. بس هذا النموذج الذي يعيشه أبناء المحافظة الجنوبية في ظل الاحتلال يؤكد بأن فاتورة الاحتلال هي يعني أعمق وأكبر من فاتورة التحرير والاستقلال. لذلك اليوم هم يدفعون أثمان كبيرة جدا، لكن على مستوى الحياة المعيشية يعني تخيل على مستوى المغربهم من العناصر ما يسمى بالجنود أو المجندين يتقاضون 57 ألف ريال، 57 ألف ريال
0: قعيطي
19: 30 دولار، 30 دولار أن تبيع نفسك للسعودية وتعد أيضا من أسرع الدول على مستوى المنطقة. هذه المملكة إذا طلب منها نتنياهو مثلا أن تقوم بدفع 100 مليار دولار دفعته في ثواني، لكنها لم تقم بتحسين خدمات الكهرباء في مدينة عدن التي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 40
0: درجة. هي تريد هذه المناطق تبقى رهينة من أجل يعني الناس لما يعيشوا في حالة الجوع هذا بالأخير يقبلوا أنهم يتجندوا مع السعودية ويقاتلوا مع السعودية. أستاذ رشيد، سؤال أخير حول أهمية التوجه نحو الإنتاج الوطني لإحياء الزراعة لتحقيق السيادة الكاملة. عندما نصبح مجتمعا مكتفي ذاتيا يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع، ساعتها احنا نقدر نواجه كل الأزمات العالمية وكل الخنق الاقتصادي. ما هي الرسالة التي يجب أن تصل اليوم لكل مواطن يمني ولكل يمني ولكل ربة بيت ولكل فلاح ولكل قبيلي ولكل رعوي ولكل من يستطيع أن يحيي الأرض بالزراعة أو أن يستطيع أن يعمل في الإنتاج المحلي؟
19: يا سيدي العزيز، نحن اليوم نواجه حصار أمريكي سعودي فارق، وهذا ما دفع القوات المسلحة اليمنية إلى فرض أيضا حصار على الموانئ السعودية. لذلك كيف نواجه الحصار من الداخل؟ نقوم بمواجهة الحصار من الداخل بتحقيق اتباع ذاتي حتى ولو بأبسط الإمكانيات، ولو يعني بأشياء بسيطة يعني على مستوى الأسرة، على مستوى في القرى وفي المناطق الريفية يستطيعون أن يكتبوا ذاتيا من الخضار من الفواكه من الأشياء البسيطة، يخفضوا أيضا من مستويات أو يخفضوا من مستوى الإنفاق من جانب آخر، يحصلون على فواكه أو على خضار نظيفة وجيدة من البساتين الصغيرة في أبواب المنازل أو في الساحات أو باحات المنازل في المناطق الريفية. يضاف إلى أن الزراعة أصبح اليوم مهمة جدا، يعني تخيل مثلا في إيران عندما اليوم إيران تتعرض للعدوان الأمريكي، لكن هذه الدولة يعني لديها اكتفاء ذاتي من الحبوب بما يساوي 90%، ولديها اكتفاء ذاتي أيضا من أمن الدوائي بنسبة 90-95%، ولديها اكتفاء من الكهرباء. بمعنى الاقتصاد المقاوم هو لا يمكن أن يكون اقتصاد قوي وحقيقي ومتين ويؤدي إلى الاستقلال. النبي الأخير عندما تقوم بإنهاء التبعية الاقتصادية للدول الغرب الرأسمالية البشعة، أنت تقوم بتعزيز الاستقلال الوطني وتحسين السيادة الوطنية، وأيضا يتم تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ينعكس عليك عندما تخفف من فاتورة الاستيراد من الخارج بأشياء بسيطة، ينعكس على الوضع الاقتصادي في البلد وتنعكس على الأسرة اليمنية بشكل عام.
0: صحيح، واضح جدا أستاذ رشيد، الاقتصاد المقاوم هو الحل والاكتفاء الذاتي هو الحل الأولى الذي يفرض نفسه الآن الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد. شكرا جزيلا لك. وصلنا الآن إلى المساحة البال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 01-322-653. خبر عاجل الآن عن موقع إكسيوس الأمريكي، إيران تهاجم بالصواريخ البالستية قواعد أمريكية في الأردن. إذن خبر عاجل الآن عن موقع إكسيوس الأمريكي، إيران تهاجم بالصواريخ البالستية قواعد أمريكية في الأردن. نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا. ألو

0: إذا نأخذ الآن أول اتصال. وألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، قل لنا رأيك في موضوع الزراعة والاكتفاء الذاتي لمواجهة الحصار الاقتصادي على بلادنا.
1: السلام الله عليك.
0: وعليك السلام. الله يبارك فيك. الله يحفظك. ادخل ادخل بالموضوع علشان نكسب وقت. رأيك في موضوع الاكتفاء الذاتي الاقتصادي بالزراعة وكيف لازم كل واحد يشمر سواعده لما نحتاجش للعدو ولا نتضرر من الحصار.
1: نعم نعم يعني أنا أخوة وجهة توجيهات لأخوتنا في المحافظات المحتلة الجنوبية والشرقية.
0: نعم.
1: أخوتنا في الجنوب، أخوتنا الذي أراهم وأجدادهم الذي خرجوا بريطانيا الكبرى الذي كانت لا تغيب على
0: الشمس
1: الإمبراطورية التي لا كانت تغيب على الشمس.
0: نعم.
1: أخرجوا البريطاني وخرجت بريطانيا تجر هذه الرميلة والسحب. المهم نحن تصلنا على بريطانيا بقوتها وأساطيرها وطائراتها وجيشها.
0: وكذلك اليوم قادرين أهلنا في المحافظات الجنوبية أنهم ينتصروا على السعودي والقمع الذي يمارسه بحقهم والوصاية الذي يمارسها بحقهم، والذي شفناه اليوم في المحافظات الجنوبية هو بمثابة ثورة حقيقية في وجه الاحتلال السعودي. الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل أن يكون محتلا، ولا يمكن أن يقبل أن يرضخ لغازي، ولا يمكن. اليمن هذه هي مقبرة الغزاة. وفي موضوع الاكتفاء الذاتي ومواجهة الحصار الاقتصادي، نحن نرى اليوم كيف العالم يتضرر، ونحن نرى اليوم الدول التي ارتهنت للخارج كيف تتضرر من الأزمات، وبالتالي نحن بحاجة إلى بناء اقتصاد مقاوم. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو يا ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
2: نعم
0: تفضل.
2: نريد أن نقول لشعبنا اليمني أن يهتم بالزراعة.
0: نعم.
2: ويكون يد واحد في الأمن والزراعة والجبهات.
0: نعم.
2: في كل ما يحتاج يتطلب هالمرحلة لمواجهة هذا العدوان القاسي.
0: نعم.
2: من آل سعود أحذية أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
2: ونشكركم على هذه الإذاعة التي توعي الناس.
0: شكرا لك.
2: وفهم الناس كيف يتحركوا في سبيل الله. من قاتلة الطغاة والمجرمين أتباع أمريكا وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك أخي الكريم. المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال تقدم اليوم الدليل الواضح على المستقبل المظلم الذي يجر الغزاة للبلاد. صراخ الجوعة في عدن، انقطاع الخدمات، أزمات الغاز، تصاعد غلاء المعيشة بالتوازي مع نهب مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالنفط اليمني لصالح العدو السعودي وقيادة الارتزاق. كل هذا يوضح لنا أنه الوضع الكارثي الذي تعيشه المناطق المحتلة هو النتيجة الطبيعية لقرار الارتهان، لقرار أنهم يخضعوا للوصايا، وأنهم بيوم من الأيام قالوا شكرا سلمان فهم يدفعوا الثمن. احنا الذي خلانا أنه نواجه العدو ونرفض نستسلم لهذا العدو من أجل ما نوقعش بهذا الغلط. نأخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. حياك وسلمك. عشان نفتح المجال لغيرك اقطب وادخل بالموضوع. تفضل.
3: محمد بن سلمان ابو منشار اللي قتل
0: خاشقجي. نعم.
3: هذه امريكا عذبت خاشقجي لما استمل البيت حقه.
0: الله.
3: نعم. السيد عبد الملك.
0: نعم.
3: والله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل.
0: شكرا جزيلا.
3: على اليهود النصر للاسلام.
0: شكرا جزيلا لك اخي الكريم. في الوقت الذي يغرق فيه المحتل بالأزمات الاقتصادية، وفي الوقت الذي ينقل فيه هذا الوضع الكارثي إلى مناطق سيطرته ويجعلها تعيش في حالة من الفوضى والأزمات، تقف صنعاء شامخة بمؤسساتها، بقرارها الحر، بكرامة أبنائها، لقد واجهت الدولة ولقد واجهت القيادة ولقد واجهت الحكومات المتعاقبة في صنعاء أبشع الجرائم الغادرة واستهداف القيادات، فخرجنا أكثر قوة وأكثر تماسكا وإصرارا على بناء النموذج الصامد المكتفي ذاتيا. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا صلاح عبد الحافظ.
0: حياك وسلمك.
4: معك أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أخي الكريم.
4: يا صدر. سيدي بالنسبة للعدو السعودي هذا،
0: نعم،
4: أنا أقول أحقر عدو وأخص عدو وأحط عدو.
0: الله.
4: وكل غازي ما بئتي لا بلادك،
0: نعم،
4: لأجل يبنيها ولأجل يعمرها ولأجل يخليها مثل دبي على ما وعدوا المناطق المحافظة الجنوبية،
0: نعم،
4: أنه ما يخلوا عدن مثل دبي مثل أوروبا ما إلى آخره. ورحبوا بهم وسهلوا،
0: وطلع بالأخير أن الصومال أحسن من عندهم.
4: بالأخير رأينا ما هو الذي من اغتيالات، من اختلال أمني كبير، من انقسامات،
0: نعم،
4: من حتى جرائم مخلب بالعادة، جرائم اغتصابات في النساء، في العلماء، في خطباء المساجد، في إلى آخره.
0: نعم.
4: احنا السيد صلاب الله عليه قال في اليمن هذا غير والد، والله لو نقاتلهم لو ما نفنى عن الحياة لا يمكن نحن نسمح أو نرضى باعتلالنا أو نرضى يدخل الأجنبي إلى بلادنا، هذا شيء مستحيل مستحيل مستحيل. وكلفة المواجهة هي أقل من كلفة الاستسلام،
0: نعم،
4: ومن كلفة عندما يدخل الغازي إلى بلادك، ما
0: نعم،
4: أدخل يفعل، أدخل يمهدك،
0: صحيح،
4: يمهد أرضك،
0: نعم،
4: يمهد أرضك، يمهد شرفك،
0: نعم،
4: الله المستعان. ولذلك الشعب اليمني كل مجهز يا عبد الحافظ،
0: الله،
4: والله كلنا جاهزين،
0: الله،
4: أولادنا بالبنادق بالذخيرة في أي لحظة، في أي اللي في الجبهات في الجبهات، واللي في صنعاء في بدرجو، لكن كلنا مهيئين وكلنا مسلحين وكلنا جاهزين لأي دعوة لأي إدارة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: شكرا جزيلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الآن خبر عاجل عن الهلال الأحمر الإيراني، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في منطقة كوهستك سيريك إلى 4 بينهم طفل. الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان الإيرانية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في منطقة كوهستك سيريك إلى 4 بينهم طفل. هذا هو الإرهاب الأمريكي، وهذا هو الإجرام الأمريكي، وهذه الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، مهما حاول الإعلام أن يجملها ومهما حاول الإعلام أن يقدم لنا صورة أنها بلد الحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان وإلى آخره، ما هي إلا إجرام في إجرام. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو.
5: حياك الله. نلخص مشاركتنا بقصيدة إن شاء الله.
0: تفضل.
5: اختصارا للوقت واختصارا للرصيد.
0: بارك الله فيك. تفضل.
5: إنا يا شعبنا الحر صحصح من الغفلة وفيق، لم لمشتاتك واحتزن بالخوي الشقيق، الجنوبي شمالي والشمالي للجنوبي شقيق، الدم واحد وطابع الإيمان يبرق بريق.
0: الله.
5: أنا أشهد إنك يا خويي محزمي والرفيق رفيق دربي، واتجاه البوصلة للطريق، أنت السلاح المدرع ولي خندق عميق، أواجه به الأعداء بكل شدة وضيق، السعودي وبن زايد والتحالف أشعلها حريق، حرب شعواء أضرموا نارها والحريق، جار البغاء والظلم شدشدوها علينا وثيق، حملونا حمول الجور ما لانطيق.
0: الله.
5: كل ما قلنا عساها عتفرج يا شقيق، زادت الشدة على الحلقة تضيق، وكل ما سلكنا درب آمن أدخلونا مضيق، حافرونا حتى صارت العيشة بشده لا تطيق، حط يدك بيدي يا أخي والصديق، العز بالوحدة مهما يكون الطريق، ومهما غراب البين ينحق نعيق، لا تستثمر السوء ينحق نعيق، الأرض مرجع لنا، لا طوائف لا فوارق لا فريق، والمرتزق والبوق يخسأ العبد الرقيق، الأصل لا بد ما يرجع للساس العريق، الجد تبع وحمير الكنزة شقيق، وسلامتك فاك الشاعر أبو علي القيجي، الحزب الإصلاحية المركزية وفقك الله.
0: حفظك الله أخي الكريم، صح لسانك وبدنك أبو علي، شكرا جزيلا لك. فعلا احنا أشقاء في الدم وأهل وإخوة، ولا يمكن أن يفرق بيننا الغراب السعودي مهما فعل ومهما حاول، سنبقى متماسكين متآلفين لأن عدونا واحد وبلدنا واحد ومصيرنا واحد. نأخذ اتصال أخير ولا قبل الأخير؟ ألو مرحبا.
6: مساكم الله بالخير يا سيد عمر حارون.
0: مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
6: تحياتي لك وإلى كل مستمعين معك البكالين الزمار.
0: أهلا وسهلا، تفضل علشان نكسب الوقت، تفضل ودلنا رأيك. أبداً
6: الأخير إن شاء الله
0: يعني إذا عاد سمحنا الواحد بعدك يلا اخطب.
6: اسمح لي. تفضل.
0: الله يعافيك يا رب، تفضل.
6: أقول فجر الإسلام تجدد وابن بدر الدين على دربه، درب المصطفى انتد ويفرج المؤمنين كل كربة، ناصرنا من ذو الأب والجدون المحلل تصربة،
0: الله
6: لا عاش فينا من تهود ومن خرج من صفنا لنذربه،
0: الله
6: ولا عاش فينا من تحايد وتوبه من سعودي توبه، هو كافر افعاله تسحد وعدونا ونعذر به، كان قتل فينا وشرد ودمر كل شيء ما عذبه وحسد ضدنا وجند وحاصرنا وما خاف ربه، واليوم يستلم من شعبنا الرد، واليوم يستلم من شعبنا الرد وتوبه ولا عاد غربه، يكفينا ما عندنا وجل
0: الله
6: وخاف وقل في الشربه، التوراه مليون البلد من بترولة ومن ذهبة،
0: الله
6: مع أبو جبريل يتبلد ولو جبريل تقتل به، شعب اليمن لبى واستعد مع أبو جبريل وكل جنبة، ورب السماء لابنا وعيد وسدد لنا كل ضربة، والجيد يعرف وقت الجد، أما الخائن الوطن نكبة مهما العدد معه عتد، القضاء وقدر الأمن به،
0: الله
6: علينا نشكر الله ونحمد ونصر المؤمنين من عنده، ونفخر بمن قاتل واستشهد وحفيد المصطفى نفتخر به، ونفتخر بمن قاتل وجاهد، والنصر من عند الله ونبشر به، والنصر من عند الله ونبشر به، وبالنسبة لا
0: والنصر من عند الله ونبشر به. شكرا.
6: يا طيب، بالنسبة لزراعة ما زراعة اليمن أصبحت مستخفية من كل زراعة إلا البر، عندنا هنا في قاعدة هلان يعني رحمة الله على الشاعر اسمه أستاذ عبد الرحمن جحاف، عندما قال العسل جوعني والبر من قاعدة هلان صدق، والله صدق، هنا البر يطلع شي شي شي عظمة، أقول أنا لو يزرعون محافظة الزمال كلها،
0: كل محافظات اليمن، كل محافظات اليمن قادرة أنها تزرع، وإحنا
6: هذه المحافظة قادرة جدا نعم. جدا جدا
0: نعم. شكرا جزيلا لك، وفعلا أرضنا غنية بالخيرات لو استثمرناها صح، ولو قدرنا نستثمرها صح، والذي بنزرعه إحنا من بذور طبيعية وبذور أصلية توارثناها من أجدادنا هي أفضل من البذور المعدلة والمحسنة والذي فيها بلاوي ومصايب زرقاء جايلنا من من من عند العدو ودول العدوان. أيها الأحرار الشرفاء في كل شبر من أرض الوطن العزيز، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. لقد ظهر الحق واستبان المسار، الغزاة وأدواتهم يتخبطون في عجزهم وأزماتهم، والمناطق المحتلة تكتوي بنار الفوضى والغلاء والنهب المنظم، والمستقبل الوضاء والكرامة الناجزة تصنعها دماء الشهداء وثبات الأحرار والالتفاف الواعي حول قيادتنا المحمدية الثورية التي تقود اليمن نحو ضفاف السيادة والاستقلال الكامل. وما على أحرار منطقتنا وبلادنا إلا الاستجابة لصوت العقل والواجب والتحرك الصادق لطرد المحتل وكسر أدواته، ونلتف جميعا بالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لتحرير بلادنا وتحرير كل شبر من هذه البلاد واستعادة كامل حقوقنا وثرواتنا السيادية. وهنا لا ننسى أن نتقدم باسمي وباسم طاقم العمل ومستمعي وجمهور برنامج على مسؤوليتي وجمهور إذاعة سام نتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميلنا العزيز المهندس محمد الفرح رئيس قسم الإخراج في إذاعة سام الذي افتقدناه نتيجة انشغاله بوفاة والده الفاضل المغفور له بإذن الله تعالى الوالد أحمد محسن محسن الفرح. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الصالحين وأن يلهم أهله وذويه وكافة أسرته الصبر والسلوان.

0: على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الخامس من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان الغاشم 3 غارات على منطقة قايم الصيابة في الخوبة بجيزان المحتلة، وشن عدة غارات على جسر لاحمة بمحافظة المحويت أسفر عن تدميره كليا وتوقف حركة السير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 17 غارة على منطقة يختل في المخاء، وشن 8 غارات على منطقة الأزرقين في مديرية همدان بصنعاء، وغارة على مديرية المتون بالجوف، وغارة على مديرية حيران في حجة، وغارة على منطقة الربوع بعسير، كما شن أكثر من 25 غارة على ميدي، وثلاث على مناطق متفرقة بكتاب في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 4 غارات على أماكن متفرقة من مديرية باقم، خلفت أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية كتاف، خلفت أضرار متنوعة، وشن غارة على مديرية حيران بحجة.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 3 غارات على مديرية سرواح، واستهدف بغارة أخرى مديرية ماهلية في محافظة مارب، وشن 7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 333 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية، وتضمنت الخروقات 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 107 قذيفة، و304 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار،
5: فيما شن العدوان 19 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح ومدغل والعبدية ورحبة في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 93 خرقا في جبهات الحديدة ومحاولة تسلل في مقبنة، كما تضمنت الخروقات 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 ضربات للطيران التجسسي و13 خرقا بالقصف المدفعي و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذكرى الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية سعودية غرب رقابة الفواز بنجران، ولقي ضابطان سعوديان مقتلهما قنصا بنيران المجاهدين أثناء تمركزهما بموقع عسكري خلف قولة للشيباني، واستهدف المجاهدون بصاروخ موجه مرابض مدفعية العدو ما أدى إلى مقتل وإصابة عددا منهم بينهم ضابط إماراتي وخمسة جنود آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المنافقين مقتلهم في محافظة مأرب، وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم أمام معسكر الشرطة العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابة تابعة للعدو السعودي بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء بنجران، وتمكن المجاهدون من إعطاب طقمين وعربة إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في منطقة الثوباني بمديرية موزع في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بعدة قذائف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليتين عسكريتين لهم في تبة المطار بصرواح، كما قتل عدد من المرتزقة بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في منطقة المخدرة بمديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقعي الشبكة والقيادة وتجمعات أخرى في معسكر الإسناد، فيما استهدفت وحدة الدروع دبابة سعودية بصاروخ موجه ودمرتها وقتلت من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل أحد مرتزقة العدو قنصا في موقع الطلعة بقطاع نجران، كما لقي 4 مرتزقة مقتلهم قنصا في منفذ علب الحدودي، ولقي عدد من العسكريين السعوديين مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم، واستهدف المجاهدون مخزن أسلحة للعدو السعودي والمرتزقة بعدة قذائف، ولقي أحد الجنود السعوديين مقتلهم بعمليات قنص في موقع الدخان، واستهدفت المدفعية مرابض مدفعية العدو وتجمعات عسكرية سعودية في جبل البادي بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أغارت وحدات المجاهدين على مواقع المرتزقة في أطراف الجبلية بالساحل الغربي وقتل وأصيب عدد منهم، ونفذت وحدات أخرى من المجاهدين عمليات مماثلة استهدفت مواقع المرتزقة في الجاحل الأسفل وقتل وأصيب أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد عسكري منوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة زحف للمرتزقة والغزاة شرق التحيتة وإعطاب طقم عسكري وسقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية مواقع المرتزقة شرق التحيتة بقذائف مختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون مدرعة للمرتزقة قبالة قطاع الدائر وقتل وأصيب من كان على متنها في عملية إغارة على مواقع الخونة قبالة قطاع الدائر بجيزان، وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في جبهة المتون وخلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، وسيطروا في عملية هجومية على عدة مواقع بجبهة أسطر غربي اليتمة وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من الخونة في عمليتين هجوميتين على مواقعهم في جبهتي العقبة وصبرين بخب والشعف في الجوف.
8: حاول المجاهدين يتسللون إلى موقع العدو، وهذا موقع العدو.
9: فوقهم فوقهم
10: فوقهم فوقهم فوقهم شردوا شردوا شردوا.
9: أنا أحد أبطال الجيش والجيش الشعبية، طردت منافسين ومن رزقة من أحد الجهات أصدر هي أسجلة.
8: هذا هو أحد المجاهدين سند إلى موقع العدو.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذت القوات المسلحة عملية توازن الردع السابعة مستهدفة منشآت أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، كما استهدفت عملية توازن الردع السابعة منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، منها منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمس صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين من نوع صمات 3.
11: نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية توازن الردع السابعة، وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، وذلك على النحو التالي: استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، قصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع صمات 3، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
3: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
4: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
5: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
6: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
7: الوقت مصالحنا،
8: الوقت مصالح.
7: العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
6: ولن نخضع لكم.
3: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: تحرير الأرض المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
0: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: هذا اليوم
1: الرجال
2: من الدنيا.
3: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بعزك،
7: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباك.
8: أنت تأجى رؤوسنا
9: وترة أعيننا،
10: نقول له بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهك،
12: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
13: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
14: وما احنا استلاب القراعة والله،
13: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
15: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
21: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
12: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود،
1: سيدنا
2: محمد.
1: محمد حقيقة العشق وسر الوجود، سيدنا محمد. برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
2: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
2: أسامة الفران،
1: الإشراف العام
2: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود،
1: سيدنا
2: محمد.
1: محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل اللهم وسلم على جميع إخوانه من النبيين والصالحين من يومنا هذا إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين.

الروح أحمد والنعيم محمد، الروح أحمد والنعيم محمد، والعشق في قلبي له يتجدد. ماذا عساي أقول في أوصافه؟ مهما مدحت فوصفه لا ينفد. الرحمة المهداة والنور الذي لجميع أوكار الظلام يبدد. خلق عظيم شافع ومشفع، ولواؤه يوم الوسيلة يعقد، ومقامه المحمود مخصوص به، والحوض بين يديه نعم المورد. صلى وسلم ذو الجلال عليهما نطق الشهادة في الأذان موحد.

حياكم الله يا عشاق المحبة المحمدية، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض، صدق الله العظيم. وهذه الذرية الطيبة تتوارث المآثر وتغيث كل عاثر كابرا عن كابر، وليس لها في الأرض من مثيل، وذلك بعناية الله العلي القدير الذي حفظ هذا النور بين أظهرهم، فهم أجداد سيد الخلق وخاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا أحباب المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، في رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية بصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله أستاذ فضل.
3: حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين.
2: أستاذ فضل، كنا قد تناولنا وتكلمنا عن آباء النبي سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وفي هذه الحلقة وفي بدايتها أتساءل أستاذ فضل، هل كل مآثر آباء النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأيضا سيرهم مشهورة في كتب التاريخ ولها الكثير من الجوانب المدونة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن كتب التاريخ ذكرت الكثير من المآثر عن آباء النبي، لكن النصيب الأوفر كان لسيدنا هاشم ومن بعده، لأنهم كانوا يعني قريبين من عهد الإسلام، وبعد عهد الإسلام بدأت يعني عهد الكتابة عند العرب وتدوين الأشياء. أما فيما مضى فكان التاريخ يحفظ حفظا، فكثير من المآثر كانت تحفظ وتتناقلها الأجيال، وربما يعني يذهب جيل كامل وهو يحفظ كثير من القصص والحوادث التي حدثت، وتغيب بغياب جيل أو جيلين أو ثلاثة. لكن التاريخ لم يفوت كل شيء، لأن هناك بعض الحوادث لها علاقة بحياة الناس، لها علاقة بفضائل ومآثر جديدة ابتكرها أحد أباء النبي أو غيرهم، فهذه تحفظ ولو كانت قديمة، يعني ولو كانت في التاريخ القديم، ويستمر الناس في تناولها
2: بين الأجيال،
3: بين الأجيال ويحكونها، فعل فلان كذا كذا وقصة فلان كذا وكذا، فلأنها تكون مرتبطة بحدث معين فدائما تحفظ. لكن ما قبل سيدنا هاشم لا يوجد عندنا مثلا في كل كتب التاريخ تفاصيل مثل يعني كبيرة مثل ما وجد عن سيدنا هاشم وغير ذلك. وأنت لو حتى لو لاحظت عن سيدنا هاشم، كثير من المواقف التي حفظت هي لها مواقف معينة، مثل رحلة الإلاف، مثل إطعام الطعام وهشم الثريد، مثل يعني المنافرات التي حدثت، المفاخرات، كثير من الأشياء التي عملت أو قام بها هذا الشخص مثلا وحفظت وكانت من المآثر الكبيرة والعظيمة. هذه تحفظ أو ما يتعلق بغزو أو بشيء، ولكن كلما ارتفعنا في التاريخ لا نجد الكلام الدقيق إلا في نقاط معينة كان لها وقع وكان لها أثر كبير جدا ولها علاقة، فهذه مثلها تحفظ. ولكن نحن قد تكلمنا عن آباء النبي، وتكلمنا مثلا ما قال القرآن عنهم وبتسلسلهم وبالنصوص القرآنية وكلام النبي عن آبائه، وأنهم خيار من خيار من خيار وإلى ذلك، وأنهم أصحاب المآثر. والتاريخ أيضا عندما يتكلم مثلا عن سيدنا هاشم، عن سيدنا عبد المطلب، عن سيدنا قصي، عن كل هؤلاء، يذكر أنهم ورثوا من آبائهم خدمة البيت الحرام، ورثوا من آبائهم الزعامة في قريش، فيظهر لك من هذا أنهم كلهم كانوا يتوارثون هذه الصفات وهذه المحامد والخلال العظيمة،
2: المنبع واحد.
3: نعم، فما قيل في أحدهم أنه كان بعيدا عن المحرمات، كان بعيدا عن النقائص، كان يعني مطعما للطعام، كان تجد هذه غالبا فيهم جميعا، ولكن بعضهم كان له مآثر خاصة في وقته، فعل أشياء خاصة.
2: نعم،
3: في زمنه.
2: هلا ضربت لنا مثلا عن بعض آباء سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، والقصص المشهورة أيضا المدونة والتي تناقلتها كتب التاريخ.
3: مثلا هناك عندنا بعض آباء النبي لم يذكر عنه الكثير إلا أنه ورث من آبائه الزعامة والسيادة وكان على نفس الطريق وبشكل عام. فسنطوف هكذا طيافة في بعض ما جاء في كتب التاريخ من شذرات عن هؤلاء.
2: فضلوا.
3: فمثلا عندنا سيدنا عبد مناف، يقول المؤرخون أن اسمه الحقيقي كان المغيرة، وبعد ذلك ورث السيادة والشرف من أبيه قصي، وكان يحاول أن يجمع عشيرته ويلم شمل إخوانه ويكونوا في خطى واحدة وما إلى ذلك، ولم يذكر عنه الكثير. قصي بن كلاب، مثلا قصي بن كلاب، يقول المؤرخون أن اسمه الحقيقي كان زيد، ولكنه سمي قصي لأنه يعني أبوه مات وهو صغير، وبعد ذلك انتقل مع والدته إلى بلاد الشام. من المؤرخين يقول أنها تزوجت يعني برجل وانتقل هذا الرجل إلى بلاد الشام وذهب معها، ومنهم من يقول أنها انتقلت ربما إلى أهلها أو من ذلك القبيل. وبعد ذلك عندما خرج هو من الزعامة لأنه كان طفل صغير وسافر مع أمه، انتقلت الزعامة إلى أحد أبناء عمه، إلى أن عاد وهو شاب وأرجعت الزعامة له، وبدأ بتجميع القبائل العربية وقبائل الذين من نسل إسماعيل وما إلى ذلك، وبدأ يعني يجعلهم في حلف واحد ويجعل بينهم الوثائق والروابط القوية، ولذلك سمي مجمعا. وقال عنه الشاعر: أبوهم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. فيعني هذا هو الشيء مثلا الذي كان اشتهر به، أنه بدأ بجمع القبائل. وأيضا يروى عنه أنه أول من قام بحفر الآبار في مكة، آبار متعددة في مكة، ليوفر الماء لضيوف الكعبة، وأنه أول من جدد بناء الكعبة بعد نبي الله سيدنا إبراهيم وإسماعيل. ويقال عنه أنه يعني أول من أظهر الحجر الأسود، وكان قد دفنته قبيلة إيات في جبال مكة، وهو بعد ذلك يعني عرف مكانه واستخرجه. وربما أنه كان في استخراجه قصة مثل قصة زمزم يعني له، ولكن التاريخ لم يذكر، لكن أنا أقول ربما أنه هذا،
2: لكنها لم تصلنا ولم تنقل.
3: نعم، لأنه كيف سيعرف أين الحجر الأسود وهو قد دفن من قبل وما إلى ذلك. وأنه كان يوقد الشموع، وهو أول من أوقد الشموع لهداية الحجاج في المساء في مزدلفة وفي جبل وفي عرفات وما إلى ذلك، كان يوقد لهم الشموع حتى يعرفوا الطريق. فهذه يعني من الأشياء التي نقلت عنه. أيضا عندنا سيدنا كلاب ابن مرة. كلاب ابن مرة اسمه الحقيقي الحكيم، ولكن بعد ذلك لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. كان يعني من بين الناس كلهم كان هو يكثر الصيد بالكلاب، وبعد ذلك سمي بكلاب. وهو أول من أطلق على الشهور العربية أسماءها التي نتداولها اليوم، وكان يسميها يعني اعتمد في تسميته على مثلا درجة الحرارة في رمضان وعلى الأجواء التي المناسبات في هذا، ما هي المناسبة التي تحدث أو الأجواء، أو اعتمد في تسميته على هذه الأشياء، على شيء يكون دلالة في لهذا الشهر. وما زالت الأسماء إلى هذا اليوم. فمثلا رمضان هو سماه بهذا الاسم بسبب أنه كان في تلك الفترة يمر في الحر الشديد، ولاحظ أنهم كانوا يعرفون مثلا في هذه الأيام كانوا يصومون، منهم من كان يصوم، منهم من كان يتعبد وما إلى ذلك
2: في تلك الفترة.
3: في تلك الفترة يعني على ملة إبراهيم.
2: نعم.
3: كانوا يصومون ويعرفون كثير من
2: خصوصية الشهور.
3: خصوصية الشهور مثلا وما إلى ذلك، ومثل ما كان يتعبد سيدنا إبراهيم وإسماعيل. أيضا عندنا مرة ابن كعب الذي هو والد سيدنا كلاب أو الحكيم، ولم يذكر عنه الشيء الكثير. عندنا كعب ابن لؤي، وهو من أحد أجداد النبي، وهو تقريبا الجد السابع، وكان يعني يذكر عنه التاريخ، انظر، لأنه كان عنده أشياء مميزة مثلا غير الأشياء المعتادة عن بني هاشم وعن ذرية عدنان وإسماعيل، أنهم كانوا من أهل الوفادة و يعني سدنة البيت وما إلى ذلك.
2: نعم.
3: يقال أنه كان متحدثا مفوها، وهو أول من استخدم مصطلح أما بعد في الخطابة، وكثيرا ما كان يخطب في قومه وفي العرب، وكان يحضهم على فضائل الأعمال ويجمعهم يوم الجمعة الذي كان يسماه يوم العروبة. وبعد ذلك ابنه سماه أو حفيده سماه الجمعة، لأنه كان يجتمع فيه الناس وكان يسمى يوم العروبة، وكان يحادثهم فيه. وأيضا يعني لاحظ اسمه كعب، يقال أنه يعني من كعب القدم، وكان هذه الصفة تطلق على الشجاع الذي لا يتردد، وكعبه يتقدم وسريع في الخطى وفي الهجوم.
2: نعم.
3: وكان كثير الغزوات والتصدي للمقاتلين وما إلى ذلك، وله خطب مثلا يعني كتب التاريخ روت لنا خطوة من خطبه، وهو يقول أنه سيخرج مني نبي كريم.
2: يعني يا أستاذ فضل، هو في الخطبة هذه تناول وتنبأ بمقدم سيد الخلق أنه من نسله؟
3: هو لا أعتقد أن بالضبط أنه تنبؤ، قد يكون هناك عنده إشارات مثلا، أو يرى حلما أو يسمع هاتفا مثل ما كان يحدث لسيدنا عبد المطلب أو شيء، لكن هم كانوا يتناقلون البشرة به أبدا.
2: نعم.
3: عن جد، فكان يعرف، وكما قلت لك يعني في حلقة سابقة أن كل واحد منهم كان يعرف أن من نسله نبي،
2: بالتحديد
3: لكن كان كل واحد مثلا منهم، لأنهم انظرهم تفرقوا شعب كثيرة، ف كان كل من هو في النبي في صلبه كان يخبر بطريقة التنبيه أو بهذا الشيء أنه النبي من نسلك، ويأتي الآخر ويكون لهم 5 أو 6 أو كذا من الأولاد، ويكون النبي في نسل واحد منهم، ويأتي هذا الشخص الذي سيدنا رسول الله في صلبه وينبأه أن النبي في صلبك وما إلى ذلك.
2: الله،
3: فهو كان يعرف من هذه القضية ربما بشيء من الهواتف أو ما إلى ذلك، وكذلك هو التناقل الكلام يعني هم يعرفونه. فهذه الخطبات تقول يعني اسمعوا وعوا وتعلموا.

0: حق خذلانه. يعني هو كان عندهم معرفة حتى
1: أنه كان يتمنى أن يشهد
0: أنه يشهد يعني ظهور سيدنا محمد، وعارف أنه سيكون له يعني خذلان
1: من
0: قومه وما إلى ذلك. ويعني من كثر تعظيمه عند قومه ومنزلته عندهم اعتبروا موته داهية عظيمة، يعني وحزن الناس في موته حزنا عظيما وأرخوا بها حتى وقعت حادثة الفيل، فكانوا يؤرخون بموت سيدنا كعب، أصبحت معلم وتأريخ إلى أن جاءت حادثة الفيل وبدأت الأمور
1: بمعلم آخر
0: الذي هو الحادثة الكبير، حادثة الفيل، وله الكثير من الأولاد. وكذلك عندنا ذكر لؤي بن غالب جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه كان حليما حكيما، وأنه نضج بالحكمة من صغره، وكان معظما مطاعا في قومه. هذا مثلا ما ذكر في التاريخ. أما غالب بن فهر فلم يذكر إلا أنه كان سيد قومه بعد وفاة أبيه، ولم يذكر الكثير عنه. وكذلك فهر بن مالك، وصاحب يقال أنه صاحب اللقب الأشهر قريش، أنه كان يلقب هو بقريش، ومن هنا جاءت تسمية قبيلة قريش عندما قال واصطفى قريشا، وهو هذا الجد الذي هو فهر ابن غالب. ويقال أنه كان يجمع الناس، ويعني يجمع قومه، وكان يقرش يعني يجمع الناس ويسعى لقضاء حاجاتهم. وأيضا عندنا مالك بن النضر، لم يذكر عنه الكثير، يعني لم يذكر عنه الكثير من سيرته.
1: طبعا
0: ربما أن هناك بعض الكتب التي لم أطلع عليها. لا
1: طبعا أستاذ فضل، عندما نقول لم تذكر له كتب التاريخ، هذا لا يعني أن ليس له مآثر، أليس كذلك؟
0: أكيد، لكن لم تذكر له حوادث معينة أو أشياء خاصة به مثلا، لكن ما يذكر عنه هو بشكل عام، ما يذكر عن آبائه من الكرم، من خدمة الحجاج، من يعني التعبد على ملة إبراهيم فقط، لكن لم يكن هناك مثلا حادثة معينة اشتهر بها وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: عندنا أيضا مالك بن النضر أيضا، وعندنا النضر بن كنانة، ويقال أن اسمه الحقيقي كان قيس، ولقب بالنضر لنضارة وجهه وجماله، ويقال أنه كان من أجمل الناس في قريش أو في هذه في الجزيرة العربية أو في مكة. وأيضا عندنا كنانة ابن خزيمة، ويقال أنه كانت العرب تحج إليه لعلمه وفضله، كان عالما
1: ويعتد به
0: ومن حكمته يحج إليه لعلمه وفضله ولسؤاله وما إلى ذلك، وكان سيد قومه وزعيمهم ومرجع كافة قبائل العرب من حوله، ليس فقط أبناء عمه وما إلى ذلك. ويروى أنه كان يكره الأكل وحده، فإذا لم يجد أحد يشاركه في الطعام يأكل لقمة من طبقه ويرمي أخرى لصخرة كأنها تشاركه مجلسه، وإلا لا يستطيع أن يأكل.
1: شوف الكرم، يعني
0: لأنه كريم، لا يستطيع أن يأكل إليه، يعني لا يستطيع أن يأكل وحده، لأنه كان لا يستطيع أن يأكل بمفرده. وأيضا عندنا خزيمة ابن مدركة، لم يذكر عنه الشيء الكثير إلا بعض الصفات، ويقول أنه جمع المكارم، وقال عنه الشاعر: أما خزيمة فالمكارم جمة سبقت إليه وليس ثم عتيد. وقيل أنه سمي خزيمة لأنه خزم نور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد ظل فترة لا يريد أن يتزوج، فترة طويلة لم يتزوج، فيقال أنه خزمه كأنه يعني حجزه عنده لأنه لم يتزوج، حتى رأى في منامه أن يتزوج برة، وكانت يومئذ سيدة قومها في الحسن والجمال، فولدت له كنانة.
1: نعم.
0: وبعد ذلك استمر به النسب النبوي. وأيضا عندنا مدركة ابن إلياس، يقول المؤرخون أن اسمه الحقيقي عمرو أو عامر، ويعني أدرك كل عز وفخر، ولأن ناقة وكانت هناك ناقة لأبيه نفرت فلم يقدر على إدراكها إلا هو، فسمي مدركة أو مدركة. وأيضا عندنا إلياس بن مضر، ذكر ببعض الأشياء البسيطة، وقيل أن النبي كان يعني يقول إنه كان مؤمنا، وأنه ذكره باسمه، وأنه يعني كان بعض أبناء إسماعيل قد غيروا بعض السنن وغيروا بعض المآثر التي عن أجدادهم، فهو أول من أنكر عليهم، وبعد أن أنكر عليهم اتبعوه وكبر أمره بينهم، وكانوا يعظمونه تعظيم لقمة ويشبهونه بلقمان الحكيم
1: لحكمته.
0: نعم. ويقال أنه أول من أهدى البدن للبيت الحرام، التي هي الهادي، وأول من وضع حجر الركن في زاوية البيت الذي هو الحجر الأسود.
1: نعم.
0: كان خارج البيت فهو أول من وضعه في بجانب الركن. ويعني عندنا أيضا مضر ابن نزار، يقال أن اسمه الحقيقي عمر، ولقب مضر من لفظ ماضر، يعني يقال هكذا في كتب التاريخ. وهو يعني يذكر عنه أنه من ممن اتبع ملة إبراهيم، وكان من أحسن الناس صوتا، ومن نسله تفرعت قبيلة مضر. وأيضا عندنا نزار بن معد، يذكر عنه أنه حينما ولد فرح به أبوه فرحا شديدا، فنحر وأطعم وقال إن هذا هو كله نزرا للمولود، فأطلق عليه اسم نزار. ويقال أن نزار هذا كان من أجمل الناس في العرب، كان من أجمل الناس صورة. ويقال أنه يعني أول من بدأ يكتب من أبناء إسماعيل، أو وبعض الكتب تقول أنه يعني أول من بدأ كان يعني يكتب بالعربية، ولا أدري كيف صحة هذه المعلومة،
1: يعني هي دقيقة الرواية.
0: هل هو أول من كتب بالعربية أو لا؟ أيضا عندنا معد بن عدنان، وهذا له قصة يعني مشهورة في التاريخ، وهو أنه عندما كان عمره 12 سنة، كان هناك بعض الأبناء يعني بعض أبناء القبائل من حول مكة قد حسدوا بذرية إسماعيل، وقالوا يجب أن نهدم البيت، وأن هذا البيت الحرام إذا بقي فسيكون السؤدد لهم دون العرب، واجتمعوا على أن يهدموا البيت الحرام وأن ينفوا ذرية إسماعيل ويشتتوهم في الأماكن ويأخذوا منهم السيادة.
1: نعم.
0: فنهاهم بعض العقلاء من العرب، ولكن لم يستمعوا لهم، فسلط الله عليهم بخت نصر، هذا الذي غزا جزيرة العرب. وقصة غزو بخت نصر لجزيرة العرب واجتياحه لها قصة مشهورة عند كل المؤرخين،
1: وهي
0: يعني عندما اجتاح الجزيرة وهدم القرى المبنية ومدنها وفعل أفاعيل كبيرة جدا يعني في هذه الجزيرة، ويقال أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء ذلك الزمان اسمه أرميا أن يأخذ معد بن عدنان وينقله بالبراق. بعض كثير من المؤرخين يذكرون قصة البراق هذه، وأنه نقله بالبراق أو أنه نقله بشيء آخر، أنه المهم أنه قال له أن أمره أن ينقله وعمره 12 سنة، فنقله إلى بلاد الشام إلى أن انتهى هذا الاجتياح وعاد إلى قومه. وبعد ذلك يقول بعض المؤرخين أن معد بن عدنان قد وصل له، يعني عندما رجع كان له من الأبناء 40، وبعضهم يقول 20. ويقول أحد الشعراء وهو الشيخ البدوي، يقال عنه الشيخ البدوي،
1: لا.
0: ورجع عدنان الحرم من بعد الجلاء 40 من بنيه النبلاء، ولكن الذي يكثر ذكرهم من أبناء معد بن عدنان هم نزار، وهو من يعني في سلسلة النسب الشريف لسيدنا رسول الله، وقضاعة وقنص، هؤلاء الذين يذكر من أبنائه كثيرا. ويقال أنه معد بن عدنان كان صاحب غزوات، وإذا غزا قوم لا يرجع إلا بالظفر، وكان يعرف بالبساطة والتقشف والتواضع الشديد. أيضا عندنا سيدنا عدنان، أجمع النسابون أنه الجد الأول للعرب العدنانيين، يعني أنه يعني كل هؤلاء هو جدهم. ويعني كتب التاريخ لم تذكر عنه الكثير من القصص أو أيوة ما حدث معه أنه فعل، إلا أنه كان أول يعني جد للعدنانيين في الجزيرة العربية وما إلى ذلك.
1: فقط
0: هذا مثلا يعني بعض النزرات ما ذكره المؤرخ، لأنه كما قلت لك ليس هناك الكثير من الرصد التاريخي في الوقت السابق، لأن الناس كانوا لا يكتبون وكانوا يحفظون التاريخ حفظا، فإذا مضى جيل يعني إذا مضى جيلين أو ثلاثة تكون القصص قد اندثرت.
1: نعم.
0: وما إلى ذلك، فلذلك هذا مثلا ما ذكر. ولكن أنت لاحظ كل ما ذكر عن هؤلاء الآباء خدم للبيت، يأمرون بصلة الأرحام،
1: الميزات الأهم،
0: الكرم، إعطاء الضيف، الميزات التي تدل على التدين، تدل على التمسك بملة إبراهيم، أنهم عندما كان يبدأ أحد من بني إسماعيل أن يغير في الأشياء التي لا يصح أن تغير من الأخلاق ومكارم الأخلاق، وهذه الأشياء كان يعني ينكر عليهم من أجداد النبي، ودائما كانوا هم يرثون هذه الزعامة وهذه الأخلاق، وبهم كان يقتدى.
1: نعم
0: بإمكانك فلاحظ أن السلسلة كلها بهذا الشكل يعني متواتر عنها هذا الخلق، متواتر عنها هذا
1: الصفات الراجع.
0: وبقي منها مثلا ما كان له علاقة بشخص معين
1: اللي هي ميزات معينة،
0: أيوة يعني غزوة معينة أو قصة معينة، هذه الذي رصد لنا التاريخ. لكن لو تلاحظ لم يرصد لنا التاريخ أن أحد هؤلاء عبد صنما، أو أحد هؤلاء غدر أو نقض وعدا أو نكر عهدا أو قام بفعل شيء يستقبح بين الناس أو نسبت إليه رذيلة من الرذائل، بل كل ما يذكر أحدهم يذكر بجميل الخصال، يذكر بالأخلاق الحسنة، يذكر بمعالي الأخلاق، لا يمكن أن أحدهم قد ذكر بشيء منكر أبدا.
1: نعم.
0: وهذه هي الصفة الجامعة لهم.
1: لكن يا أستاذ فضل، يعني حتى وإن لم تذكر كل مآثرهم كتب التاريخ، وإذا المؤرخين اهتموا بهذا الجانب وتدوين مآثرهم الطيبة والصفات والسجايا الراقية التي تدل على الإيمان، يكفيهم ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ذرية بعضها
0: من بعض.
1: من بعض.
0: نعم. وأيضا يكفيهم أنهم دعوة إبراهيم.
1: نعم.
0: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، البعض من ذريتي هم هؤلاء.
1: نعم.
0: هؤلاء الذين دخلوا في دعوة إبراهيم، والذين قال فيهم رب وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هم داخلون في دعوة إبراهيم،
1: ولذلك لم يعبدوا
0: ولذلك صنم. لم يؤثر عنهم. فمن كان منهم مثلا من أبناء إسماعيل عبد صنما أو خرج، فأنه يصبح خارج السلسلة وينكر عليه، وحتى أن بعضهم خلاص يصبح يعني يصبح لا يذكر بسلسلة النسب الشريف أو لذلك، تكون له قبيلة
1: وخرج
0: عن السرب وما لا. لكن هذه السلسلة هي الأنقى في كل هذه السلسلة.
1: طيب يا أستاذ فضل، ما رأيك الآن نبهج قلوبنا بذكر الحبيب المحبوب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وندع الزميل المخرج محمد شرف يشنف أسماعنا وقلوبنا بشيء من الإنشاد المحمدي.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا أحباب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وحياك الله يا أستاذ فضل.
3: حياكم الله جميعا.
2: أستاذ فضل، أريد الآن نتحدث عن أهل الفترة، وقبل أن نتحدث عن أهل الفترة أريد توصيفك، ما هي الفترة؟
3: يقال أن الفترة هي ما بين نبي، مثلا ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول مثلا في جزيرة العرب أن الفترة هي ما بين سيدنا إبراهيم إلى سيدنا محمد، لأنه لم يبعث فيهم نبي، ولذلك كانوا يسمون الأميين الذين لم يبعث فيهم نبي. ولذلك مثلا الله تعالى قال يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا لم يكن لهم كتاب. وهؤلاء يسمون أهل الفترة لأنه فترة طويلة لم مرت ولم يظهر فيهم رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء. وبعضهم يقول أن أهل الفترة هؤلاء غير مكلفون مثلا بالإيمان بالله، يعني مثل ما غيرهم من الذين جاءتهم الرسل، ولذلك الله يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فهؤلاء الآباء الذين كانوا قبل النبي إلى سيدنا إبراهيم في جزيرة العرب لم ينذروا بنبي، وإنما منهم من حافظ على ملة إبراهيم واستمر على هذه الملة، والآخرون تشتتوا ولم يكن فيهم نبي. والبعض يقول أن هؤلاء أهل الفترة ليس عليهم مثلا حساب، أو أنهم غير محاسبون أو غير مكلفون مثلا بنبوة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح هم غير مكلفين مثلا بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يكونوا يعرفون ذلك، لكن هم كانوا أغلبهم كانوا من زرع إبراهيم، وكانوا مكلفين يعني
2: بالحنيفية.
3: نعم، بالحنيفية وعلى ملة إبراهيم. فمن عبد الأصنام منهم أو انحرف أو خرج عن ملة إبراهيم هو منحرف في الأخير. لا نستطيع أن نقول مثلا أن يجزم بأنه غير مكلف وأنه لم ينذر وأنه لم يأته رسول، لكن سنقول أنه مكلف بالعقليات، مكلف بالأخلاق، مكلف بما عرف من ذرية إبراهيم، بهذه النقاط التي هي نقاط أساسية وعقلية وتتوارث مثلا عن ملة إبراهيم. لكن ليس مثلا مكلف مثلا أن يؤمن بنبي آخر أو بكل بتعاليم تفصيلية أو ما إلى ذلك، لأنه لم يصله مثلا مثل هذه التفصيلات. لكن ما وصله من دين إبراهيم ومن هذه التعاليم
2: هو مكلف به
3: بالأمور العقلية، لا مثلا لا يعبد الأصنام. وقد يكون مثلا الله قد هذا شيء يعني عائد لله، لا نستطيع أن نحن أن نجزم ونقول هذا كذا كذا. قد يكون الله يعني قد عفى عن كثير منهم لعبادة شيء معين أو كذا، لكن مع أن الشرك يعني مسألة كبيرة ومسألة عقلية تأتي بالفطرة، لا يمكن أن يعبد حجرها إنسان عاقل، والأمور هذه أمور فطرة. وأيضا ملة إبراهيم كانت ما لزلت موجودة، ولذلك ودل على ذلك أن كان هناك من هو متمسك بها، وأيضا المتمسكون بهذه الملة ومتمسكون بهذه الأخلاق وهذه المبادئ وبهذه التعاليم الإبراهيمية كانوا زعماء القوم. يعني كانت أشياء مشهورة، لم يكن الناس مغمورين، لا أحد يعرف ماذا يفعلون ماذا يتعبدون، كان الناس يعرفونهم ويعرفون مآثرهم ويعرفون أخلاقهم وتوارثهم هذه الصفات، فأكيد أنهم مكلفون بهذه النقاط. ولكن لا نستطيع أن نجزم بشيء، وهذا الأمر يعني مرده إلى الله.
2: إذا أستاذ فاضل، كتب الله أجرك وزادك علما وإدراكا بمكانة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ولنا لقاء إن شاء الله في حلقتنا القادمة
3: إن شاء الله.

0: إن مر طيف محمد في خاطري، إن مر طيف محمد في خاطري، هاجت بحار الحب في أعماقي، شوق إلى ذكر الحبيب يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة أفضل من كل صلاة، يفوق عددها عدد كل صلاة، ويكون أجرها عندك أكبر من أجر كل صلاة، تثقل لنا بها الميزان، ونحشر بها مع سيد ولد عدنان. اللهم صل على من غمر حبه الأركان والوجدان وعلى آله، وصل على من شغل ذكره الكيان واللسان وعلى آله، وصل على من يسعد قربه القلب والجنان وعلى آله، وسلم عليه وعلى آله وكل محب له والآن.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 3 سبتمبر 2026. يوم الثلاثاء قبل الماضي كان يوما يمنيا إيمانيا رسوليا نبويا كبيرا. الملايين تدافعوا إلى الساحات بانتظام وهدوء في كل الجغرافيا اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى بقيادة فخامة الرئيس مهدي المشاط. الحضور كان استثنائي، كان يوم كبير محبة في رسول الله، وبرهن اليمنيون مجددا على مستوى واضح من القوة ومن الثبات ومن الإيمان. وأيضا أكدت هذه الحشود الغير مسبوقة على مستوى العالم، يعني لم يحتفل أحد بالمولد النبوي الشريف مثل ما احتفل به اليمنيون في التاريخ المعاصر كله، بردلك من التاريخ الوسيط وما قبل الوسيط والقديم. التاريخ المعاصر خذ 200 سنة 300 سنة 100 سنة لم يحتفل أحد بمثل ما يحتفل اليمنيون. الشعب اليمني بيحتفل بحب وبعشق لرسول الله. المسألة مسألة إيمانية في المقام الأول. كانت سلاسل بشرية مليونية في كل المحافظات، تنافست المحافظات وتنافس الناس، كل محافظة أظهرت أفضل ما لديها على مستوى التنظيم على مستوى الحضور. ورأينا مختلف الأعمار كانت في الساحات، ولم يسجل حادث أمني واحد. شوف كل الملايين هذه اللي خرجت لم يسجل حادث أمني واحد. أولا وعي الناس، عارفين رايحين للمناسبة. الشيء الثاني، اليمن بتتراكم لديه خبرات كبيرة جدا مع مرور. شوف كيف حول اليمن، وهذا جزء من عظمة هذا البلد وعظمة قيادته وعلى رأسها الحبيب العزيز المجاهد السيد العلم عبد الملك بن عبد الحوثي. حولوا هذا العدوان إلى فرصة للعمل، فرصة للحركة، فرصة إلى تعريف اليمن للعالم أن هذا بلد الحكمة والإيمان. اليمنيون كل يوم يعرفون أنفسهم. طبعا كان استعراض شعبي كبير في مولد سيد الخلق. انفرد اليمن كعادته مثل ما انفردنا الوحيدين بمواجهة السعودية. السعودية بتدوس على العالم العربي والإسلامي 100 سنة خدمة للمشروع الصهيوني، ما حد قال لها لا إلا هذا البلد الشعب العزيز. ومثل ما انفردنا في نصرة غزة، الدولة العربية الوحيدة التي سجلت كل هذا الحضور. فاليمن لا ينافس أحد في العناوين الكبرى في محبة رسول الله. ما في نظام عربي ينافسنا، ولا في شعب عربي في مساندة فلسطين، ما في دولة عربية ولا في شعب ينافس الدولة اليمنية والشعب اليمني في محبة رسول الله. أيضا لا ينافسنا أحد. هذه الصور اللي بتشوفوها الآن من صنعاء وباقي المحافظات. أولا نتوجه بالتحية لكل الفعاليات التي أسهمت في هذا اليوم الكبير، المحافظين، مسؤولي التعبئة، لازم نوجه لهم بتحية خاصة. قيادات التعبئة في كل المحافظات لعبوا دور كبير جدا في مسألة تأمين هذا الخروج المليوني في كل الساحات. والناس ذهبت بفرح، ذهبت فرحة وعادت فرحة إلى منازلها. الناس شاركت، الأطفال، كبار السن، الشباب، ذهبت الناس بشكل عائلي إلى الساحات. كان أيضا في حضور نسائي في العاصمة صنعاء في ساحة الكلية الحربية. رسالة اليمن كانت واضحة، التمسك بهذا الخيار، خيار التوكل على الله والتمسك بكتاب الله ومحبة رسول الله. هذه عناوين اليمن الكبرى. بالتالي جرى تأكيد هذه المفاهيم على مستوى الزمن.
التوقيت خرج اليمنيون ولديهم عنوان كبير اسمه الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والناس بتخرج بهذه الكثافة لأنها ترى نتائج للسياسة اليمنية، ترى مكانها لليمن. الشعب اليمني بيتذوق العزة، بيتذوق الكرامة يوميا في الدفاع عن سيادته وفي مقارعة المشروع الصهيوني والأمريكي والسعودي في المنطقة. فالناس بتحس بالنتائج. صحيح هناك مضار كبيرة للاقتصاد، لكن اليمن تخطى هذا الموضوع ورفع هذا العنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فالناس بتشوف تطابق بين الأقوال والأفعال، بتشوف تجربة، بتشوف مصداقية، بتشوف المكانة اللي بيحتلها السيد عبد الملك الآن في نفوس اليمنيين وفي نفوس كل الشرفاء في العالم، ليس فقط في العالم العربي والإسلامي. هذا الحضور كما قلنا على مستوى التوقيت يأتي، ودائما أثناء المولد وبعد المولد تظهر خيارات جديدة لليمن، يعني يكرمنا الله بأن نرفع عناوين جديدة. هذه المرة جاء المولد ونحن ننفذ حصارا على السعودية، بتكلم عن السعودية بعد قليل. إنما يستحق هذا الحضور الهائل والمكثف والمدوي أن نتحدث عنه كثيرا في الإعلام. في ناس بيقول يا محمد قد فات أسبوع من المولد أو 10 أيام أو لا، لا بأس، لأن هذه صورة غير مسبوقة، ولازم يحتفل الناس بأنفسهم. الشعب اليمني لازم يحتفي بنفسه، هذه إنجازات في محبة رسول الله. أنت شوف، تأمل عناوين اللي بنرفعها، شوف قيمتها أمام عند الله عز وجل، شوف عنوان دفاعنا عن سيادة اليمن مواجهة العدو السعودي، شوف عنوان نصرتنا لغزة، شوف عنوان مناضحتنا للسياسة الأمريكية في المنطقة، شوف عنوان خروجنا محبة لرسول الله. هذه عناوين كبرى بتأكد الخروج يوم الثلاثاء قبل الماضي، أكد أن اليمن مستقلا وأكد أن اليمن حرا. لا يتدافع الناس يخرجوا الدولة اليمنية كلها، دولة الشعب على الجيش على القيادة على رسمت هذه اللوحة. هذا أكبر دليل أن اليمن انتزع سيادة، بقي معنا مناطق محتلة بيخرج السعودي والإماراتي والأمريكي، لأنه الذين يحتفلون بهذا المستوى هذا معناه حققوا إنجازا في ملف السيادة. الأحرار اللي يحتفلوا بهذا المستوى، اللي عندهم استقلال، اللي عندهم عزة، اللي عندهم كرامة، الذين لا يخشون أحد إلا الله عز وجل. فالخروج في المولد النبوي الشريف أكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن أصبح حرا وأن اليمن أصبح مستقلا. وين الدليل؟ الدليل أنه مر هذا اليوم في العالم العربي والإسلامي عاديا، مر عاديا على مستوى الملوك وعلى مستوى الرؤساء وعلى مستوى الإعلام، مر عاديا. تعرف ليش؟ لأن هذه الدول استقلالها منقوص وسيادتها منقوصة، والذي نفسي بيده ما خرجوش ولا سمحوا للناس تخرج في تظاهرات خوفا من السعودية وعلشان لا يغضبوا الإسرائيلي. وأصلا عندما تخاف من السعودية معناها تخاف من الكيان الإسرائيلي. بس السعودية اشتغلت لمدة من يوم تأسست هذه المملكة، اشتغلت على الضغط على الناس لا يحتفلوا بالمولد النبوي خدمة للكيان الإسرائيلي. تعرف إيش معناه قد يخرج كل المليار 2 مليار و250 مليون مسلم يحتفلوا بالمولد؟ هذه رسالة مفروض تكون لليهود، ما خرجش للعالم العربي والإسلامي. من اللي خرج؟ بلد الحكمة والإيمان، والمحور كل واحد بنسبته. لكن أكبر خروج وغير مسبوق كان في اليمن. من بين رسائل المولد كما قلت التأكيد أن هذا بلد حر، وكانت الرسالة الأخرى المهمة لطرفين، رسالة للصهيوني اليهودي الذي يفزع في كل خروج يمني
اليهودي المجرم أكثر ما تفزعه مثل صواريخ اليمن التي تفزعه الملايين في اليمنيين، لأنه يعرف حيثية اليمن. اليهودي يقرأ، اليهودي يقرأ، واليهود هو أول من عرفوا أن مسيرة ابن بدر الدين عينها على القدس، ولذلك كانوا من القوى الأساسية في التحريض على العدوان على اليمن. اليهودي كان من اليوم الأول، اليهودي كان من اليوم الأول. أمريكا صح مشرفة، لكن اليهودي والسعودي هم أساس العدوان على اليمن. وبعدها تخيل عبد ربه وعلي محسن والعليمي وبندقر، كل هذه الأدوات التافهة، وطارق وشلته، هو كانوا إلى جوار الصهيوني والسعودي في العدوان على اليمن. شوف مستوى الخزان اللي هم فيه، شوف مستوى الإجرام. المرتزقة اليمنيون كانوا إلى جوار المجرم نتنياهو والمجرم بن سلمان والمجرم ترامب في العدوان على اليمن، والمجرم بايدن كانوا مع بعض، كانوا لوحة إجرامية فيها آل سعود، فيها آل الدنبوع وآل محسن وآل بن تغر وآل، وفيها نتنياهو ومجرمين والمجرمين اليهود. فكانت رسالة أن أمة محمد لا تزال حية. لكن هذه المرة من أمة محمد؟ بلد الحكمة والإيمان، بلد الحكمة والإيمان. عندنا مسؤولية جسدناها في يوم محبتنا لرسول الله، لأن هذه رحمة الله لنا ورحمة رسول الله لنا. الخروج اللي شفتوه يوم الثلاثاء قبل الماضي هو رحمة من الله عز وجل لهذا البلد، كأن الله يقول أنتم تستحقون أن تنفردون في محبة رسول الله بهذا الحجم، غيركم لا يستحق. هذه رسائل الله. أخي معقول بلد معتدى عليه من 10 سنوات ومحاصر، أكثر من 250,000 غارة وحصار مطبق وتنفذها السعودية، يصنع هذه العناوين، يصنع هذا الألق، يصنع هذا المجد، يعطي هذه الصورة الكبرى الإيمانية الغير مسبوقة؟ هذا فضل وكرم من الله عز وجل. ولذلك كلما توكلنا على الله، وكلما زدنا من محبتنا لرسول الله، وكلما تمسكنا بكتاب الله، زادنا الله عزة وعلوا ومجدا. هذه رسائل الله واضحة عندكم، واضحة. المكانة اللي فيها اليمن اليوم ايش سببها؟ اولا انك على حق، وثانيا للدفاع عن هذا الحق توكلت على الله وامسكت بكتاب الله ولم تتخلى عن محبتك لرسول الله. فالله اعطانا صمودا في وجه عاصفة آل سعود، ثم اكرمنا الله واعطانا مجدا في نصرة فلسطين، ثم ضاعف هذا المجد والكرم واعطانا مجدا في المواجهة مع امريكا. يا مؤمن، نحن واجهنا الاسرائيلي والسعودي والامريكي، اكبر ثالوث مجرم في التاريخ الانساني كله في وقت واحد. من هو السلاح الفتاك الذي لم يمتلك اعدائنا الذي واجهنا به كل هذا الشر؟ التوكل على الله، كتاب الله، ومحبة رسول الله. وتحت هذه العناوين الكبرى اللي ما بيتخلى عنها اليمن أبدا، وفر اليمن الأدوات، طور من، يعني المولد يوم الثلاثاء قبل الماضي أثبت مستوى الخبرات اللي بيراكمها اليمن في الخروج، في التنظيم، في الهدوء. شوف كيف امتلأت الساحات بهدوء وبسلاسة، ما في حدث أمني. هذا تراكم خبرات، هذه الخبرات اللي اكتسبناها واحنا معتدى علينا ومحاصرين، يعني في ظل العدوان، في ظل الحصار، ما كنا في وضع مريح، كنا تحت الضغط، تحت ضغط العدوان وتحت ضغط الحصار منذ 11 عام، ومع ذلك نظهر بهذه الصورة. إن لم يكن هذا كرم الله عز وجل وفضلا منه ومحبة لهذا البلد، إيش هو؟ ما هي الإمكانيات اللي يمتلكها اليمن المادية لكي يصل إلى هذه النقطة؟
شوف المسافة اللي قطعها اليمن في مسألة الحرية الاستقلال السيادة نصرة فلسطين مواجهة السياسة الأمريكية والصهيونية في المنطقة محبة رسول الله. هذه المسافة اللي قطعناها بايش؟ بالهوية اليمنية. الهوية اليمنية شوف لو كان هويتنا الإيمانية الشكلية ما كان اعتدوا علينا، كان خلونا زي الأنظمة السابقة اللي حكمت اليمن، النظام السابق. ليش هذا العدوان؟ ليش هذا الحصار؟ لأنهم شافوا هوية إيمانية بجد، شافوا نصرة فلسطين بجد، شافوا مواجهة أمريكا بجد، شافوا محبة لرسول الله بجد. واليهود شوف أكثر ناس فاهمين مدى خطورة اليمن على المشروع الصهيوني، وهذا شيء يفرحنا. شوف احنا كنا بنزعل لو ما حسبش ان اليهودي، والله يا الله. واي مسلم يجب ان يزعل، اي مسلم لا تعتبره اليهود عدوا يجب ان تراجع نفسك. عندك مشكلة في دولتك في مملكتك، عندك مشكلة في عقليتك في وجودك. من لم يكن عدوا للكيان الإسرائيلي ولا أمريكا وأضيف لها السعودية، أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله عز وجل. عندما لا تكون مبالي بفلسطين، وعندما تصفق للسياسة السعودية، وعندما ما يكونش عندك إحساس للمؤامرة الأمريكية، مش عندك مشكلة، مش معنا عندك مشكلة مع أرحم الراحمين. فنحن نفتخر ونتشرف أننا أصبحنا عدوا كبيرا للمشروع الصهيوني في المنطقة. هذا كرم وشرف كبير منحناه الله عز وجل. تحية لكل المحافظات وللمسؤولين عن هذا اليوم الكبير، وتحية للإعلام الرسمي والخاص الذي نقل أكبر صورة، صورة كانت كبيرة جدا. نقل الإعلام أكبر صورة لهذا الحدث الكبير. ولاحظوا كل سنة نحن بنتطور، هذا جزء من عظمة اليمن. شوفوا سيد عبد الملك حفظه الله دائما يتكلم عن الحركة وعن عن اللياقة الإيمانية. الإيمان يشتي لياقة، والجهاد يشتي حركة، يشتي فعل، يشتي إبداع. كل فعل نقوم به في اليمن هو جهاد، في المستشفى، في المزرعة، في المصنع. أمس حضرنا أول أمس حضرنا فعالية للهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر، بيقدموا خدمات للناس في أمانة العاصمة، بيقدموا قروض بيضاء ما فيش عليها ربح، يعطيك 100,000 تفعل لك مشروع، تشتري لك أغنام، تشتري لك ذا، وبعدها تسددها بشكل مريح بالتقسيط. يدوا لك 100,000 ترجع 100,000 بدون ضغوط، ويتابعوك ويسهلوا لك العمل. وفي نساء بيصنعين مواد غذائية، وفي نساء بيصنعين حقائب، في نساء حقائب مدرسية، وفي نساء يعني البيوت بتتحول تدريجيا إلى مصانع صغيرة، إلى ورشة عمل صغيرة. والحي الأحياء في الخطة تتحول إلى مصانع، والسيد عبد الملك مركز على هذا الموضوع، بيعطيه انتباه كبير. والأمر كذلك بالنسبة لفخامة الرئيس مهدي المشاط وللحكومة. فأنا سررت أول أمس شفت يعني تجارب في أمانة العاصمة، والآن بينتقل الموضوع للمحافظات. ولدينا في التمكين، لدينا في الفواكه، لدينا في الخضروات، لدينا في الحبوب، لدينا في القمح، في عمل، وفي الأسماك، وفي الألبان، وفي عندنا عمل. نحن تحت الحصار عندنا عمل كبير، والله عز وجل حبى هذا الأرض بكل إمكانيات ألا تحتاج لأحد. هذا كرم فضل من الله عز وجل. لو تشوف جغرافية اليمن وتشوف التربة، عندنا أفضل شيء في العالم على مستوى الخضروات، على مستوى الحبوب، على مستوى العنب، على مستوى المانجا، على مستوى اللحوم، على مستوى الأسماك. والذي نفسي بيده ما هي مبالغة ولا عنصرية،
وعلى مستوى العسل وعلى مستوى البن. ما في مجال للمقارنة بين خيرات اليمن وخيرات العالم على مستوى الجودة. والله آية الله عالمياً يتحدثون عن عسل اليمن وعن بن اليمن وعن لحوم اليمن وعن أسماك اليمن عالمياً. ما هي مسألة الناس كلهم في ناس معهم يزرعوا في الدول العربية وغير العربية والأوروبية بس ما فيش مثل أرض اليمن. هذا كرم وفضل ومحبة من الله عز وجل. شوف الخليجي لأنهم مجرمين قدهم الله من 6 لبنان من 7 لبنان ما بيش مش دول. أقسم بالله لو تطفى الكهرباء والمدى لا يموتوا والذي نفسي بيده مش قادرين يعيشوا زي بدون مكيفات فيموت. مع ذلك بيتفرعن بيستمر في حصار اليمن والتآمر على اليمن. يا ابو 7 لبنان اهدا جني شلاك وداهم الله هذه الفلوس اختبار وفشلوا في الاختبار من الاسبوع الاول. هذول القتله والمجرمين من الاستعمار الخليجي وتحديدا السعودي والاماراتي والقطري والكويتي دخل معهم. البحرين ده احتراما لشعب البحرين هذا محافظه السعوديه كلهم بكلهم 58 لبنة الكل ذا لا بيستعدوا اليمن يا رجل بيستعدوا ايران بيستعدوا حزب الله ولا يستحوا ولا يخجلوا ولا اي ولا يا محمد ذا لا ادوات الامريكا يا اخي السعودية طبعا مشي اداة السعودية الضلع من اضلاع الصهيوني العالمي لكن هذا الاماراتي الجني اهدى والقطري والكويتي اهدى خلاص انت جزء من المنظومة الامريكية والصهيوني اهدى او تحمل التكلفة. قال لك بلدان مستقلة اهدى خلاص الناس كسرت خشمك لا اشتيت فرعا. بعد الفاصل المولد النبوي الشريف كان حاضرا في بعض وسائل الاعلام الاسلامية والعالمية. بعد الفاصل

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيراً بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من قناة عدن وإذاعة سام عن الشعب، حلقة الخميس 3 سبتمبر 2026. الإعلام وخاصة في باكستان وفي الهند، المسلمين وقنوات ومواقع إلكترونية، لأن صورة اليمن كانت كبيرة، وفي الكثير من الدول لكن تحديدا العالم الإسلامي، في ماليزيا، في إندونيسيا، في بنغلاديش، تناولوا، سواء كان ناس معهم منصات إلكترونية أو حتى بعض القنوات، وفي قنوات عالمية أيضا، لأن الصورة كانت كبيرة. إنما تحديدا العالم الإسلامي، أنت تخيل في دول من 100 مليون، في دول زي تركيا، زي ماليزيا، زي اندونيسيا، اكبر سكان في العالم الاسلامي في اندونيسيا اكثر من 300 مليون. من اللي خرج بلد ال 40 مليون، اليمن، بلد الحكمة واليمن. طبعا في كثير من المسلمين ليس فقط ابهرتهم الصورة القادمة من اليمن في ذكرى المولد النبوي الشريف، ولكنها احزنتهم ايضا، لانهم سألوا انفسهم: هل نحن مسلمين حقا؟ وإن كنا كذلك، لماذا لنا احتفل على غرار اليمنيين؟ يا جماعة، السعودي بتناقشنا على احتفالنا بالمولد النبوي، يعني شوف إلى وين وصل القبح السعودي، شوف إلى وين وصل الافتراء، شوف إلى وين وصل الإجرام. تدخل معنا السعودي في عدوان، مش في نقاش، في عدوان. من بين أسباب عدوان السعودي على اليمن محبة اليمن لرسول الله، صدق أو لا تصدق. ونحن في اليمن نقول بوضوح: لسنا مثلكم ولن نكون، معاذ الله، يوما مثلكم ولا مثل النظام العربي. أحد أسباب العدوان أن اليمنيين يحبون رسول الله ويترجمون هذا الحب قولا وفعلا. لا، عند السعودي هذا خطيئة، خطيئة. والسعودية بتتصهين علنا، تتصهين علنا أفعالا وإعلاما وأقوالا وسياسة، كلها خدمة للمشروع الصهيوني. ما في فعل سعودي إلا وفيه أجزاء تخدم المشروع الصهيوني، والله والذي نفسي بيده. حتى الترفيه اللي بتشوفوه، تميع المنطقة، صناعة عناوين رقص، وصناعة عناوين مجون، وعناوين شذوذ، سفه في ما فيش ثقافه في الترفيه. شوف السعوديه سمتها الترفيه، ما قالش ثقافه، الترفيه، خلي الناس ترقص. طيب فلسطين، قالوا لا، السعوديه تتكفل بمعطاء انطباع للعالم ان فلسطين مش موجوده، وان ما فيش جرائم ضد الشعب الفلسطيني. انتبه، هذا دور خطير بتقوم به السعوديه. فالمسلمون في العالم الاسلامي تابعوا صور اليمن بفخر، وتابعوها أيضا بحزن. كانت متابعتهم مزيجا بين الفخر والحزن، الحزن على بلدانهم أين وصلت، وعلى مسؤوليهم إلى أين وصلوا، إلى أن يمر يوم المولد النبوي الشريف يوما عاديا، بينما في اليمن يوم مش عادي. ولذلك جزء من رسالة اليمن أمام الله عز وجل أن نعطي هذا النموذج للمسلمين. اليمن يقول لكل العرب والمسلمين: يا جماعة انظروا، رفضنا العدوان السعودي وواجهناه بلا إمكانيات، فأكرمنا الله وكسرنا أهداف العدوان السعودي. يقول اليمن: نصرنا غزة بهذا المستوى، فأكرمنا الله، قلقنا أم الرشراش، ومنعنا اليهود من البحر الأحمر، وأدخلنا الملايين إلى الملاجئ لمدة سنتين، ومسسنا بالاقتصاد الإسرائيلي باعتراف الإسرائيلي. يقول اليمنيون للعالم العربي الإسلامي: دخلنا في مواجهة مع أمريكا فسحبت 5 من حاملات طائرتها، لم تعد قادرة على مواجهة اليمن. هذه النماذج الكبرى يا جماعة ألا تستحق التأمل؟ ثم جاء اليمنيون يوم المولد النبوي الشريف وخرجوا بالملايين محبة في رسول الله، ألا تستحق هذه العناوين التأمل؟ ألا تستحق أن يتوقف عندها الناس؟ في مشكلة كبيرة يا جماعة،
في العالم العربي والإسلامي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. العناوين الواضحة اللي فيها مرضاة الله عز وجل داخلين في نقاش حولها، ويا ريت فقط في نقاش، يا ريت في جدل بنرد عليهم. لا، الموضوع عادي. غزة لا زالت محاصرة وبتقصف في الضفة الغربية والموضوع عادي. مولد النبوي الشريف والموضوع عادي. أبي اعتدى على إيران، شفت الرد الإيراني أمس في الساعات، مش أمس، أول أمس الساعات الأخيرة من الثلاثة، ردوا بعد ساعتين، ضربوا معسكر في الأردن، أمريكا اعتقدت أنه سري، نفخوا المعسكر نفخ، وضربوا مصالح أمريكية في الكويت، وضربوا في البحرين، ردوا بعد ساعتين الإيرانيين. وقناة الحدث والجزيرة والعربية لا زالت تطبل، ومحل قنوات الثانية تطبل لترامب، سنحرق إيران، سندمر إيران، يطلع عاقل في الحدث، ترامب نقطتين فوق بعض، سندمر إيران. ولا يستحوي أخي ولا يخجل ولا. فصورة اليمن كانت مبهرة وكانت كبيرة وكانت عظيمة، وسنستمر في هذا الدرب. وكان قبل الله أو بعد المولد كان في احتفالية بمرور عام على استشهاد الشهيد الكبير الرهوي ورفاقه في الحكومة، ونحن في وزارة الإعلام عملنا يوم ذكرى الشهيد وزير الإعلام الشهيد العزيز هاشم أحمد شرف الدين. دافع اليمن تكلفة، دافعين مهر السيادة، دفعنا مهر السيادة من الدم، لكن النتائج ايش؟ النتائج مكانة اليمن اللي بتشوفوها الآن. اختم هذه الفقرة بالتالي. مر اليوم هادئا، يوم الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، يوم هادئ، بل أن في يوم المولد نفذنا عمليات ضد الحشود السعودية في نفس اليوم. هل تجرأ السعودي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أن يضايقنا في هذا اليوم؟ هل تجرأ أن يزعجنا؟ ما يحتاج السبب، لا السعودي ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي. هل تجرأ أحد؟ شوف لوين وصلت عزة اليمن وقوة اليمن، لأن الرد سيكون يمنيا مزلزلا. ما حد تجرأ، يعني تصوروا خرجة الملايين هذه ونحن في معركة واضحة مع السعودية، خرجت كل هذه الملايين مطمئنة مطمئنة أن في قوات مسلحة وأن في جيش وأن في أمن وأن في قائد عزيز وكبير وشجاع ومؤمن اسمه السيد عبد الملك بن عبد الحليم. يجب أن تتأملوا هذه المسائل. شوف في هجمة إعلامية علينا لا زال مستمرة وضاعفت، والسعودية مهزومة والله، ضاعفت من الإعلام حقها، لكن عناويننا كبرى. أرادت أن تحجب صور المولد ففشلت السعودية. رأينا صور السبعين في تلفزة باكستان وفي الهند وفي بنغلاديش وفي تركيا وفي، ما قدرت السعودية تمنع ولا قدرت تتدخل في إزعاجنا في هذا اليوم. السعودية التي كانت تقصف اليمن في اليوم الواحد 4000 غارة، السعودية التي كانت أول ما يبدأ امتحانات الثانوية العامة تعمل عمليات لكي تخيف الطلاب والطالبات، ومع ذلك كانوا يؤدي الامتحانات. مر المولد النبوي الشريف، لأن أصبح اليمن أصبح قوة وأصبح حيفية وأصبح معادلة. بعد الفاصل الجزء الأخير، ما نشره الإعلام، بثه الإعلام الحربي حول عملياتنا الجديدة الرقوم، وما أدراك من الرقوم، بعد الفصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليه وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلده، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أحييكم من قناة عدن من إذاعة سام في الجزء الأخير من حلقة الليلة. الإعلام الحربي مجددا بث مقاطع واضحة كاشفة لعدد من العمليات العسكرية بطائرة الرجوم استهدفت مواقع عسكرية وتحشيدات سعودية. طبعا انتوا شفتوا الصور, شفتوا

العملية طبعا تبعها الناس جاءت بعد احتفالات اليمن بالمولد النبوي الشريف، وبتستمر هذه العمليات، وفي عمليات تقرأ ما يعلنش عنها لأسباب تتعلق بمفهوم القيادة والقوات المسلحة، يمكن أن تشرحها في وقت سابق، إنما من المؤكد أن في عمليات بتجري سكتة، ضرب التحشيدات السعودية أينما وجدت، أصبح أي تحشيد سعودي حتى على مستوى الأفراد تحت بصر ونظر وعدسات القوات المسلحة اليمنية، وأصبحت تختار أهدافها بعناية. المرتزقة لم يكن لهم قيمة في 2015 عندما كانت السعودية في قمة عنقهيتها، لم يتعامل معهم الشعب اليمني كبشر، احنا تعاملنا معهم كحشرات منذ اليوم الأول للعدوان، ما بالك اليوم واليمن أكثر قوة. لذلك لن نسمح للسعودية أن تعيد إنتاج هذه الكذبة أن الصراع يمني يمني، الصراع يمني سعودي، الصراع يمني إسرائيلي، الصراع يمني أمريكي، الصراع والمواجهة اليمن مع السعودي واليهودي والأمريكي في أن واحد. يا مؤمن، دولة قيادة قائد ورئيس وحكومة وشعب وجغرافيا بالملايين، وتجي تقول لي ميليشيات وعلي محسن وعبد رب والعليمي وكل هذه الأدوات النتنة، عندك 10 سنوات حقوق دولة شرعية؟ وصلت السعودية إلى أعلى نقاط السخف، عملياتنا مستمرة، ودعوني أقول لكم أنها متطورة. خلال الأيام المقبلة ستسمعون رفع مستوى الضغط على السعودية لكي ترفع حصارها وتزيل عدوانها على اليمن. لا يعتقد السعودي أن المسائل بتوقف عند هذا، هذه المرحلة الأولى، ضرب السفن التي تمتنع عن الإنصات للميكروفون اليمني، تضرب أي ما تسمعنا نضربها، واللي ترجع ترجع، وإذا في طائرة مسيرة تجسسية السعودية نرد نضرب أرامكو ونضرب التحشيدات. هذه المرحلة الأولى. في مرحلة ثانية، انتبه، في مرحلة مطارات بمطارات، في مرحلة موانئ بموانئ، في مرحلة مرتبات بمرتبات. أيوة طبعا طبعا. ايش بتعمل السعودية؟ طلع وزير الخارجية السعودية قبل 3 أيام عمل دقيقتين كلها كذب، قال احنا جاهزين والحوثيين يجب ان يشوفوا مصالح بلدهم لا يتبعوش ايران مصالح بلدنا. هو في حد دافع عن مصالح اليمن مثل ما القيادة الحالية وعلى رأس السيد عبد الملك؟ في حد دافع عن سيادة اليمن زي يمن اللي بيقودها الإخوة في أنصار الله؟ أنتم متعودين على خوانة 70 سنة، متعودين تتحكموا في البلد، قال لك لازم الحوثي يبتعد عن إيران ويشوف مصالح شعبه. ده نحن أول مرة نلقى قيادة تراعي مصالح الشعب، لأول مرة في تاريخنا. يطلع يكذب ونحن حاضرين ونحن جاهزين. حاضر خلاص، لماذا تحشد إذا كنت حاضر؟ لماذا تراهن على الحشد ويضرب؟ لماذا بتتصهين زايد؟ لماذا طلبت من أمريكا ولي العهد السعودي طلب أثناء لقائه بالجنرال الأمريكي مؤخرا، طلب أن تشارك أمريكا في عدوان جديد على اليمن؟ رفضت أمريكا، تصور، والله الذي نفسي بيده، رفضت. طرح بن سلمان الشيكات، قال لها المسؤول العسكري هذا ما في. ليه رفضت أمريكا؟ لأن لدى أمريكا تجربة مريرة في المواجهة معنا، هذا واحد. الشيء الثاني، أمريكا مدوخة في إيران، والذي نفسي بيده، دوخة الإيراني بيصنع معادلة في المنطقة لا تقل أهمية وجزاتر عن المعادلة اللي بيعملها اليمن. إحنا البحر الأحمر باب المندب، وإيران ماسكة هرمز، أقسم بالله أن ذي آية من آيات الله.
إيران محاصرة ونحن محاصرين، معتدى عليها ونحن معتدى علينا. تيجي اللحظة اللي العالم على رجل، إيران في هرمز واليمن في المندب. وعاد اليمن السبب يطور. أيوة والله أن هذه آية من آيات الله. لما تتأمل الخريطة تقول يا رجل هذا المعذبين المظلومين اللي معتدى عليهم اللي جاب. أيوة شوف الله كيف يسلسل الأمور. المجرمون في العالم لم يعيشوا لحظة يأس زي ما عاشوها الآن، السعودي والإسرائيلي والأمريكي والذي نفسي بيده في تاريخهم الإجرامي كله، لم يواجهوا قوة بهذا الحزم وبهذا الإيمان. فتصور أن الأمريكي قال لا، رغم أن السعودي ضاعفت المبلغ، فالأمريكي قال لبن سلمان هذا ترامب، لكن الآن في قوات مسلحة، احنا ما قادرين نكون معك. تصوروا لوين وصلت قوة اليمن. الأمريكا رفضوا انخرطوا في عدوان. الشيء الثاني، ضحكوني السعوديين أمس والأتراك والباكستانيين، عقدوا اجتماع في اسطنبول، اجتماع حضره وزراء الدفاع والخارجية في البلدان الثلاث. طبعا الخسائر على حساب السعودية. أيوة والذي نفسي بيده، حتى الفنادق ولد التركي بدل ما تقول $500 بيحسبها ب10,000 ولا بينهك السعودي. ادفع التركي مسكنها فرصة. المهم اللي جابوا لك سيارات وفنادق وصور تذكارية ووزراء الدفاع ووزير الخارجية و... ايش خرج الاجتماع ما بتصدقوا. اعلن وزير الخارجية التركي، شوف الاعلان، اعلن انهم توصلوا الى تسمية هذا التحالف. كل هذه الملايين من سبح الله وطائراته والله وآية الله. قال نبشركم إن توصلنا إلى تسمية. إيش التسمية؟ تحالف مكة الدفاعي. بالله عليكم، تحالف مكة الدفاعي في ثلاث دول إسلامية لا يذكر فلسطين، هل هذا تحالف يرضي الله عز وجل؟ شوف السعودية كيف تستخدم مكة المقدسة، مش من أجل فلسطين ولا ضد الكيان الإسرائيلي، ضد المحور، ضد المحور. مكة اللي عملت السعودية جنبها بارات، استغفر الله العظيم والله وآية الله، بارات ورقص وشذوذ. الآن بتستخدم الكلمة. ألا تستحق الجرائم الإسرائيلية اليومية في غزة والضفة الغربية أن يكون حلف مكة من أجل فلسطين؟ لا، من منظور سعودي لا. تصوروا حلف مكة لا يعتبر الإسرائيلي عدو. الله عز وجل بيقول للمسلمين هذا الطريق وهذا القرآن، والسعودي عاكس خط. السعودي عاكس خط في كل ما يرضي الله. أي حاجة ترضي الله السعودي عكسها. تحالف مكة ما فيش فيه ذكر لغزة ولا الضفة الغربية ولا لفلسطين. تحالف مكة ما فيش فيه ذكر لما يعلنه الإسرائيليون يوميا، أنهم يريدوا أجزاء من السعودية ويريدوا سوريا ويريدوا لبنان وأجزاء من العراق ويريدوا الأردن. يقول لك دفاعي في تاريخ السعودية كلها. أولا، هل لدى السعودية أعداء؟ هل الإسرائيلي عدو للسعودي؟ أبدا، إسرائيلي حليف. هل الأمريكي عدو للسعودي؟ الأمريكي حليف. إذن المجرمون الكبار في المنطقة هم حلفاء للسعودية. دفاعي لإيش؟ أقول لكم إيش؟ حلف للدفاع عن جرائم السعودية في المنطقة. والله والذي نفسي بيده، هذا هو التعريف الحقيقي. أنا أخجل أسميه مكة، والله هذا الاسم المقدس. تحالف مكة السعودية متورطة مع الإسرائيلي، والأمريكي والتركي متورط مع الإسرائيلي في العدوان على غزة، والله آية الله بالأدلة. والباكستاني موقف سلبي، لا حرك مظاهرة من أجل فلسطين. ما دخل مكة هذا
البقعة المقدسة الطاهرة في أن تحشرها في تحالف لا علاقة له لا بالله عز وجل ولا بكتاب لا ولا برسول الله ولا بالمقدسات. تحالف سعودي باكستاني تركي يسمون تحالف مكة لا يتحدث عن الأقصى، هذا تحالف مشبوه. أدخلت السعودية مكة، يمكن يكون الإسرائيلي قالها، يمكن يكون الإسرائيلي أدخلت مكة تعطي انطباع أنه في روحانية في إسلامية. المغرب السعودي بيكلمنا عن الروحانية وعن وطبعا السيد عبد الملك قد نسف هذا الاتفاق من ظهر. التركي يشتي فلوس، بنقول لك بن سلمان قبل 10 أيام طلب من أمريكا من جنرال أمريكي أن تشارك معه في عدوان، وقال بن سلمان الإسرائيلي جاهز. بن سلمان بيقول للأمريكي الإسرائيلي معنا، وقدك عارف النظام العربي والإسلامي كله معنا، قال يا بس أمريكا مش معك في هذا الموضوع. فصدم مثل السعودي وتغيرت ملامح وجهه أن ترفض له أمريكا طلبا في عدوان ضد بلد المسلم. صعق السعودي لأن السعودي لا يقرأ. السعودي مسجون في سجن اسمه الكبر والعنقهية. أمريكا رفضت لأن لديها تجربة مريرة معنا. فأمس تخيل تحالف، والله نستحي نقول تحالف مكة، خرجوا بعنوان سموا التحالف تحالف مكة الدفاعي، حلف مكة الدفاعي. ألا تستحق فلسطين أن يكون هذا التحالف هجومي من أجل فلسطين؟ لا، هذا الحلف تحاول السعودية من خلاله توريط تركيا وباكستان في صدام مع المحور. أنا أقول لكم الآخر، اكتشفت السعودية أن أمريكا ما تقدر تغطيها ولا الأولكيا الإسرائيلي، فقالت نلعب بالورقة الذهب القديمة الفتنة، نجيب باكستان نجيب تركيا نجيب عشان نعمل الفتنة. يا أخي كون المحور فيه 3 أقطاب شيعة واليمن، هذا السؤال سألوا لأنفسكم، كون إيران شيعية وحزب الله والإخوة في العراق، طيب غزة سنية معنا في المحور بحساباتكم أنتم. فتصوروا حلف دفاعي يا جماعة، أعطونا حد هدد السعودية بتغريدة من يوم ما تأسست، أعطونا حد حاول يرد على جرائم السعودية في بلده، ما حد. سعودية مملكة مجرمة تعمل دفاع من إيش؟ الإسرائيلي حليفها والأمريكي حليفها والبريطاني حليفها كلهم وكل القتلة في العالم حلفاء للسعودية، من اللي بيعتدي عليها؟ لا، هم يريدوا حلف لحماية الماضي السعودي الإجرامي. انتبه للكلام اللي بنقوله، هذا الحلف هو محاولة سعودية يائسة لحماية الماضي الإجرامي السعودي والقادم الإجرامي السعودي. يعني بمعنى أن السعودية مستمرة في الإجرام. فنجيب باكستان، وأنا أقول لكم التركي بيضحك على السعودية، خذها مني، التركي بيضحك على السعودية يقول لك حم فلوس دانا، والباكستاني ما يقدر في أحزاب، إيش بيسوي يا رجل؟ جابت أمريكا بكل عتادها وعتيدها، وجابت الإسرائيلي والبريطاني في عدوان وحصار عليه من 10 سنوات وفشلت. فالسعودية تريد من هذا الحلف التي سمته زورا وبهتانا وأدخلت مكة الطاهرة فيه، تريد من باكستان وتركيا حماية الماضي الإجرامي السعودي وحماية المستقبل الإجرامي السعودي. هي هذه القصة باختصار. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل، ومن نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.